0: غلط، راه يقول لي لا انت مفروض تجيب فاتحه بس. يعني نشرح له نقول له لا راهو في اهل العلم، لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماءنا احنا هو الصح، هذا هو وهذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنه، يخش في موال طويل عريض. يا جماعه اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الامور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرا بروايه خلون يصححوا له بروايه حفص، انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، يصحح له يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف انت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها اهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس. وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
1: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعا صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي. فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وألا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد. لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لها شان لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حاله وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منه وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا يجوز للرجل أن يترك المرأة، لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله، تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
2: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الإرصاد يتكلم، والصفحات على الفيسبوك تتكلم، والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يعني يسأل عنهم وين ولدك، يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم، ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة، فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. فالشريعة جاءت لحفظ النفس، وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل، ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية. قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري، لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر، وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
3: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة، ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر بحكم التجارة في الأمر هذا.
0: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام، فالأمور اللي جائزة في استعمال المكياج هذه جائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: ناتي لسؤال الأخ صلاح من جدبي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان، قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق بالأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارضى بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب، وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لره لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة، كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
1: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الأماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق، يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره. يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات، تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا، وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري ومدى بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك، يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
4: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
5: نعم، هو حد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش باس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
2: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا، ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هذه تسبب لك عمًا مؤقتًا، عمًا مؤقتًا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية ولا حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئًا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانًا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحياناً للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعاً في شرع الإسلام هذا أمر محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراماً. وبالتالي يا جماعة راهي قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك. وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد وانت تؤذي اللي مقابلك، ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام. قال لا، هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم، الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم، قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين والاسطبات ما فيهنش ضي والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري راهم عاش يعرف روحها تخش بيه سيارة تطيح بيه في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها احنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة احنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة، هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة، هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل بدون فرنوات، وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
1: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم، وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أن أخذ منهم، ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منا كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منا مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسدده، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منه دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث، يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة.
4: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم ويطلق عليهم وصف الميليشيات. قال رغم أن ويقول إنهم شيعة. قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
6: هذا الإنصاف عزيز. الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة. يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحني. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقولش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زينا راهم ما ماتوش. يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا، هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بيلحتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة. كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس. يعني زي هادو الثلاثة الأسماء اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف. هذا اللي يقول على الحوثي هكي، ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراو انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس، اللي يسبوا فيهم وهادو ما يسب فيهم، هل يعقل أن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحاق وهم سهامهم سابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم بتسعة وتركت العاشر للفاطميين. يعني أشوف هذا الراجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لا شنو قال يعني قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين بتسعة وتركت العاشر للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديرو لك حنيمة؟ كيف بنديرو معاك أنت؟ يا ريتك على الأقل تطلع في محاضرة سب اليهود ومحاضرة سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعة وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقة بعيد ولا يقوله عاقل.
4: بارك الله فيك شيخنا.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم ولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال

النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولي تذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه،
يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من

0: عيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
2: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفعين ركعتين ثم بركعة واحدة.
3: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلت، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين أنا نقول الشيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنت، إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعله قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شن هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هما كسوتين أو ثلاثة للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميته لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة ما قدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز ما قدرهمش ما عنداش مال فقير، نقولوا له هنا يجب عليك صيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير فيقولك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان ما قدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقوله لا باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
0: الأخ يونس من طرابلس قال هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا وتجد التلفاز مفتوح على محطة فيها القرآن الكريم فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت، وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء القرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا التلفاز أو المذياع أو يكتموا الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ. إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
3: أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين، يعني واحد يمشي لعزيه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم، يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة ليهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام، هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع يعني تدرج، هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلاً وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزي باش يقعدوا أهل الميت بروحهم، وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعاً بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات فما الحكم بارك الله فيكم؟
2: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعوش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة ويعني هي وردت في يعني الذي عليه جميع العلم إن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة، لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب. الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال. هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف، ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام، يعني أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا، إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفرات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، و قرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقولوا سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
4: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: الأخ يونس الشيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
5: الله أعلم، لكن هذا قال حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب، وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك، ولا من اللي بيبني لك حوشك، ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوش عليا. فهذا يعني البارئ عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شن السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع.
5: إيه.
1: ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إيه. إن واحدة من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
5: لا والله وضعنا خير من كثير من هو خير، لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بلك بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعلهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر الباري عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنه حلال فلا يكون كفرا. الإنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة حني ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس. لا، هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم. تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ضاقي لهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا. ولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة، لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب. علاش؟ شورى القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش؟ والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احني مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، أن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية. صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول لها شنحال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول لها شنحال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ما هوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة، ممكن تكون مسألة سحر وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء، شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هيك، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميلوا إلى التخويف، وبعض الناس يميلوا إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرارة ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط. يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذا موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبالتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف ممكن إحنا لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش حتقدر تدير أي حاجة، لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا، والشباب كذا، والعجائز كذا، والذكور كذا، والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون، وواحد يقول 40 مليون، وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح. والحلول اللي بتديرها، أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها، غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: يسأل يقول أنا صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناها في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
9: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعلها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل وهل الابتداء يعني كالدوام. يعني إذا قلنا الترك كالفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك كالفعل يعتبر. الإنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم، يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل.
8: نعم.
9: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر، يعني يجب عليه الكفارة يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو منفوذ المقاتل أم غير منفوذ المقاتل. كان المفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير المفروض المقاتل ويمكن انقاذه، وانت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور اهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
8: انا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج انه يرجع لتقرير الطب وكذا
9: بالضبط يعني، الله اعلم، حتى تكون فتوى دقيقة.
8: نعم.
9: من ناحية. هو بالنسبة للكفارة لمن مريض، يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد، يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني، وش يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما دي الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم أحد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبها بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم من يجي حد يشهد ولا يجي كذا. ف يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، يعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ليس يعني إعذار شرعي. في نهاية قد يروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة، توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وقد تروح مسلم يعني. ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقض يعني، حتى مهما تقول له الحال يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
8: إذن هي ما شافاش، نعم. اللي قبله ضربه بالسياره وزاد فس عليه وموقفش،
9: نعم. موقفش يعني قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب. يعني اذا هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الاثم قولا واحدا طبعا، لان هذا الواجب الاسعاف هنا. احنا قلنا بك تمسنا العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي، لا، نقول قد يحدث الارتباك والإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني ندم وضربة
8: متسبب
9: يعني. متسبب فيه تبدأ عملية بعدين الفيصل هل هو
8: تتشطر
9: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يدفع فيها التقرير الطبيب الشرعي، أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ. هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب وتدخل في حتى الدية. وهذه عليه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط يعني، قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، هو الأول هو أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني، أو باعتبار يعني فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخير حتى المحضر الجهة الضبطية يعني،
8: نعم،
9: هي تبين هذا الأمر يعني، على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
8: واضح شيخ.
10: 90.9 FM.
11: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
12: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل يموت. يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أن عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني. لكن الأصل أنه هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
11: بأعمامهم
12: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
11: الفتوى أنهم غير ورثة،
12: غير ورثة، غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو في حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
11: نعم شيخ.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض، أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض، كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله، فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: هذه السائلة عبر الواتساب شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت إن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولا بد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسأل حكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للأفتى بهذه المسألة.
6: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك ما تقولش الله أعلم؟ العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوب 7 بس وقال له في الثانيات لا أعلم، تقال له أنا ضربت أكباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا من عرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا ارجع بعد غد ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش، يا هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله إني ما نعرفش الفتوى. تو هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحط فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة والتسويق، وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية، نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة، وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
13: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخ؟
6: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة لأن محددين هم. نحن الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ
14: مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
13: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
9: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
8: نعم.
9: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقدورا تسليما، كلام المعروف في شروط البيع. نعم. شروط البيع قد تكون نفس شروط الإجارة يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفع، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان. وبالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن أمام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون الطبق والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
8: ممحوق البركة.
9: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبق الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تتدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه لعل نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه لعلنا نستغلها فرصة شيخ معاد الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، ولا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا هاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف نسدد لك دينك، إذا لكن بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ويريد يفتح محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف سبعة وفتحت له محل بعشر بخمسة ألف يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة.

0: مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ.
1: واضح شيخنا بارك الله فيكم.
0: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين, يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات, كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية, لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس, يعني مبيدات في العالم كلها موجودة, لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم, على الأقل نحاول نختصر, في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم عن الجانب الأول اتهمنا فيه, وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب, وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين, والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخيره, الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال, احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر, هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة, يعني زيادة الجرعات كما يقال, أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره, يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها, في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار, وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين, إحنا لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد, لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة, وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس, ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد, أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة, حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي, وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع, اتقوا الله في عباد الله, اتقوا الله في عباد الله, ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به, وانتم نعرفوا وحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة, بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض وهذا فساد, وهذا فساد, والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال, طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو أن

0: عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات. هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم حني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني مثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعملوا في بداية الحشائر الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة مستمعين الكرام، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيرة مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد، فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على موشة وخذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: ونستكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر، للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطين، والجلاطين معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء، فهي تقتل أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت والله شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر، ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة. لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية، ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر، وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية، مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا راه شعار لكثير من الناس، راه هذا الواقع، راه باقي الإنسان اللي زي توه يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باقي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها اللي يهرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، هذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم موصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه. ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره، يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم للأسف، الله غالب، هذا الواقع. فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا، ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، ثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة به الأرض، وبالتالي الصلاة صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان على إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة وإن كان هذا لا إشكال فيه لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا، فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة، وكان الناس يعني الحجاج متذمرين. إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله، يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا كلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ما طال الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد، والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله، فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة يقولك كان نتعطر ربما الطائرة تمشي أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول أو طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر ب5 دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات حطه هنا في جنب ضي بعد على النافدة قرب من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب. ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دير لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا، وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء، وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل، هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال. فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
3: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا. يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغيره هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدمين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدمين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش بأس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة وأنا علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره، يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليس بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن دخول الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عند الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا، وهذه يمكنها الجمع، كان الأولى زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 أو 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ الزوام من الخمس، بل عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر، وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة، قالها تطلعي من الحوش بغير إذني، يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال. قال لكن أنا قال قلت لا إلا كان فيه ضرورة، كان فيه ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري. فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد. بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس، تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي، الشيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب، ويعني يستفصلوا منك أفضل. لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي أول حاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام، الله يهدينا ويهديك. لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله، مش كويس. علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث؟ الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله، يعني باش نحلفوا بالله نقولها والله تطلعي، والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك، والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا، حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية. لكن هيك يتعرض في العصمة، هذا سفه الحقيقة، ويعني قلة وعي وقلة رشد. الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت وأنا قلت وخوها، ما تحطش لوم على أي شخص. كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة، غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع، كل بيت لا يخلو من ذلك. لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب، هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى، لأن خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة. لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلاقات، هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك، هذا آثم أنت لما تقوله. حتى لو وقعت الطلاقات الثلاث حرام عليك، ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق كان تبي، علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه؟ طلعت ما طلعتش، كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها، شن أهلها قصدي كان أنت مش واثق فيهم، علاش متزوجها؟ قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي. خلاص لما تمشي لأهلها قولها استاذني من أهلك، مدام هي معاك في بيتك أنت رفعها لأهلها، مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم، كيف مش ما عندكش ثقة فيهم؟ خلاص هي عند أهلها تستاذن من أهلها، علاش تعب في روحك وتتعب فيها؟ عندك أنت تستاذن منك أنت، لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش. لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنية ترى وكان يكذب ما ينفعش، كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة، كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استاذني، هو أدرى بنفسه، وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة، يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد، فلذلك لا تراه ضرورة. فهذا يتوقف على نيتك، ونقول لك برا لي مكتب إفتاء، مكتب الإفتاء في الخمس، وتواصل مع المشايخ هذه.
5: 90.9 FM.
6: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر على حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني
7: هو اليوم ماشي
6: هو على كلامك
7: أربعة وخميس وجمعة وسبت
6: سبت. نعم.
7: إيه باهي، هذه يعني 4 أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان، بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 80 كيلومتر.
6: نعم.
7: هذه مسافة القصر، فهنا ومدام هو قاعد 4 أيام فأقل، قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلىها، يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة، فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها، يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم، أم يعتبر هذا من العقوق؟
9: لا، هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأنني حلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي زي ما نقول بالعامية وجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا، إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي يأخذ جزء نصيبة من الميراث اللي هو الربع، لأن عندها صغاري
8: وارث.
9: نعم. يعني عندها وارث، فهو يأخذ ربع المال وبقية المال لصغارها، فهو إذا كان أنا مخداه باعتباره وصي عليهم، راه الأب لما يأخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهش حرية التصرف، ما عندهش حرية في التصرف، يعني إلا إذا احتاج هو الأكل والشرب يأخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة، نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم، هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاجه ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن ما دام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره، وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها، لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة. لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس، وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عندها صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة، لأن الميراث لصغارها وهي صغارة تحته، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال. نقول لا، أنت هذه أمانة عندك، خود أنت الربع متاعك والباقي دسه لصغارك، اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه، فهذا هو المطلوب. فهي كونها يعني
8: مجرد مطالبة،
9: المطالبة والله تبدأ عندها عم والله عندها كذا بلطف يمشوله ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
1: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين، وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله مستبيحون لدماء المسلمين. المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب، الحرب وقفت أو ربما ستقف، نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا، هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء عدو أعداء لنا على الدوام، ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
0: الوضوء ماء البحر جائز طبعا، هو لسيدنا صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ، واستعملنا يعني وإذا توضأنا لم نعطش، فقال صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماءه الحل ميتته، الطهور ماءه الحل ميتته، فطهور يعني الطهور ماءه يعني يصح به الوضوء والغسل، يعني يرتفع به حتى حدث الأصل الأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة ومن العذر الشرعي يعني. نعم
10: شيخنا لعل نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
0: يكفي نعم، هي مسألة هذه مسألة خلاف من المتأمل أن يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية الوضوء في الحدث.
10: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
0: إيه يمرر الأعضاء لأن الدلك عندنا هي واجب.
10: واضح.
2: سأل عن رجل نذر نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر وهل أوفى بما بنذره؟ نعم. هل يعني بإعطائه الخروف للجماعة لزرد به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
3: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نصوا كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
4: الأخ يامن من مصراته قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاه في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين، هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها، كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليه أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه ليقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خدي شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن، على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
5: 90.9 FM.
1: الأخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة، قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك، يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها، وإنما هكذا يعني يذكر أيمانه. هو لو حلف مثلا على الناس في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود، ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك، هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شك، لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز. لأنك أنت تحلف مثلا، ناخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد. باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر، 30% مسافر، و70% مش مسافر. هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه. وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين، يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة الإنسان يعود نفسه على الحلف، ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: هذه سائلة أخت فاطمة تقول: السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل؟ يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد، يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم وكذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به، لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق، يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبه للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد كل عالم رأوا الامرأة اللي في البيت أمه هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا، وهذه رسالتها. إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا صغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين. وكل واحد يقول لا بنختم لا من بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر، وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة، ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني قال: الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف، هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب، لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قال ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
10: سؤاله الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
0: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطرح حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة
10: نعم،
0: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به، يعني تمشي مناسبة حد مروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارات لا تطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرضة الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير، يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته متاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي، لكن الآن اللي يجوا فيهم من نقول من العمرة ولا من حج ولا حتى في المناسبات زوجتك مثلا فضانية ولا فاتحة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير كيف بدي له يعني، والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة، تقول في بعض ما حتى بالنظارة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه لو عرضة لامتهان يا شيخ أو شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل ورقة بعض الورقات تقلها ساقطة منه، وهذه عرضة لامتهان ويدخل حتى الإنسان في عقيدته، يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال، فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
10: والله شيخ بارك الله فيك.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء، تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده. وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم.

يزحمه الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها، كذا، كل ذلك. ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمو؟

0: الحماء. الحماء من هو؟ أو الحماء القريب. قالوا الحماء هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء. هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح. ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا. فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال، المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو انت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لان كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات. بالعكس، أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا، هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأنهم مظلومين وأنهم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأنهم القتلة وأنهم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقع عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة اللي هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
3: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
2: نعم تكلمت على شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبو توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرف شن بعدها يسموله، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف، يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أن يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم هم اللي يجوا، والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائتة الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم ما يزيدش أي فعل، يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع، ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوق ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي، أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة، رأوا تبطل صلاته وصلاتهم. فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش منه الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه، ولا تذكر أنه مش متوضي، ولا تذكر فائته، أنه ذكر صلاة ما صلىهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلىهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل الإمام.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضره في مساله التقنيه، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني، يعني وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا، يعني 250 ميجا،
3: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح نحن لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود مية جيجا وتسكت، مية ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله نحن لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: مصباح بن غريان قال مثلا، وهذه مسألة مهمة لتكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم، قال مثلا نمشي نشري بضاعة بخمسمية وسبعة واربعين دينار، تمام، لما نشتري بهذا المبلغ قال أنا ابني يدفع علي، حسب ما فهمت منه أنه هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذه الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر، مثلا شريت بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جي قال لي يا أبوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا أعطيته 500، هل هذا ربا؟ لا هذا مش ربا، هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500، لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547 هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547، عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال دفعت علي 547، مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قالك لا يا أبو يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47 ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547، كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500، إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547، رجع إليه قليل 500، هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط راضي ماشي، لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له أو مثلا نعطي أنا مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547. لا، فانتبه يا مصباح ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47، ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جي قال لي راني خلصت عليك 547 وني قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكلة، إذا هو أسقط عني 47. فالمسألة يا مصباح رأي فيها فشيء من التفصيل، لا أدري إن شاء الله نكون أنا فهمتك، وكانوا يعني الأمر مازال مشكل عندك، اتصل مرة تانية يعطوك رقمي لمزيد الإيضاح خارج الحلقة إن شاء الله.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ محمود من غريان، والله هذه مشكلة ومعضلة، الدكاترة يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتأخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضرة ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعة أو ثلاثة. لا أعمم، لكن هذه ظاهرة موجودة، والحقيقة للأسف هذا من أسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس، ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت، حتى يعني يطعم أبنائه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة، هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر أو هذا خائن للأمانة وغاش يعني، والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غاش، معروف هذا عذاب عقابة معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك، أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل. فتعذرت وقلت أنا إن راه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها. شوفوا الحرص والأمانة، الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه. يعني الفضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول، ويتألم لساعة تفوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك أنا نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة، ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر، ما يأخذوش فيها يعني جزء من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
6: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة. لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا وهذا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
6: نعم بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: السيد عادل من طرابلس والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركة، شركات التقسيط هذه، اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف. قال السيارة قاعد الآن أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرايك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط ب100,000. طيب وين تجي أنت؟ أنت ما تدورش في السيارة، أنت تبي فلوس، تبي نقود. يقولك مدام تبي فلوس الواد طلع في السيارة، أو نشروها منك إحنا بالحاضر ب50,000 أو ب70,000. وبالتالي آل الأمر إلى أن الشركة دفعت لك الآن 60,000 دينار أو 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين والله اشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60 لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرا ارفعها للسوق وبيعها بيش ما تبي تبيع، لا تبيعها للبائع الأول لك، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة. أراه كثير للأسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني أصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم أراه من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى، هل يرضى بهذا الأمر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض وأنا أعطيك 60,000 حقها الآن في في في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000 في كثير وهو 100,000 اللي بيأخذها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه ما عندناش فيه مشكلة ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي، طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس، السؤال الأول له هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، و خلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به، من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بما إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح، ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح. ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته: والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت. والحسن المعروف طرقا، أي ما ورد من طرق معروفة. والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم. ولهذا والحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم. لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما. الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول: قالت أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا، تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم: هذا ولدك، حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة واركبي سيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام ثلاثة أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي الجهد عليه الإطعام، أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 × 4 = 40. لابد لـ10 ولابد أن يكونوا فقراء، مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم: والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع، نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم ب10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك؟ حتى لو أخطأ في حقك، أنت أمة، أنت جنة ونار، واحدة من اثنين، يبخل يدخل الجنة بسببك، يبي يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك، والله غلبات زوجته، والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى، وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته، وعليك كفارة اليمين، ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
2: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو انقطع الخط ما كملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة. لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا عدة مرات. فالظاهر أنها هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
3: والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن. يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين. في تونس أرخص أراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجه ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبه. اني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صوره، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة دوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوي. رأوا أقل مساوي النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل. لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
2: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
3: طبعا
2: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
3: يعني, يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك انت مستشفى.
2: نعم.
3: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب. تي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
2: المفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش
3: طبعا ترخيص، ما ينعطلهاش ترخيص ويتحاسب ودورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا امين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومه وخلصها من جيبه، راه هذا مش امين عندي، لان هذه اي واحد يديرها. من هو الامين اللي يلقى الخزنه قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الامين. أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخمبوا قبل 100 وتوا بدوا يخمبوا 7000، لكن الخمبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ينحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخمبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخمبوا خمبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة، مش في الصحة بصرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي؟ اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا. كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعود ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني توا مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إنما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني؟ كانك أنت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقصاش إذا غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عندنا احني إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله، وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هنا، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس ثانيين معنا بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل لا ويخنب مليون بس كم نجيب جعام بيخنب 5، انت معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: 90.9 FM.
4: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة، هذه ليست علامة خير، هذا يعني مشايخنا زمان الأولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء، الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله، هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها، يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ، يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى، لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة. أما نسيانه لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية، فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز، لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب، يعني يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيب له الهدايا هذه، فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس، وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء. هبة السيد يبدو أن الأخت مصرية تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجال نزيف وبعدين دار عملية وكذا. المهم الخلاصة تقول عندي 5 أولاد وأنا عارفة كل هذا بسبب القرض الربوي، نبي نعرف شن ندير باش نرفع الذنب هذا عن نفسي. يا أختي الكريمة، الأخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة، الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر، أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية، فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته، ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي، وخلاص وقفوا الاتصالات خلينا نكمله قبل، وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله فقال الحال ليس جيدا وعندي إيجارات متراكمة والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال هذه من المدرسة. قال له كيف تأخذ المال العام؟ فقال يا شيخ هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال لا يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال فالمرتب زي ما هو لم يتغير شيء، والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال الإيجارات يعني خلصتها مقدما، والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي، وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك.
9: الأخ عبد السلام، نبدأ بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل أخ عبد السلام يقول هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس. فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني أبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد المساجد، وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة. ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس، بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد.

كتابه الكريم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم؟ ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة. قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول: مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرا، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول: مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم، فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحيانا بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت: الآن إخوتي، أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم، أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة، في لحظة يحترق المكان كله. للأسف

0: كذلك لما نجو نقولوا فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب. هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام. رأيت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء. يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة، عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد. ويعني ينتشر هذا الكلام، وكل مرأة تقول لإحداها ريتي فلانة ريتي كيف تسكر في شنطتها بروحها، ريتي كيف تنزوي على نفسها، أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر. وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة، مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نراهي ليست محرمة. عند جماهير العلماء زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة، على أقل يعني على أسوأ الظروف هي مكروهة. ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروهة، ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء، نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة، وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور، زارت أقاربها، زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات، ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان، والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان، يجوا يعالجوا يضربوا في الجان هذا، اتكلم من اللي جاب السحر، يقول اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة، هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق، ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق. والله هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة. مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان. هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر، فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جئت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان هي بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفت فلانة أو إحماتي فلانة، والله بنت عمي فلانة، وكان هو ولدها في عرسها لقوا عنده شيء، والله لقوا ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحريننا عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلته جعلت له بابا يسمى باب القذف؟ الإنسان اللي يقول فلانة تزني، والله فلانة زانية، والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم حتى كذلك مسألة رمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أني أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفتك في المنام تسحري فينا وأنت ساحرة. فأقول هذا أمر خطير يا جماعة، أمر خطير. بقى الآن ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الإنسان اللي يتهم غيره بالسحر لابد من استحلاله، تمشي له وتقول يا فلان أو يا فلان احنا اتهمناك بالسحر ورانا أخطأنا في حقك ورانا اعتمدنا على حجج واهية وتبين أنها ليست يعني ليس لها مكان في أو ليس لها دليل من الصح. الإنسان الذي لا يستحل غيره ولا يطلب منه المسامحة في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها: هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول: أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني، وأعطي ويمنعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال: لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك، وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
1: يقول: أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، وحكى لنا قصة إن قال: أنا مشيت لجنازة ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأن لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله، فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شاف نسقل في موعد كشفه في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، يعني همات إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له، بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشه ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له، لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تستعجلوش ويعطل الرزق، تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبت بالحرام بالمعصية راه هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راه الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس، لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له، لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة همه وراقب الله سبحانه وتعالى، تأتيه الدنيا وهي راغمة.
0: أبو صفي الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات، وقال: والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبو صفي الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر. إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر، فيجب أن نعلم وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب والجميع. نعم، وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر، وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة، وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان، أو زتوا بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما يكتبهم عشبوها ولا الفصل الجاي. فهؤلاء بعضهم، بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول ويمزقون هذه الكتب. والأخ هذا أبا صفي الرحمن قال أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير والله. لو نقروا باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا من داس آية أو أقرماها في قمامة بل مشك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية هيك كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باشي حوله وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
1: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في أخوه أكبر منه، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاءنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له راه هذه صلاة واجلس كويس ويحطها جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعاش، يعني هذا إذاء للناس، ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راه الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس، تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان لما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يدير صامت، أو إذا نسي وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكر لما يعني يشرين، مش يخلي يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأن يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وأنت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا أنتم المأمومون، لكن مش أنتم تقعدوا ترفعوا الله أكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الإنسان يعني يكون فيه سكينة وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع أن يستجلبه معه إلى المسجد ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
0: الأخ إدريس من مصراتة قال عندما أسحب أنا يعني أموالا من المصرف عن طريق الآلة الخارجية الماكينة الخارجية، قال أني نسحب 1000 دينار تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا ولكن يخصم من حسابه 1000 زائد 10 دينار، قال هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمة؟ الجواب لا إشكال فيها يا إدريس، فيش إشكال يعني من الناحية الشرعية، هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه، يعني على الشيك مثلا دينار ولا 2 دينار، وكأنك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10، يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال يعني 10 اللي اخدوها ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف اسحب من الماكينة ولا شيء عليك، وما عليكش حتى حاجة ولا فيها حرام ولا فيها شيء. لكن السؤال لأهل المصرف لإدارات المصرف، هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منا على الشيك دينار ولا دينارين، وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منا 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا يأخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال. والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر، وبين لهم أن هذا فيه استغلال للناس، وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم والحمد لله، فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى. لكن أنت كمواطن زي الأخ دريس اسألني، هل أنا لما نأخذ من الماكينة ويأخذ مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ قل لا، هذا ليس حراما، ليس حراما، ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية. أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا، حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا، والله خشيت في الربا، والله في كذا. لا،
2: 90.9 FM.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن يعني ما كانش هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش 100 مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: 90.9 FM.
4: الأخ بوطاهر يسأل يقول: في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخاصة عندما يستدعيك القاضي يعني هنا على حسب شهادتك انت ربما يكون فيه حكم ترتب على شهادتك، وربما يكون فيه انزال عقوبة بمظلوم، ويمكن فيه تبرئة الظالم. فهنا اللي بيشهد لازم ان تكون شهادته شهادة حق، اما ان كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فان امرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على اكبر الكبائر قال كان متكئا، ولما جاء اذكر قال الا وشهادة الزور، قالوا قعد صلى الله عليه وسلم واخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل. فمن كان قد شهد بهذا عليه أن يرجع إلى القاضي الذي شاهد عنده ويقول الحقيقة، لو كان هو واهم يقول أنا واهم، لو هو كاذب يقول أنا كاذب، لو يقول لأن باش يصحح الأمر، ما ينفعش نقول اكتوب بس إلى الله توبة نصوحة وخلاص، لأن هذا شوف شنو ترتب عليها شهادتك. ولهذا الإنسان واجب فيه لو تاب إلى الله فعلا أن يرجع إلى المحكمة، أن يرجع إلى القاضي ويقدم التماس ويقدم الطلب يبين فيه حقيقة ما صدر منه، سواء من إخفاء حقيقة أو من وهم أو من كذب أو من افتراء، حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها، لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك. ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا، والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا. وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرض التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية. فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره فإن المسؤولية تزيد وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض مرض التوحد ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير، لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا، وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام ونحن الآن على اعتاب شهر رمضان المبارك بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة، هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره، هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس: من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت فينظر، إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف، لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، للأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له يا حضرة الطبيب أنا جايبك ابني هذا عمره 12 سنة والله 13 والله كذا والله كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذا تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل، كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد، لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل، لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن السابعة والثامنة يعني من العمر في الصف الثاني والثالث وهو يصوم، وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما وتقول لك تقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا، ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة ولا ترهقه بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم، الآن رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء، فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا، والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان، السؤال الأول يعني هو سألني قال على مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا هنا أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا الذي تكلمت عنه وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقوله احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد. اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي لي الباب طول؟ تعرف هذا الهام، هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظه طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
6: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
7: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول انه مال، وقبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقه اذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العمله او غير نفس العمله كويس، واعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقه، ما هو زي ما قلت لك هي طريقه كسب النقاط هذه عباره عن نقاط والله اعلم هيك وتتحول لرصيد.
6: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
7: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
6: كل نقاط تتحول لرصيد،
7: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
6: أكيد
7: يعني تأخذ جانب كبير يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ما يترتب عليها. وإن كما قلت وإن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب، لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه، ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروا يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
6: أو سلعة
7: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت أصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يد بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي من نقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
6: يألف المنكر يعني.
7: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
6: تفيد
7: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
8: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
9: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
8: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني
9: هو الآن
8: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
9: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
8: يتعوض،
9: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أوين يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توه قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
11: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبث أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
10: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
11: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
10: نعم.
11: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
10: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
11: نعم
10: نعم، بارك الله فيك.
12: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
13: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذ منها بالقوة. فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. باهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
14: ضاع نعم.
13: لا في صورة
14: الأولى لما صارش
13: ما ضاعش، ما ضاعش يبدأ أنه وديعة.

0: ما يعرفش أصلاً كم عنده
1: هو. ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضايع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش. يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترى هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك. يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
0: نعم
1: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
0: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحولها طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني يرفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
3: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر

0: والغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
3: نعم
4: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. يعني يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة من العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم. يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه. مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس، ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان، يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
3: نعم.
4: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس الثانية. لا تدري يا شيخ معاذ، شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم، وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر، المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
3: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
4: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ، أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفس يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى، حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
3: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
4: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاء لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو تكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
3: يتحقق
4: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
3: نعم.
4: عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير. قال لا نفس الكلام، لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
6: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، ف فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم الجنود أنت الحاضر وتتم صلاتك.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
8: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه وأحيانا في ديانته وأحيانا في أبنائه وحتى في الزوجة وكذا وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به لا يذكر له في حضرته لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات مية ألف اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس والله أنت يا فلانة امرأة طيبة أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
7: هم ظهر لهم،
8: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
7: يعني
8: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
9: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس لأن مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به فالنار أولى به واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول
7: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة نسأل الله يفرج عنهم فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة
8: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء هذه قاعدة عامة إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر يعني غاية في الحاجة غاية فهم أشد وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي لكن ما دام هم في حاجة أنت
7: مضطرين يعني.
8: مضطرين وفي أشد حاجة يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لي قطر آخر مسلم وهكذا
7: فشيخنا جائزة بإذن الله
8: نعم ما هاش كلام هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
10: سأل سؤالا آخر قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم ممكن يكون من آسيا وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكن يعرفش اسمه يقول تعالى يا محمد برا يا محمد فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل
0: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
10: هيك بك موجود الشيخ صح يقول محمد
0: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه أعتقدش يكون فيه حرمة لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم. وإذا كان متيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر، لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب أن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
11: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال: هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد. الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
7: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
12: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوش مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل عنه. لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
5: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
6: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات ولا العصر معاه أربعة ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم،
5: بارك الله فيك شيخنا.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
4: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بين علمين، على الأقل بنذكر علم من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يريد مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وبرت بتاعه ما عادش في حده، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت اخباره خلاص. هذا اقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرته حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع،
3: نعم
4: اكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الامر ولا شيء عليك مطلقا يعني ان شاء الله تعالى.
14: ورد الى دار الافتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب، وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. به هل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير، ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود، وتبقى تسيل على وجهه، ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل، ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له: أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة، والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذن أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك
8: في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع، ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، حين بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم، ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق لا هو ذهب ولا هو فضة، بنادم هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
5: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
6: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، داير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق كي وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخنا.
15: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي وقالت أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرا ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين

محارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد اخت راجلها من اقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، اخ الزوج، ولد اخت الزوج، ولد اخ الزوج، هؤلاء اقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له ان يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس. وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة
قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول لم يحرم.

0: حرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها، كذا. كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه. ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضاة الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث، هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
3: ضاع نعم.
4: لا لا في صورة
3: الأولى لما صارش
4: مضاعش مضاعش يبدو أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير مضاعف لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع مضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
3: الفقير
4: الفقير للزكاة لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه
3: ما يعرفش أصلا كم عنده
4: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مرات بالبطل فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

0: ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحملة مسؤولية بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ماهيش يعني غاصبة ما دام ما كلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

0: مندوبة، وفي اللي هي مثابتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في اظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصه لكن ما يطلع لكش كم السعر او التكلفه اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
2: ربع جيجا يعني
3: 250 ميجا 3 أيام 2 دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء من الأباء والأمهات وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة يعني كما نعلم أن الاشتراطات يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرامبيول المعروف، هذا مثلا يطلق عليه الجرامبيول مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيليه أو حاجة هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه يعني من قطعتين أو يعني الجيليه هذا الجزء الأعلى إذا كان وصل يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال ولبس السروال. هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة، يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض وزور الحيض أو ما 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة خاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعينا الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا وعليه. فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة، زي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية، يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبون أن نركزوا على مسألة أن احنا كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة أي لباس تريد أن تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه.

من هذه الأشياء اللي نتكلم عليها يعني فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي لنبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا بابي أولى. قلنا إحنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها، يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط، إلا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها، حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله، وشرع الله فيه يسر يعني لم نطالب بأشياء يعني ما قلت لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش ينبغي أن تبقى في البيت وكذا، لا تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا، ساترا لجميع جسدها، ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. الأمر الثاني، الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني وفيه سع واسع لا يحدد يعني جسد المرأة زي اللي يلبسه الآن تجاه تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد، هذا طبعا لا يجوز، هذا ليس حجاب يا جماعة الخير. الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدرع على الرأس وخلاص، لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين يعني يكون غليظ كلمة غليظ إحنا مش نقول لا كيف بتلبس الصوف في الصيف ونو كذا يعني معناها غير يعني غير شفاف لا يبين ما تحت الثوب، الثوب اللي بتلبس هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد، ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما أي شيء يعني يدخل في الزينة هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره يعني هي مش ماشية تستعرض يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله، أنت طالعة لقضاء حوائجك فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض يعني فضفاض معناه يعني واسع لا غير ماهوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين معفن ما عدا الوجه والكفين وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف، هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا في قدامنا. فالنصيحة يعني لأولياء الأمور أيها الآب وأيها الأم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذه أمانة.

0: ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم، ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن. يعني قلنا المذهب الجمهور أنه ومذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد، ما يبانش منه إلا الوجه والكفين، وخاصة في العموم نتكلموا احنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تسترى، لأن المطلوب منك أنت ماشية يعني كلام لبناتي أيضا أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري وبتتعلمي علم نافع تنفع به نفسك وتنفع به بلدك، مش ماشية بتستعرضي. والكلام موجه كذلك لمنه؟ للمدرسات. الموجه كلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني انت ماشيه بكامل الزينه متاعك ولا ماشيه مدايره مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين او موظفين او كذا والى اخره، وحتى في الشارع انت اصلا انت لمن تتزيني؟ لمن تظهري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحني. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا لفظة الشبانية هذه، لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أماما ما فيش بس، لو طلعت متبرجة أماما ما فيش بس المحارم يعني، لكن الشارع طالعة متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أي من صعبش عليك، أنا يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وإنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ إنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي زانية، فهي كذا، وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب الانتباه، إن الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم؟ يعني ينبغي هذه المسألة ما بتمروا إحنا كشعب يعني وبالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى ب آراء الناس اللي يجوا ليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا له ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي. يعني حتى ولا قصدي من ينظر، التقي مش حينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصرة، لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصدين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب الحديث يجر بعضها مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف، يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشابة، لكن ما كيشة إيش ندرت أنت ولا متعطرة بزينة؟ يعني روائح تمشي من ممر تشم فيما قرأت العمل وكذا، تخطو من ممر تلقاها كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. هذا نتكلم ونكون واقعيين وهذا عايشين وكذا ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الآباء وزي ما حتى مسؤولين وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول الجلي، لا الجلي هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة معاه، يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة أن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة قلت لها ممنوع عليك لهم فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش، لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول في كلام هذا بره يا جماعة الخير، وخش المحلات متاع زي المدرسة الجلي فيه اللي يعني يعني كان جاكة عادية جا يعني يدوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب معامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين، تجيك حد يقول خيطي لي الجلي ما يكونش على هيئة جلباب، أنت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمه الحرام. يعني أنت لما تجيك أنت خياطة تجيك تقولك والله فصيل الجلي لبنتي وكذا، مهما شرعتك فيه مليون، إذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة الجلباب المفروض ما تخيطيش، لأنك أنت بتساعدي على النشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل أو امرأة، معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة، كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس. توا الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ، يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص، يعني توصل صف سادس تقل صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العددية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن تكون فيه توجيه بهذا الأمر وتعاون مع البر والتقوى. هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد ويقول لا والله المدرسة طالبة كيراه، احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقول لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وين كان فهو شاذ، والشاذ لا يقاس عليه ويمكن حتى يعني يواجه هذا. ولو تشكيفية لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقوله احنا، يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا، ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه، ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأم غير موجود الأم موجودة، هذا له لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة. يعني فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص، لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني حتى الناس اللي خيطوا، حتى لما تخيط راهم شارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة، وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا وأفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

الأخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب والتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني ناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما ينجني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش. يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، ولي صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش ما تعسلي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقة وكذا أعطيني البحري فمنبوش إحنا الآن، أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لليها ولعليها، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش،
طيب يعني أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحات معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو هذا فساد من من من الدولة نفسها يعني؟ وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره يعني؟ على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة بياخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس إن شاء الله ما تسعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس يعني، من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني من حق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة، ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد يعني، حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنشي نشتغل معه قديش بيعطيني؟ بيعطيني 700-800 ألف الشهر؟ لا، ده أنا مقعمس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي وقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح، عشان من نقدم معك أنت يعني. التأثير يعني كانت الحمالية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر منها الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير، يعني الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش ويأخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومن يشدوا الخلل اللي صاير. شنو جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات يعني، زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى يعني، حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علامة الخطر الفعلية اللي موجودة يعني. عادة زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف نميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ده ما يجيش. معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه يعني، هذا شبه كل مرة نسمعه واحد يعني مات من الكهرباء يعني، قصدي نسمعه فيه معي. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي ووظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي، لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، وحسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين كنت عايشين معك في نفس البلاد يعني، يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس انت اخذ مني انت مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000 يعني. هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بالعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس راهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء يعني. فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص معاملة التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء يعني ناس يعني. ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانة المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير.
حنقولوا لي ليه واللي عليه الاثنين. المعلم معلم أجيال يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي، كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم، فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما أقول، أو حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال الذكر من علمنا في ابتدائي، أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم رأى اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، يعني الأسماء أسماءهم لا زالت، الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا، يومنا هذا نذكرها أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام، من حين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة الأولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم، هذا هو الأساس، أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة، هذا اللي هو مفتاح للمهندسين المعلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد يعني البدائي والإعدادي لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة على طول زي ما نقول، تبدأ منين تبدأ، والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء، معلم يعتبر معلم حتى نفس الشيء، فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة طريق بناء الدولة الناجحة التعليم، ده لا يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق، التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته إلى الوجه الأكمل. إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو مدرسة خاصة ممكن فصل تلقى فيه 20 و15 طالب، مدرسة خاصة، مدارس العامة من الضغط يقول فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع النفرين اللي قاعد فيه 3 انفار، شوف انت الجهد اللي يستوعب هو الطالب، نفس البيئة نفسها مرات نساعدها في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والاعدادي، يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن يعني أو عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب الاستيعاب والفهم، ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني ويشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق، نتكلم طبعا كلام على الصحة نفس الشيء، الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور، فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا
يعني الاعتصام هكذا من الأول يعني الإقفال يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر هذا لا جدال فيه وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح لا تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله يعني لأن زي ما قلت بعض مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما وهلما جر إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات اللي يستحقونها قولا واحدا هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام يعني الضرر القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة شرعية وحديثة يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء القاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدئ العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قدر الفصل الأول الآن راهو عندكم نهاية الفصل الأول درونا حل أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا فيبدأ المطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج دمج المقررات يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا مع المعلم قولا واحدا لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال كل في مجاله فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه هذا كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه يعني غياب التعليم يؤثر فيه غياب الصحة يؤثر فيه يبدأ واضح غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ يعني تشوفها أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به ما يأثرش فيه لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطله تتأثر فيه المستوصف اللي نعالج فيه ولا المستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن ليه تأثيره الخدمات العامة أصحاب شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيها فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن لا نمن عليهم لا نمن عليهم لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول احنا يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام لكن حبذا أنكم تعطوا فرصة بس يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة نشوف فيه سلبني من ناحية من نظرتني أنا تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد ما يناقش في أحد وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نجوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا لأن هذا شأن عام
يهم عامة الليبيين فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطرة فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ورئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يدها القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الاجتهاد قد يكون كلامي صوابا أن نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هكذا، دي علمه والله أعلم يعني في شوف الأخبار يعني. فنبو نجمعوا بين شيئين، معلش إخوان نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا تو زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين 2 سنين، ولو زدناهم شيء ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي يتحمل سنة وسنة نص يتحمل شيء ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال للمفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن تعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر من ضغط من دار تعطيل الطلب على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيلهم لا يجوز، من ناحية أعضاء التدريس لهم حقوق، المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
2: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم،
2: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم،
2: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة، يعني
4: المعتدة
3: منطلق.
4: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا أو آخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
5: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
6: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفاً أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدو يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. النهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم الورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
5: نعم
6: نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
5: نعم
6: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
5: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
6: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
5: أي
6: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
5: يتصالحوا
6: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
7: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس لأن يعني مكان سنك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
6: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال. لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور.

0: عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما الطيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء، بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس يذبح ضحية والعقيقة مأجور.
1: أنتم تستمعون

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.

0: شيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك؟ فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري. يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة ليستا من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. شو معنى الكلام هذا؟ أن هو إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا. وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات راه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض، يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويعك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
0: يعني يفوض كأن شيخنا.
1: نعم
0: الله عز وجل.
1: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاقتصار على الغسلة الواحدة، قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خافوا منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه ويكتفي بالثلاث، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
1: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخره، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن. جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس، يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا ومن خالف هذا، يعني من العوام، فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم، وهذا اللي نسمه فيه إحنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات سواء كان من الناصح أو من المنتصح. مرات الناصح ما بيش كلمة يقولك توا أنا بنكلمة بنقول لا يطلع أفقه مني ويطلع لي يفكني منه ما أنيش مكلمة، ولا كذلك المنتصح ما يرضاش إن واحد يقول لا هذه راهي مش هكي والله غلط، وإلا فعلى الناصح أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا لا ينال العلم مستحي ولا متكبر،
0: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم فقال بلسان سأول وقلب عقول.
1: نعم بارك الله فيك، صحيح بارك الله. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية، يعني وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها اللي هي رد مسح الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلل بعد مسحة الأولى فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح الماء من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء بعد ذلك. العادة أن هذه ممكن تكون القصة عند الجماعة هذو اللي يقتصدوا في الماء كثيرا، يعني هذو ما اللي يتوصدوا بطاسة واثنين ولا مش عارف كيف يتوضوا بها، هذا ممكن يصير الكلام معه.
0: أو ربما شيخنا يكون الشعر كثيف يعني قد يأخذ الماء.
1: ممكن نعم
0: تصور.
1: على كل نحن ذكرنا إن لم يبقى فيسقط الرد.
0: نعم يعني شيخنا لا يجدد الماء ليرد،
1: لا يجدد، ليس نعم. نأتي إلى السنة التي تليهما وهي مسح الأذنين جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا نعم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في قراءة يعني، وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن، وكيف يكون بإدخال الإصبع فيه، فيكون مسح الثقب بإدخال الإصبع فيه ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، وكذلك ما يواجه من الأذن بالسبابتين طريقة معروفة يعني، لو كان الحلقة مصورة كنا يعني عمليا أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
0: الرؤية
1: حتى يفهمها، وهذا يقوم به المشايخ في الدروس يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا احنا حلقات مصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما مع رأسه الشريف بماء واحد، أي بالماء الذي أخذه لمسح الرأس. ومذهب علمائنا أن السنة تجديد الماء لهما، يستندون في ذلك إلى العمل وأيضا إلى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا أن مسح الأذنين سنة، وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم، شيخنا كريم، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: في السبلات هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بسبرة بإسكان باء هي الغداء الباردة. الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تسألت يوماً

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
2: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شيء يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكره. طيب نأتي إلى مسألة الآن. لو خالف المتوضئ عمدا أو جهلا وقدم ما حقه التأخير، مثلا غسل يديه قبل وجهه، فهنا نقول إنه أساء لمخالفته السنة، بل ويندب له أن يعيد وضوءه مراعاة لمن يقول بالوجوب، ولا شيء عليه إن لم يعد. هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا، قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. شو معنى القرب وش معنى البعد؟ قالوا القرب يعني به قبل جفاف أعضائه، والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث، ويعيد ما بعده كذلك، وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد، فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
2: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، في وضوئه يستخدم الوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء، فمندوب له أن يقتصد في ذلك، حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة يعني
1: الله.
2: مش يقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا توراه جماعة هلبة، الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير، تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها، تفلت المية تفلت
1: والله يقويها هو يقدر يستعمل أقل يعني.
2: مش معقول أنت بتتوضى تستخدم 30-40 لتر باش تتوضى أنت، هذا فيه إسراف
1: شخص الواحد بس يعني.
2: فيه هدري
1: أيوه.
2: هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
2: نعم
1: الله عليه وسلم.
2: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام متاع استفهام إن كان ينكر عليه سرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد، وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرينه، نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله. والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به، حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو يفعله غالب الناس اليوم وهو السواد الأعظم من هذا الهدر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق، فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو فيه هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا الناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره لي يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس. ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا والله سئلت الأسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشاء للفجر،
1: يعاود
2: من العشاء للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد ما عممش وقاعد ما شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان. الله. يعني هذا الغسل اللي ممكن خمسة دقائق بالوفاة يسدوك، خمسة دقائق بالوفاة يسدوا في الغسل. يعني معقولة يوصل الوسواس بالإنسان إنه يبقى فيه اللي يقولك نقعد نص ساعة هلبة، نص ساعة وساعتين هوين. تخيل مية خزان يتصب بومبة تجبد مضغطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش، تمش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. أغو عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بايدك معاش توليلة، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفتك من الوسواس. وهالبناس راوي يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقولك يا سبحان الله كيف كنت أنا، يقولك سبحان الله يقولك كيف كنت أنا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري بي هذه يعني هذه الوسواس اللي والأوهام اللي نتبع فيها. نعم.
1: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوب من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به للإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيت بنص شيشة
2: بلس مية.
1: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
2: نعم.
1: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
2: هذا
1: يعني
2: أيضا ينتبه إليه بعض الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم.
1: صحيح.
2: يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بالطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد في المداير بخاخة المية.
1: إيه.
2: بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمس في فوق البساطات، يصب شويه ميه بس وهذا يصبح مسح معاش
1: ما غسل،
2: فهمت؟ ايه أيوة. فلهذا قلنا هذا امر يعني ما يضيعش انسان باش انت تحصل سنه تضيع فرض.
1: أيوة.
2: هذا لا، الانسان يكون وسط. الغسل معروف والناس كلها تعرفه، على اقل شيء يسمى غسل. ايوه. اما قصه هذه تتوضى بطاسه البلاستيك هذه الصغيره
1: غير
2: هذه ما يعني ممكن مو في الاخير انت قدرتها، لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في اخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله، وهل يعني عامة الناس أو أكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو أجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
2: نعم. أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا وفيه آثار صحيحة، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب. وأيضا يذكرون حديث اللي يتوضى في البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، اللي يتوضى في البيت اللهم افتح اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوضى يصلي ركعتين. جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
1: نعم شيخنا. آخر هذه السنن الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة في المسجد أن يخرج من بيته على طهارة.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في اظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصه لكن ما يطلع لكش كم السعر او التكلفه اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار او موقعهم، يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
3: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنيه، لكن الحمد لله الان نفرح ان احنا لقينا الامر تام، لان لا يجوز في البيع ان يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
6: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى،

0: اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة.
1: أمانة.
0: النهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم الورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر، ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه. فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
1: نعم.
0: يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
1: نعم.
0: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
0: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
1: أي
0: والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: توجيه نصيحة لأولياء

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك. فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري، يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة ليستا من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. شو معنى الكلام هذا؟ أنه هو إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا. وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات تراه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
0: يعني يفوض كأن شيخنا.
1: نعم
0: الله عز وجل.
1: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاختصار على الغسلة الواحدة، قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خافوا منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه ويكتفي بالثلاث والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
1: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخر، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن. جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا ومن خالف هذا يعني من العوام فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم، وهذا اللي نسمه فيه إحنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات سواء كان من الناصح أو من المنتصح. مرات الناصح ما بيش يكلمه، يقولك توا أنا بنكلمه بنقول له يطلع أفقه مني ويطلع لي يفكني منه ما أنيش مكلمه. ولا كذلك المنتصح ما يرضاش إنه واحد يقول له هذه راهي مش هكي والله غلط، وإلا فعلى الناس أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا لا ينال العلم مستحن ولا متكبر.
0: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم؟ فقال بلسان سأول وقلب عقول.
1: نعم بارك الله فيك، صحيح الله. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية. يعني وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها هي رد مسح الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلال بعد مسحة الأولى فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح الماء من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء بعد ذلك. هذا أن هذه ممكن تكون القصة عند الجماعة هذو اللي يقتصدوا في الماء كثيرا، يعني هذو ما اللي يتوصدوا بطاسة واثنين وانا مش عارف كيف يتوضوا بها، هذا ممكن يصير الكلام معه.
0: أو ربما شيخنا يكون الشعر كثيف يعني قد يأخذ الماء.
1: ممكن نعم
0: تصور.
1: على كل نحن ذكرنا إن لم يبقى فيسقط الرد.
0: نعم يعني شيخنا لا يجدد الماء ليرد،
1: لا يجدد، ليس نعم. نأتي إلى السنة التي تليهما وهي مسح الأذنين. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا، نعم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في القراءة يعني. وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن، وكيف يكون؟ بإدخال الإصبع فيه، فيكون مسح الثقب بإدخال الإصبع فيه ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، وكذلك ما يواجه من الأذن بالسبابتين طريقة معروفة. يعني لو كان الحلقة مصورة كنا يعني عمليا. أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
0: الرؤية
1: حتى يفهمها، وهذا يقوم به المشايخ في الدروس، يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا نحن حلقات مصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما مع رأسه الشريف بماء واحد، أي بالماء الذي أخذه لمسح الرأس. ومذهب علمائنا أن السنة تجديد الماء لهما، يستندون في ذلك إلى العمل وأيضا إلى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا أن مسح الأذنين سنة، وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم شيخنا الكريم. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: الوضوء في الصلاة ومما ترفع به درجات مسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في الصلاة. قالوا الصبرات جمع صبر صبر بإسكان باء هي الغداء الباردة. غدا وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تسألت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
2: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شيء يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكره. طيب نأتي إلى مسألة الآن. لو خالف المتوضئ عمدا أو جهلا وقدم ما حقه التأخير، مثلا غسل يديه قبل وجهه، فهنا نقول إنه أساء لمخالفته السنة، بل ويندب له أن يعيد وضوءه مراعاة لمن يقول بالوجوب، ولا شيء عليه إن لم يعد. هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا، قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. شو معنى القرب وشو معنى البعد؟ قالوا القرب يعني به قبل جفاف أعضائه، والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث، ويعيد ما بعده كذلك، وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد، فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
2: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، في وضوئه يستخدم الوضوء، الوضوء بالفتح اللي هو الماء. فمندوب له أن يقتصد في ذلك، حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة يعني
1: الله.
2: مش يقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا تو راهو جماعة هلبة الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها تفلت المية تفلت
1: والله يقويها هو يقدر يستعمل أقل يعني.
2: مش معقول أنت بتتوضى تستخدم 30-40 لتر باش تتوضى أنت، هذا فيه إسراف
1: شخص الواحد بس يعني.
2: فيه هدر
1: أيوه.
2: هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
2: نعم
1: الله عليه وسلم.
2: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام متاع استفهام إن كان ينكر عليه سرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرينه، نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله. والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به، حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو يفعله غالب الناس اليوم وهو السواد الأعظم من هذا الهدر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق، فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو فيه هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا الناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره لي يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس. ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا والله سئلت الأسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشاء للفجر،
1: يعاود
2: من العشاء للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد ما عممش وقاعد ما شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان. الله. يعني هذا الغسل اللي ممكن خمسة دقائق بالوفاة يسدوك، خمسة دقائق بالوفاة يسدوا في الغسل. يعني معقولة يوصل الوسواس بالإنسان إنه يبقى فيه اللي يقولك نقعد نص ساعة هلبة، نص ساعة وساعتين هوين. تخيل مية خزان يتصب بومبة تجبد مضاطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش، تمش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. أغو عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بايدك معاش توليلة، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفتك من الوسواس. وهالبناس راوي يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقولك يا سبحان الله كيف كنت أنا، يقولك سبحان الله يقولك كيف كنت أنا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري بي هذه يعني هذه الوسواس اللي والأوهام اللي نتبع فيها. نعم.
1: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم، ذكرت مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوب من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به للإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيت بنص شيشة
2: بلاس المية.
1: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
2: نعم.
1: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
2: هذا
1: يعني
2: أيضا ينتبه إليه بعض الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم.
1: صحيح.
2: يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد في المداير بخاخة المية.
1: ايه.
2: بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمس فوق البساطات، يصب شويه ميه بس وهذا يصبح مسح معاش
1: ما غسل،
2: فهمت؟ ايه. فلهذا قلنا هذا امر يعني ما يضيعش انسان باش انت تحصل سنه تضيع فرض.
1: أيوة.
2: هذا لا، الانسان يكون وسط. الغسل معروف والناس كلها تعرفه، تعالى على اقل شيء يسمى غسل. ايوه. اما قصه هذه تتوضى بطاسه البلاستيك هذه الصغيره
1: غير
2: هذه ما يعني ممكن مو في الاخير انت قدرتها، لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في اخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله، وهل يعني عامة الناس او اكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو اجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
2: نعم. أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا وفيه آثار صحيحة وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب. وأيضا يذكرون حديث اللي يتوضأ في البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، ليتوظف في البيت اللهم افتح اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. ايضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوظف يصلي ركعتين. جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
1: نعم شيخنا. آخر هذه السنن الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة أو في المسجد أن يخرج من بيته على طهارة.
2: إيه نعم، هذا جاء فيه حديث، هو حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، وفي رواية ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه أو ينهره الله أعلم بصحة اللفظة إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والدرجة بعشر أمثالها. فانظر هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم، وأنت تسعى إلى بيت من بيوت الله لإقامة أعظم فريضة ولإعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذا المقصد الطيب.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه. هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طهر. ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت.

0: وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة السابقة في أحكام المفقود، وعرفنا أنه المالكية قسموا المفقود إلى 5 أقسام. لو نعيد شيخنا هذه التقسيمات وحكم كل واحد من هذه الأقسام.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، ذكرنا فيما سبق أن المفقود قلنا هو الذي اختفت آثاره وانقطعت أخباره فلا تعلم حياته من موته، وقلنا أن السادة المالكية قسموا المفقود إلى 5 أقسام، يعني كل قسم له حالة خاصة به. القسم الأول قالوا أن يفقد الإنسان في قطر إسلامي مع سلامته من سلامة البيئة من الأوبئة، يعني في ظروف صحية عادية، في زمن سلم وفي ظروف صحية عادية، ويفقد بنفس الظروف في دولة أجنبية. يعني من يفقد في قطر مسلم في بلد مسلم أو يفقد في دولة أجنبية. الثاني أو الثالث هنا المفقود في معركة، هذا بنخش على زمن الحرب، في معركة إما أن تكون بين مسلمين في بعضهم دولتين مسلمتين، وإما أن يكون بين المسلمين والكفار. هذه 4 أقسام. والقسم الخامس أن يفقد في بلدان الإسلامية في حال تفشي الأوبئة والأمراض. نقول على بركة الله تعالى أن القسم الأول والثاني اللي هو المفقود في قطر إسلامي أو أجنبي لكن في زمن سلم وزمن خلو من الأوبئة والأمراض، يعني في ظروف اعتيادية طبيعية جدا زي ما نقول بالعامية. ونذكر شيخ إبراهيم أن هذه التقسيمات أو هذه الأقسام راه قد تكون يعني نظر العلماء في زمن ماضي سابق، لأن كما قلنا الآن مع هذا التطور الموجود يعني يندر المفقود إلا في حالات الحروب في الغالب، أو حتى في حالات الأمراض والتفشي الأوبئة أو كذا، في وسائل اتصال حديثة الآن بالمريض نفسه بالمستشفيات بكل شيء، يعني الحمد لله الوسائل اختلفت، يمكن حتى في هذا الزمان قد تنحصر هذه الأقسام إلى أقل من ذلك، لكن نحن نذكر ما ذكره أهل العلم في هذا المجال. فالفقدان هذا المفقود في بلد في زمان

0: زمن سلم وفي ظروف صحية عادية، زي ما نقول إحنا في ظروف عادية كلها، هذا يحكم أو يحكم أو ينظر أو ينتظر به إلى مدة التعمير، إلى أن تنتهي أو أقصى مدة التعمير. وهنا مدة التعمير المقصود بها يعني العمر الذي يعيشه أقرانه، هذا مقصود بها الذي يعمره أقرانه. واختلف أهل العلم فيه فيها، عند في المالكية نحن نظروا إلى أن مدة التعمير التي يعني في الغالب يعيشها أغلب الناس، هذا المقصود بها 70 سنة. ولما نقول 70 سنة لا يقصد بها من يوم خروجه، إنما من يوم
1: ميلاده
0: مولده. نعم الله يفتح عليك. يعني لو خرج الإنسان هو عمره في 30 أو 35 ينتظر به حتى يبلغ عمره 70 عاما، مش ننتظر 70 عام بعد خروجه. وعند غيرهم طبعا اختلفوا في من أعتقد الأحناف أعتقد أوصلوها إلى 120 عاما، يعني احتاطوا فيها بزيادة. لكن نحن في المذهب والمفتابي عندنا، وأعتقد حتى المحاكم الليبية تعمل به، اللي هو 70 عاما. شو معناها؟ معناها اللي تجاوز 70 عام، القصة فيش؟ القصة في إنه يعني يحتاج في الحكم على المفقود إلى حكم قاضي، ما يجتهدش الإنسان. لكن إلا إذا كان بعض الفقهاء قالوا إذا تجاوز 120 عام
1: لا يحتاج
0: على على على أقوال، أبعد الأقوال لنا 120 عام يمكن أن تقسم حتى التالي كانتاعة، وبعدين حكم القاضي أو لم يحكم. ليش؟ لأن ما بوش نقول يستحيل، لكن شبه المستحيل أن يتجاوز إنسان في هذا الزمان هذه المدة. وهذا ما ذهب إليه إحنا زي ما قلنا أن أبعد مدة محتملة. لكن أخذوا بالنسبة للسادة المالكية وغيره، ما أخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معناها اللي هو يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70، والقصة معروفة أن أعمارهم قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك فأعطاه الله ميزة اللي هي ليلة القدر تعادل يعني الشخص الذي حمل السلاح في سبيل الله وجاهد 80 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه القصة قال نحن أعمار أمتي ما تحملش، ما في كانوا يعيشون أطول من ذلك الأمم السابقة. فهنا يعني بعد مرور 70 عاما على مولده وانقطاع أخباره بلغ عمره 70، يحكم القاضي بموته، يصدر حكم القاضي بموت هذا الإنسان الذي فقد في بلد في حال سلم وفي ظروف صحية طبيعية كما قلنا. هذا القسم الأول والثاني. القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ كما قلنا مفقود في معركة بين دولتين مسلمتين، كما قال أهل العلم صنف مثلا كالحرب بين العراق وإيران سابقا. هذه وقعت حرب طويلة استمرت حوالي 8 سنوات أعتقد أو أكثر. يعني الفقهاء شنو يقولوا؟ يقولوا بش لابد أن تشهد بين بأن حضر الحرب، هذه الشرط الأول.
1: أيوة.
0: إن خش المعركة أحد الصفين هم حضر المعركة. الفقهاء يقولوا هذه التركة انتها تقسم أو يحكم بموتها بمجرد انتهاء المعركة، مجرد ما ينتهي المعركة وينفصل الصفين عن بعضهم خلاص يبانوا أن البحث عنه في بلاد المسلمين مش صعب.
1: أيوة.
0: صح ولا لا؟
1: نعم.
0: مش كيف البحث توجيه مع المعركة بين المسلمين والكفار، يختلف الوضع فيها. أما في بلاد المسلمين البحث عنه ليس صعبا. فيقول فقهاؤنا يعني بمجرد انقطاع المعركة ويبحثوا عنه ولم يجدوه، فالغالب فيه أنه ميت، يحكم بموته لفقدان الأمل في بقائه حيا. هذا النوع أو القسم الثالث اللي هو مفقود في معركة بين دولتين مسلمتين. القسم الرابع اللي هو مفقود في قتال أو في معركة بين المسلمين والكفار، كحرب المجاهدين ضد الطليان زمان، وكحرب الجزائريين إخوان الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي وغيره. المهم أي حرب وقعت بين مسلمين وكفار، هنا هذا القسم الرابع نتكلم عنه. فيقول علماؤنا رضي الله عنهم توقف التركة 1 سنة بعد انتهاء المعركة، لأن قد يكون أخذ أسير، نقل إلى بلد الكفر، نقل، فهمت الفكرة؟ البحث عنه حيكون أصعب. لكن ينتظر سنة ويبحث عنه، مش غير سنة انتظاره خلاص،
1: مع البحث
0: بوسائل الإعلام المختلفة. يعني بالذات الآن في هذا الزمن زي ما قلنا وسائل البحث متاحة أكثر، حتى بين الدول، حتى في عن طريق الصحافة، عن طريق منظمات دولية، عن طريق كذا، الأمر ميسر أكثر من قبل. لكن ينتظر به سنة كاملة مع البحث والتحري والسؤال عنه. بعدها تقسم التركة، يحكم القاضي بأنه ميت أو في حكم الميت، ثم تقسم تركته بعد انقضاء المعركة بسنة كما قلنا سنة من البحث، بخلاف الأولى بانتهاء المعركة مباشرة. نعم. القسم الخامس والأخير اللي هو مفقود في دولة مسلمة في زمن الوباء. زمن الوباء طبعا حتى هي نفس الكلام، طبعا هذا الكلام زي ما قلنا شيخنا نعيد فيه أن هذا الكلام قديم أو هذه الأحكام قديمة قد تتغير في هذا الزمان وقد لا تغير حسب ما يرى القاضي، لأن الوسائل البحث الآن متاحة أكثر مما كان سابقا، أكثر مما كان سابقا. زمان كان حتى لما يصير وباء يعني، وهذا معروف حتى في الأمم السابقة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة بعد سيدنا عمر كذا، لما يصير وباء في بلدة معينة كيف الطاعون عفاكم الله وغيره، كانوا يقول حديث النبي صحيح يعني لا تدخلوا ولا تخرجوا لما مكان فيه وباء، بس ما حد يدخل يتعرض لهذا المرض، واللي عند المرض ما يطلعش برا حتى لا يؤذي غيره. فكانوا يحاصروا فيها المدينة هذه أو المكان هذا اللي فيه المرض المعدي هذا والمرض المخوف، يحاصروا فيها ومعاش لحد يخش لها لحد ما تنقطع أخبار الناس الذين فيها. أما الآن تو حتى اللي قاعد داخل في وسط كوباء كورونا عفاكم الله اللي جاء المدة اللي فات هذه، حتى من أصيب به أو من زي ما نقول إحنا حصل في هذا المكان يعني أو يعني اضطر للبقاء فيه وعدم الخروج منه، في وسائل اتصال الإنترنت الهواتف كل شيء متصل الحمد لله يعني. لكن مع ذلك نقول نمشي على الحكم، نحن الحكم اللي هو شنو بعد الاحتمالي أن يكون مريضا وفي إحدى المستشفيات وفي إحدى الغرف وكذا ولا يعلم حياته وموته، ممكن حي لكن ما يقدرش يتصل هو. والمفقود القاعدة نقول فيها ديما شيخ مفقود شيخ إبراهيم، المفقود حكمه أنه يعتبر حيا حتى تثبت بين بموته أو يحكم القاضي. ننظر لأن حير المفقود، دبنا مفقود معناه عندي نتعامل معه كأنه حي موجود. فهذا النوع الأخير اللي هو فقد في زمن الوباء يقوله علماؤنا لا تقسم تركته إلا بعد ذهاب الوباء، يعني ينتهي الوباء وأن يغلب على الظن موته، يعني يفقد الأمل فيه خلاص، بحثوا عنه انتهى الوباء وبحثوا غلب الظن على النمات. لأن زمان تعرف شيخ إبراهيم حتى في الدفن كان يدفن جماعي، لأن الوباء حتى ما ينتشرش يقلوا منه، لما يلقوا مجموعة أحيانا يدفنهم حتى دون التعرف عليه الظروف، عشان يعني لكرام الميت ولي حتى باش ما يزيدش ينتشر الوباء ولي باش يتحكموا على الموضوع ويسيطروا على الوضع. فما هم توقع أن شين يكون مدفون مع إحدى هذه المقابر الجماعية أو مدفون لقاه واحد ميت من هذا الوباء دفنه وانقطعت أخباره معاش يلقوه. فهذا معنى كلامهم حتى يذهب الوباء ويغلب على الظن موته. يعني خلاص يقول والله بحثنا عنه ما لقيناش أثر الرجل هذا، لا في المستشفيات لا في كذا لا في أعلنا عنه بحثنا عنه، خلاص غلب على ما خرج من هالمدينة، مدينة ثابت أنه هو وقت البلاء موجود فيها وقت الوباء يعني وفي حال في زمن الوباء موجود إذن، ولم يخرج منها ولم يعثر له بعد سنة مش بعد سنة بعد ذهاب الوباء، وأن يغلب الظن على أنه ميت خلاص يحكم بموته وتقسم تركته. أيضا يقول ليقيس الفقهاء أو علماء يقيسوا على هذه المسألة الذي يموت فيه في ظروف مشابهة، كيف الناس تخش المناجم تحت الأرض ينهار عليه المنجم مرات، في اللي يموت وقتي وفي اللي ياخذ وقت وفي اللي يحصل فهذا ما تقدرش تحكم انه مات طول حتى تتحرى عنه ويغلب على الظن. مثلا زي ما نقوله مثلا من العادة ان لو طاح المنجم هذا على الناس اللي فيه ارتدموا في الداخل في العادة حيعيشوا 3-4 ايام اسبوع مثلا، ما عندهم ممكن يجيهم الهواء لكن عندهم لا اكل لا شرب، فتو تختلف هذه زمان شيخ ابراهيم معاش يوصلوا فيهم، تو في وسائل بحث حتى لو انهار المنجم يبحثوا عليه بطريقة حفر أخرى. لكن على كل حال يعني لا يحكم بموته إلا إذا غلب على الظن موته، جاء مدة مثلا فاتوا 7 أيام القهومش 8 أيام، وفي هذه الحالة خلاص يحكم بموته وتقسم تركته. أيضا اللي تحطم بهم سفينة في البحر، في اللي ينجو في اللي ما ينجوش، وفي اللي ينجو في اللي كتب لله النجاة، مش كل سفينة تحطمت مات كل من فيها صح ولا تغرق سفينة في اللي تو زمان كانت السفينة لما تغرق شيخ إبراهيم حتى أخبارها تنقطع صح ولا تو يراقبوا فيها بالأقمار الاصطناعية
1: صحيح،
0: قوة وفرق الإنقاذ تكون قريبة جدا مرات في لمح البصر تصل إلى هذا المكان تنقذ من تنقذ، لكن مع ذلك لا يحكم بموتي حتى خلاص الناس المسؤولين عن الإنقاذ يعطوا تقرير يقولوا مثلا والله السفينة كان على ظهرها مثلا 500 راكب لم نتمكن لا من إنقاذ مثلا 100، خلاص يبدأ 400 تانيين خلاص الظاهر فيهم غرقوا في البحر، هذا هذا الظاهر وهذا الحكم المعروف، فتأخذ نفس الحكم. أيضا الأماكن اللي فيها زلازل أو فيها مثلا فيضانات، الحوادث العامة هذه، لما يغلب على الظن يقولوا خلاص الحادث هذا مثلا انقشع هذا الزلزال، يعني خف انتهى زمن الزلزال، ولا الفيضان خلاص رصت المياه ورصت كل شيء،
1: يلقوه يعرف الحي ويعرف
0: يعرف الحي والميت، الله يفتح عليك، اللي يلقوه حي يلقوه، واللي يلقوه ميت يلقوه، واللي ما يلقوه شيء هذا هو المفقود. تو اللي يلقوه ميت هذا مش مفقود، هذا خلاص ثبت انه ميت، لكن المفقود اللي يلقوه لا مع الاحياء ولا مع الاموات، هذا نتكلم عنه احنا، هذا هو المفقود المقصود. فهنا نفس الشيء، بعد يخف الفيضان ولا ينتهي الزلزال، حتى نفس الشيء في بعض الناس تشوفيها في الزلازل شيخ ابراهيم وفي الكذا، وحتى في بعض الحروب هدم المباني عليهم، في اللي يقعد 5 أيام 7 أيام، فتقدر انت المده اللي تغلب الظن على خلاص ما فيش حد اعتقد يقعد تحت الهدم اكثر من اسبوع او 10 أيام دون اكل او شرب، الا حالات نادره جدا يعني. لكن زي ما قلنا كل ذلك يرجع الى اجتهاد القاضي، يجتهد القاضي ثم يحكم على المعطيات اللي قدامه، يحكم بان هذا المفقود هل ما زال في امل من انه حي او يحكم بانه ميت. هذا بالنسبه للانواع الخمسه. بقي أن ننوي على على على أمر كما قال بعض أهل العلم، هذا طبعا هذا قالوا أما من كان غيابه لأمر طبيعي ولم يوجد هناك خوف، طبعا دائما نكرر شيخ إبراهيم أن هذه الأحكام كانت في الزمن الماضي تختلف الآن، كمن خرج إلى أداء فريضة حج أو لتجارة أو لمواصلة دراسة، حتى نفس الشيء يعني خرج مش فقد في مكان، طلع من البلد نتاعه ماشي للحج، زمن الناس تسافر على الطرق البدائية الأولى، قد تستغرق رحلة الحج منهم شهورا يعني، مش كيف توه ما شاء الله 3-4 ساعات يكون في المناسك غادي، زمن يتسجدوا قبل الموسم 5 حسب بعد المسافة القطر اللي هو فيه، في اللي 2 وفي اللي 3 وفي اللي 5 وفي اللي ياخد عام كامل 6 شهور في الذهاب سفرا ومدة الحج، ثم يرجع 6 أشهر أخرى أو أكثر أو أقل. فهذا الغياب يقولوا الفقهاء يقولوا في الظروف الطبيعية، هذا غياب طبيعي، ما فيش لا حرب ولا فيه وباء ولا، وبعدين هو طلع من عندك أصلا مش مشاء وتعرف أنه مشاء وبعدين قطعت أخباره، هذا خرج، هذا يقولوا زي ما قلنا يقولوا عنه أهل العلم ما يحكمش بأنه مفقود إلا بعد التحري والسؤال وانتظار المدة المتوقعة
1: اللي ترده من الحج ولا ترده المدة
0: المتوقعة. مثلا واحد في العادة الناس تسافر للحج تمشي تأخذ زي ما قلنا في 10 أشهر مثلا 10 شهور أو عام كامل، ما يجيش قبل عام نقول هذا مفقود هين حكم بموته، لا أنا عارف وين ماشي، عارف ماشي للحج، وما جاش حد خبر من زملائه ولا بعثوا رسالة مكتوب ولا شيء يقولون بأن فلان هذا راه توفي ينتقل رحمة الله أو شيء من ذلك، هذا قاعد موجود. ومعنا في هذا الزمان تختلف الحج في طول الطريق، يخرج من بيته وهو في الطريق إلى المطار، وهو في انتظار الطائرة، وقد يكون وهو على كرسي الطائرة أول ما ينزل المشاعر غادي يبدأ يتصل بأهله، قريب كل وقت صلاة يتصل بأهله. الآن المفقود تقدر تقول يعني صور المفقود في هذا الزمان صارت قليلة ونادرة جدا شيخ إبراهيم. زمان تختلف زي ما قلنا، زمان يطلع الحاج مرات عام كامل والله لم يندروا عليه، عقب لمونتهم وما يكفيهم وكذا ويتوكل على الله قاصد بيت الله يستمر به هيا زي ما قلنا عاما كاملا الطرق الأولى. فهذا يتوقع ما يحكمش هو يغيب 6 شهور انت عارفه بيقعد عام، بعد 6 شهور تقول الله نحكم، لا بعد ما يفوت عام وحتى يرجعوا الناس اللي معاه وهو ما يرجعش معاهم هذاك، بعدين تبي وبس في تحري بعدين تبعث إلى ذاك القطر وتسأل الناس اللي معاه باين يكون زملائه باين يقول والله مرات تخلف عين رأو قال أنا ما زلت منيش مروح نقعد غادي في الحج شوية بنقعد في المكان الفلاني شوية، هذاك اللي مفقود بعد يفوت المدة المتوقعة نسأل عنه وندير، ثم يجتهد القاضي ويحكم بموته أو باعتباره حيا. هذا النوع الآخر من أنواع المفقود. بقي أن نصنف شيخ إبراهيم، نصنف المفقود تصنيفات المفقود، هو شنو المفقود؟ هو إنسان يعني حكم بأنه مفقود. المفقود هذا لا يخلو من إحدى صورتين شيخ إبراهيم، إما أن يكون وارثا أو موروثا. المفقود هذا يعني إما أن يكون أحد الورثة الذين سأقسم تركة الميت عليهم هو واحد منهم، أو يكون هو نفسه عنده تركة ونبي نقسمها على الورثة باش نحكم بموته.
1: نعم.
0: ولكل منهما أحكام، نفس الشيء هو رأى سواء كان وارث ولا موروث، لابد الأحكام ذكرناها والأقسام الأولى هذه نعمل بها كلها. إن كان وارثا فتوقف تركته ويعطى الذين كما ذكرنا، هذا بش الشيخ ذكر الحامل والخنثى والمفقود وراء بعضهم لأن أحكامهم تتشابه. شيخ إبراهيم، إذا كان المفقود وارثا أحد الورثة فأتعامل مع الورثة الذين معه بالأضر في حقهم، الأضر يعني لو كان المفقود ابن هنا اللي خرج ابن وعندي ورثة آخرين أتعامل علينا الابن حاضر الذي يحجبه حجب نقصان نحجب حجب نقصان، والذي قد يحجبه حجب حرمان لا أعطيه شيئا، واللي ما يتأترش به نعطيه. مثلا لو ابن مفقود وفي أبناء آخرين غيره، ليش نمنع الزوج الثمن؟ تأخذ ثمنه كامل تأترش به. ليش نمنع الأب ولا الأم السدس؟ هو المفقود في كل حال في أبناء آخرين غيره. لكن لو المفقود يؤثر في شخص بحجب أو بغيره، لنقول له أوقف، كانوا حرمان ما نعطيه الشيء وكان نقصان نعطيه الحظ الأقل. مثلا مفقود الابن هذا وما فيش غيره، أنجي الزوجة نقولها لا ما نقدرش نعطيك راهو، نقدرش نعطيك الربع إن احتمال المفقود هذا حي، فنعطيها الثمن. أيضا لو فيه معه إخوة أو أعمام مثلا، بدل ما نقول أنت العاصب نقول لا في ابن هذا غائب، قد يكون إذا كان هو حيا أو حكم بحياتي قبل موت أبيه أو أمه هذا الذي سيرثه فلا حق لك، هذا ينتظر، يسموا فيها سهام موقوفة في الفرائض الشرعية، ينتظر بها حتى يتبين أو تتبين حالة المفقود من حياة أو موت.
1: نعم.
0: الصنف الثاني إذا كان المفقود موروثا يعني هو صاحب المال، فهنا هذا الأغلب الحالات هي هذه، يبقى الورثة يعني يريدون أن يقتسموا تركة هذا المفقود، فهنا يجي للقاضي، حكم القاضي بأقصى مدة التعمير، حكم القاضي بأن بعد انتهاء الحرب، حكم القاضي بكذا بكذا، بعد صدور حكم القاضي مباشرة يحكم بأن هذا هو تاريخ الوفاة، انتاع هذا المفقود صار ميتا من تاريخ الحكم، وتقسم تركته على الورثة الحاضرين في ذاك الوقت. الورثة الحاضرين في ذاك الوقت ليش نقول حكم قاضي الشيخ إبراهيم؟ لأنه هو مفقود، والمفقود هذا في احتمالية أن يكون حيا، وكما قال الفقهاء يقولون قد يرجع المفقود، حكم القاضي بأن حي بأن ميت ثم رجع، وهذا يصير لأن حالة نادرة لكن قد تحدث يعني. فما الحكم في ذلك؟ قال أهل العلم في ذلك، قالوا إذا كان التركة قسمت بأمر من القاضي بحكم من القاضي بعد اجتهاده وتطبيق هذه القواعد وهذه الأشياء اللي تكلمنا عنها، فإن قسمة صحيحة، اجتهاد القاضي هنا واجتهاد الحاكم يعني وفق ضوابط وقواعد لا تنقض. لكن إذا عاد المفقود أو رجع حيا، يقول العلماء ما وجده على حاله هو أحق به، أما ما تصرف فيه فلا يطالب به بشيء. ليش؟ لأن الورثة الذين تصرفوا بوجه شرعي وبإذن من القاضي فلا يطالبون بشيء. أما ما بقي على حاله وجده سكن بيت ما زال زي ما هو ما توزعش، أرض قاعدة زي ما هي باقي على حالها، هذا أولى به يسترده برضو عن طريق القاضي يرجعه إلى صاحبه. نعم، الله تعالى أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، جزا الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضل به. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر والله خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
3: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
4: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي خدها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عند ديانة وعند تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
3: يتصالحوا
4: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عند الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء الأباء والأمهات، وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة يعني كما نعلم أن الاشتراطات احنا نقوله في الابتدائي يلبسوا في القرنبيول المعروف هذا مثلا يطلق عليه القرنبيول مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيلي أو حاجة زي هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه يعني من قطعتين أو يعني الجيلي هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال ولبس السروال هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض وزول الحيض أو معك من 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة خاصة بالمرأة. فبالتالي نلاحظ مستمعينا الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا وعليه. فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي، اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة زي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبغى ان نركزوا على مسألة ان احنا كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة يعني سواء كان المرأة اي لباس تريد ان تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة يعني المرأة، يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف. وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جيدا، يعني الإنسان يعني الإنسان لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، ما نقولش هو صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وكذا وإلى آخره، لا راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي لنبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا بابي أولى، قلنا احنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها. يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط. إذا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تسترها. هذه ضوابط الشريعة ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله وشرع الله فيه يسر. يعني لم نطالب بأشياء يعني ما قلت لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش وينبغي أن تبقى في البيت وكذا. لا تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد لكن بالضوابط الشرعية فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصل للجسد. هذا طبعا لا يجوز ليس حجاب يا جماعة الخير. الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين يعني يكون غليظ كلمة غليظ إحنا مش نقول لا كيف بتلبس الصوف في الصيف ونو كذا يعني معناها غير يعني غير شفاف لا يبين ما تحت الثوب. الثوب اللي بتلبسه هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما أي شيء يعني يدخل في الزينة هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره يعني هي مش ماشية تستعرض يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله. أنت طالعة لقضاء حوائجك فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض فضفاض سمعناه يعني واسع لا غير ما هوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين معفر ما عدا الوجه والكفين وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف. هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا في قدامنا. فالنصيحة يعني لأولياء الأمور أيها الآب وأيها الأم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم. ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن يعني قلنا المذهب الجمهور أن هو الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد، ما يبانش منه إلا الوجه والكفين، وخاصة في العموم نتكلموا، إحنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذا ينبغي حتى وجهها تسترى، لأن المطلوب منك أنت ماشية يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري وبتتعلمي علم نافع تنفعي به نفسك وتنفعي به بلدك، مش ماشي بتستعرض. يقول كلام موجه كذلك لمنه للمدرسات، الموجه كلام موجه لمنه للمدرسات، يعني انت ماشية بكامل الزينة متاعك ولا ماشية مديرة مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين وموظفين او كذا وإلى آخره، وحتى في الشارع انت اصلا انت لمن تتزيني لمن تضري في زينتك، يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحن. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط، هو الذي المحرم هو يعني بوق ونحن نقول شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا لفظة الشبانيك هذه، لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أمامه ما فيش بس، لو طلعت متبرجة أمامه ما فيش بس، محارم يعني، لكن الشارع طالعة متزينة لمن تتزيني، تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم، معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس، أي من صعبش عليك أن يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت كأستاذة وكلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك، وإنت أيها الزوج وين من هذا كله، إنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي زانية، فهي كذا، وفي حديث رواية فهي زانية، ينبغي أن تجذب الانتباه، يعني الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز، أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم، يعني ينبغي هذه مسألة ما بتمر احنا كشعب يعني بالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى بآراء الناس اللي يجوا ليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا راه ناقص، يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي، يعني حتى ولا قصدي من ينظر التقي مش حينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصره، لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر إليك فأنت آثمة، شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصلين من الآثام بنظر الناس إليك الرجال إليك، يعني فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب الحديث يجر بعضها مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف، يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشاب، لكن مكياج ايش درت انت ولا متعطرة بزينة، يعني روايح تمشي من ممر تشم فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممر تلقاها كلها روايح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان، خلينا نتكلم ونكون واقعيين وهذا عايشين ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل، يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الآباء وزي ما حتى مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول لك جيلي، لا جيلي هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، رأى ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة أن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة يقول لها ممنوع عليك لهم فضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما عندكش لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول كلام هذا بره يا جماعة الخير، وخش المحلات بتاع زي المدرسة الجلي فيه اللي يعني يعني كأن جاكة عادية جا يعني يدوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب معامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين تجيك حد يقول خيطين الجليه ما يكونش على هيئة جلباب، انت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمه الحرام. يعني انت لما تجيك انت خياطة تجيك تقولك والله فصيل الجليه لبنتي وكذا مهما كان راح تعطيك فيه مليون، اذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة جلباب المفروض ما تخيطيش، لانك انت بتساعدي على نشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل امرأة، معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤوليه يعني متضامنه، كل واحد عنده جزء من المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه ايضا لوزاره التربيه والتعليم، اسال الله ان يوفق الجميع الى ما فيه خير البلاد والعباد. ايضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشان، يعني تقدر تلزموا اولياء الامور بهذا اللباس. توا الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ، يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص، يعني توصل صف سادس تقرأ صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العادية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن تكون فيه توجيه بهذا الأمر وتعاون على البر والتقوى. هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد والأمر يقول لا والله المدرسة طالبة كراهو، احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقول لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وإن كان فهو شاذ والشاذ لا يقاس عليه، ويمكن حتى يعني يواجه هذا، ولو تشكفيه لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقوله احنا، يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا، ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه، ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأب غير موجود الأم موجودة، هذا له لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة. يعني فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص، لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني حتى الناس اللي خيطوا، حتى لما تخيط راه مشارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة، وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجاء
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة
10: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: هذه السائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
2: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم.
2: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم.
2: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM.

0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
1: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك. فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري. يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة.

0: فدل هذا على أن الغسل الثانية والثالثة ليست من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. شو معنى الكلام هذا؟ أنه هو إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا. وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات تراه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض، يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويعك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
1: يعني يفوض كأن شيخنا.
0: نعم.
1: الله عز وجل.
0: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاقتصار على الغسلة الواحدة. قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خافوا منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه ويكتفي بالثلاث والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
0: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخره، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن. جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس. يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا: ومن خالف هذا، يعني من العوام، فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا: هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم، وهذا اللي نسمه فيه إحنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات، سواء كان من الناصح أو من المنتصح. مرات الناصح ما بيش يكلمه، يقولك توا أنا بنكلمه بنقول له، يطلع أفقه مني ويطلع لي يفكني منه ما أنيش مكلمه. ولا كذلك المنتصح ما يرضاش إنه واحد يقول له هذه راهي مش هكي والله غلط، وإلا فعلى الناس أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر.
1: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم، فقال: بلسان سأول وقلب عقول.
0: نعم، بارك الله فيك، صحيح. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها، وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية. يعني وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها هي رد مسح الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا: الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل، وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا: إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلال بعد مسحة الأولى؟ فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح المائي من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء بعد ذلك. هذا أن هذه ممكن تكون القصة عند الجماعة هذو اللي يقتصدوا في الماء كثيرا، يعني هذو ما يتوصدوا بطاسة واثنين وأنا مش عارف كيف يتوضوا بها، هذا ممكن يصير الكلام معه.
1: أو ربما شيخنا يكون الشعر كثيف يعني قد يأخذ الماء.
0: ممكن نعم.
1: تصور.
0: على كل نحن ذكرنا إن لم يبقى فيسقط الرد.
1: نعم. نعم. يعني شيخنا لا يجدد الماء ليرد.
0: لا يجدد. ليس الماء. نعم. نأتي إلى السنة التي تليهما وهي مسح الأذنين. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا نعم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في قراءة يعني. وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن، وكيف يكون بإدخال الإصبع فيه، فيكون مسح الثقب بإدخال الإصبع فيه ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، وكذلك ما يواجه من الأذن بالسبابتين طريقة معروفة. يعني لو كان الحلقة مصورة كنا يعني عمليا أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
1: الرؤية
0: حتى يفهمها، وهذا يقوم به المشايخ في الدروس يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا احنا حلقات مصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحه ماء مع رأسه الشريف بماء واحد، أي بالماء الذي أخذه لمسح الرأس. ومذهب علمائنا أن السنة تجديد الماء لهما. يستندون في ذلك إلى العمل، وأيضا إلى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا أن مسح الأذنين سنة، وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: في الصلوات هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة. إسباغ الوضوء في الصلوات قالوا الصلوات جمع صبر صبر بإسكان باء هي الغداء الباردة. غدا وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تسألت يوما عن كيفية أداء وضوئك؟

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
2: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شيء يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكره. طيب نأتي إلى مسألة الآن. لو خالف المتوضئ عمدا أو جهلا وقدم ما حقه التأخير مثلا غسل يديه قبل وجهه فهنا نقول إنه أساء لمخالفته السنة بل ويندب له أن يعيد وضوءه مراعاة لمن يقول بالوجوب ولا شيء عليه إن لم يعد. هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. ش معنى القرب وش معنى البعد؟ قالوا القرب يعني به قبل جفاف أعضائه والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث ويعيد ما بعده كذلك. وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
2: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، في وضوئه يستخدم الوضوء، الوضوء بالفتح اللي هو الماء، فمندوب له أن يقتصد في ذلك، حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة يعني
1: الله.
2: مش يقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا توراه جماعة هلبة، الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير، تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها، تفلت المية تفلت
1: والله يقويها هو يقدر يستعمل أقل يعني.
2: مش معقول أنت بتتوضى تستخدم 30-40 لتر باش تتوضى أنت، هذا فيه إسراف
1: شخص الواحد بس
2: فيه
1: يعني.
2: هدر إيه؟
1: أيوه.
2: هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
2: نعم
1: الله عليه وسلم.
2: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام تاع استفهام كان ينكر عليه سرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد، وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرين، نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله. والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به، حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو يفعله غالب الناس اليوم وهو السواد الأعظم من هذا الهدر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق، فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو فيه هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا ناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره لي يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس، ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا. والله سئلت أسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشية للفجر،
1: يعاود
2: من العشية للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد معممش وقاعد شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان. الله. يعني هذا الغسل اللي ممكن خمسة دقائق بالوفاء يسدوك، خمسة دقائق بالوفاء يسدو في الغسل. يعني معقولة يوصل الوسواس بالإنسان إنه يبقى فيه؟ اللي يقولك نقعد نص ساعة هلبة، نص ساعة وساعتين هوين. تخيل مية خزان يصب بومبة تجبد مضاطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش. تمش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. اقعد عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بايدك معاش توليلة، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفك من الوسواس. وهالبناس راو يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقول لك يا سبحان الله كيف كنت انا، يقول لك سبحان الله، يقول لك كيف كنت انا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري ب هذه يعني هذه الوسواس اللي والاوهام اللي نتبع فيها. نعم
1: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوب من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به الإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيط بنص
2: شيشة لقص المية.
1: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
2: نعم.
1: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
2: هذا
1: يعني
2: أيضا ينتبه إليه بعض الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم. صحيح. يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد. في المداير بخاخة المية. بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمس فوق البساطات، يصب شوية شوية مية بس وهذا يصبح مسح معاش
1: ما غسل،
2: فهمت ايه؟ فلهذا قلنا هذا امر يعني ما يضيعش انسان باش انت تحصل سنة تضيع فرض. هذا لا، الانسان يكون وسط. الغسل معروف والناس كلها تعرفه، تعالى على اقل شيء يسمى غسل. ايوه. اما قصه هذه تتوضى بطاسه البلاستيك هذه الصغيره
1: غير
2: هذه ما يعني ممكن بوق في الاخير انت قدرتها، لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في اخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله، وهل يعني عامة الناس أو أكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو أجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
2: نعم. أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا وفيه آثار صحيحة، وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب. وأيضا يذكرون حديث ليتوضى في البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، ليتوضى في البيت اللهم افتح اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. أيضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوضى يصلي ركعتين، جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
1: نعم شيخنا. آخر هذه السنن الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة في المسجد أن يخرج من بيته على طهارة.
2: أي نعم، هذا جاء فيه حديث، هو حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، وفي رواية ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه أو ينهره الله أعلم بصحة اللفظة إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والدرجة بعشر أمثالها. فانظر هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم، وأنت تسعى إلى بيت من بيوت الله لإقامة أعظم فريضة ولإعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذا المقصد الطيب وهذا الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكل من يعني يسعى إلى الصلاة، وكذلك هذا الذي يتوضأ في بيته فيحصل به هذا الأجر. وكما جاء في الحديث المشائين في الظلم، نعم هذه كلها راه فيها أجور عظيمة، ولكن يغفل الناس عن هذه الهبات وهذه العطايا التي هي يسيرة في الحقيقة، يعني شو بتاخذ من الإنسان، ولكن يغفل الإنسان عنها في اليوم والليلة من الأجور والعطايا والهبات لله سبحانه وتعالى، يعني كتب بها الأجر العظيم للإنسان. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به. بهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بسنن الوضوء، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بما قال الشيخ وبما سمعنا جميع السامعين والمتابعين لهذه الإذاعة ولهذه الحلقات، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يكفر به عن خطايانا بهذه الأعمال، نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. مستمعي الكرام نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كانوا خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف، البائع عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. الماء اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر وانت عرفت أنها بتقول لي خمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بشي يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرقيلية وزي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة. من خلال معرفتها تمنع أو تجاز، لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس. يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
2: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن، هي تسأل عن المعتدة. يعني
3: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا المرض لا سمح الله الفجأة أو كذا والأخيره، هذا لا يطلب إذن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء 90.9 FM. يتجدد بكم اللقاء في برنامج فتوى، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم على الأرقام التالية: 092-092-15-0 092-092-16-0، أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا الأخ محمد، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
2: أخبار تمام؟ الحمد لله.
1: تفضل.
2: بطاقة يعني بتاع دولار، يعني 20 دولار مدين تصدر على بالإيلي.
1: تمام جابوك عن ذلك أخ محمد إن شاء الله. طبعا بس مسألة بطاقة الدولار تكلمنا عنها مرارا، ودار الإفتاء في الحقيقة تريثت كثيرا من شهر رمضان، وهي تراسل المصرف المركزي وتطالب بالعقود والالتزامات، وحصل تأخير وحصل رد بعد ذلك، ورد عند عليه دارت عندها ملاحظات إلى أن وصل إلى الصورة النهائية، وأصدرت قبل يعني أكثر من أسبوع فتوى بمنع هذه المعاملة حتى يتم تصحيح بعض النقاط، والنقاط يسيرة وسهلة وميسورة للمصرف المركزي لو أراد التعديل. فالفتوى عندنا الآن لا يجوز أخذ هذه المعاملة، معاملة الفيدونار لا يجوز التقديم عليها، وهذا ما تفتي به دار الإفتاء الليبية حتى يتم تصحيح المعاملة. نعم، عندنا اتصال آخر، الأخ الشارف، تفضل.
3: هذه في نفس الموضوع، عرفت مش عارف بالضبط قصدي، هل إذا ليه دين
1: إيه
3: كيف يدير إذا كان بطاقة حرام والناس قلبوا في ديونة، شنو الحل يا شيخ؟
1: والله نجاوبوك عن ذلك هنا الشارف إحنا، لكن هو هل يعني إذا كانت المعاملة ممنوعة يعني شنو اللي بنديروه؟ يعني احنا هم المفروض من المصرف المركزي الاجراءات سهله ومسيره يقدر يعدلها، ما عدلوهاش احنا شنو اللي دار الافتاء؟

0: لله عوضه الله خيرا منه. أبو محمد تفضل.
1: السلام عليكم شيخ، شنو حالك؟
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بالله سؤال يا شيخ، نبي تشرح لنا عن طريقة سجدة السهو، صحيح،
0: إيه.
1: وفي حالة صلاة الجهر شو الحكم؟ أن شخص مثلا سيف في الصلاة وصل وقرأ الفاتحة سر وهي الصلاة جهر،
0: يعني صلى الجهرية سري الفاتحة كلها والله.
1: بالضبط، وقد مثلا فات لي روحها وقت اللي بدأ في الركعة الثالثة والرابعة، إن هو ومشاها كلها سر
0: تمام
1: وهي الصلاة شهرية.
0: تمام
1: ماشي، وتشرحنا على سجدة السهو كيف تكون.
0: تمام تمام خلاص تمام
1: ماشي شيخنا،
0: تمام خلاص أبو محمد. الأخ أبو محمد، عندنا الأخ مجدي، تفضل. أخ مجدي اسمع فيا. أخوي مجدي تسمعي، تسمع فيا ولا لا؟ نعم. طبعا سأل عليه مسألة سجود السهو، وإذا صلى الإمام والمنفرد صلاة جهرية زي الفجر ولا المغرب والعشاء صلاة سرا، هذا طبعا نسيان، إذا فعلها نسيانا وليس عمدا هذا صلاة صحيحة، لكن يسن له سجود السهو. السهو قبل السلام، لين ننقص الصوت، سهو قبل السلام إذا ترك الجهر المطلوب في موضعه ناسيا، لأن الجهر والإسرار عند المالكية من سنن الصلاة وليس من أركان الصلاة، فلا تبطل الصلاة بتركها، لكن يشرع سجود السهو عند ترك سهوا زي ما هو الآن، يعني قرأ الفاتحة أو كذا سرا أو جزء منها وتذكر بعد الركعة الثانية، هذا يسجد للسهو قبل السلام. وكان الجهرية يعني مثلا السرية دارها جهرا، هذا يسجد بعد السلام لأن زاد الصوت. هنا عندنا اتصال.
1: الو
0: الأخ مهدي تفضل.
1: الو
0: نعم نسمع فيك أخوي مهدي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نهارك مبارك إن شاء الله، أوقاتكم بكل
0: آمين
1: خير إن شاء
0: يا
1: الله.
0: رب العالمين. آمين يا الله،
1: جزاكم الله خير على البرامج هذه.
0: الله يسلمك.
1: لا نجلس يا سماحة الشيخ، بالله احنا توا دادين ما عادش نسمعوا فيه في دار الإفتاء.
0: لعل في خلل ولا في شيء نبينه
1: لهم. والله لو الحق مش يوم ولا اثنين ولا عشرة، فما
0: ايه لا عندك الحق، لعل في خلل هيك.
1: وبالتالي بنسألك على الصلاة الليلية لازم تكون جهرية.
0: نعم
1: في ملاحظة، أغلبية احنا توا في المساجد اللي بيصلي الشفعة والوتر بعد العشاء تلقاه يصلي فيها معناها ما سرية.
0: هو خوفا يعني من ربما التشويش على المصلين، يعني
1: تشويش ده، ما هو كل واحد ياخذ انا في مسافه.
0: تمام، نوضح لك حكم ان شاء الله باذن الله.
1: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير وبارك الله
0: فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. فتكلم هو على مساله سجود السهو، والكلام عند السهو عند المالكيه في هذه المساله، وذكرنا ان سجود السهو عند المالكية وبعض الأحكام إذا سهل المصلي، طبعا المستحبات ما يسجد لهاش، الاثنين لا في فرق بين عندنا أركان وعندنا واجبات. سجود السهو سنة سواء كان السجود قبل السلام وإلا بعد السلام، يعني من تركه صلاة صحيحة. الأفعال اللي يسجد لها سجود السهو، عندنا فرائض الصلاة وعندنا سنن للصلاة وعندنا مستحبات للصلاة، فاللي يسجد لتركه هو يعني ويجبر بسجود السهو هو سنن الصلاة، يعني من ترك سنتين خفيفتين فأكثر أو سنة مؤكدة واحدة هذا يترتب عليه سجود السهو لأجل جبر هذا النقص. وسجود السهو نوعين زي ما نقول قبل السلام وبعد السلام، السجود اللي قبل السلام يكون بسبب نقص سنة من سنن الصلاة، والسجود البعدي اللي هو بعد السلام.

0: يكون بسبب يعني تمحض الزيادة في الصلاة، وكان اجتماع الزيادة مع نقص يغلب جانب النقص ويسجد لهذا السهو قبل السلام. طبعا السجودين سواء كان قبلي ولا بعدي لابد أن يعقبه تشهد، يعني ليترتب عليه السجود قبلي يأتي بالتشهد، سيأتي بالتشهد الأخير ثم يسجد للسهو ثم يأتي بالتشهد مرة أخرى بعد ذلك دون الدعاء ويسلم، وهكذا أيضا في السجود البعدي بعد ما يسلم يسجد سجدتين للسهو ثم يتشهد ثم يسلم يتشهد يعني دون الدعاء. السجود البعدي يكون لأجل تمحض الزيادة، تمحض الزيادة يعني زيادة خالصة دون وجود نقص للسنة، سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة وإلا من غير جنس الصلاة. الزيادة في جنس الصلاة زي مثلا زيادة ركعة ولا سجدة أو تسليم الخروج من الصلاة، مثلا في زيادة من غير جنس الصلاة زي الكلام الأجنبي عنها سهوا، مثلا زي ما ذكر الأخ الجهر في موضوع السر، يعني إذا كان صلاة سرية مثلا زي الظهر سنة في حقه أن يسر بقراءة الفاتحة والسورة، فإذا سهى وجهر على الجهر فقد فعل فعلا زائدا وعليه سجود السهو. وكما أن أيضا من سهى وأسر في مواضع الجهر هذا نقص فعلا من يعني فعل من أفعال الصلاة وعليه سجود قبلي زي ما ذكرنا قبل قليل. أيضا من أمثلة الزيادة في الصلاة الجلوس سهوا بعد الركعة الأولى ولا الثالثة، يعني من رفع من سجدته الثانية ولم يكن في ركعة فيها تشهد فسهى وجلس واطمأن في جلوسه واستمر ولو دون قراءة التشهد أو شرع في قراءة التشهد ثم تنبه إلى أنه جلس في غير موضع الجلوس وقام، فجلوس هذا زيادة في الصلاة فيسجد لها بعد السلام. هذه بعض الأحكام اللي ذكرها الأخ، ولعل الإخوة في يعني ياخذ الحلقات يعني في دار الإفتاء اللي فيها توضيح كامل لمسألة سجود السهو. ذكرنا أهم الأحكام التفصيلية فقط على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال مش على سبيل التفصيل. طبعا سأل الأخ مجدي قال صلاة الشفع والوتر وغيرها نشوف بعض الناس يقرأها سرا في الصلاة حتى لا يحدث تشتت المصلين، هل هذا جائز وإلا لا؟ طبعا هو نوضح أمر قبل ذلك، شنو هو أقل الجهر؟ يعني بعض الناس يجهر ولكن لا يشوش على المصلين كثيرا. طبعا صلاة الليل وصلاة التهجد إذا خفنا من أن يؤدي الجهر بالقراءة إلى التشويش على مصلين آخرين أو على نائمين فنقرأ بصوت منخفض يحقق المصلحة ويدفع الأداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. الجهر طبعا عند المالكية مستحب وليس بواجب، لذلك إذا صليت بالليل سرا فصلاتك صحيحة، وإن كان الجهر يسبب تشويشا أو أذى للمصلين نقول الاستدار هنا أو خفض الصوت أولى. فالأفضل أن تقرأ بصوت تسمع به نفسك إن كنت منفردا بحيث تجمع بين القراءة والخشوع دون إيذاء الغير، فما فيش بأس في هذا الأمر. وهذا من الأمور اللي فيها فرق أيضا بين الفريضة والنافلة، في فرق في سجود السهو في بين الفريضة والنافلة. أصل أن سجود السهو بين الفريضة والنافلة سواء، ما فيش فرق بين الأشياء اللي نسجدولها في الفريضة، هي السهو في الفريضة هي اللي نسجدولها في النافلة. لكن في بعض الأمور تفرق عند الملكية، هي خمسة مسائل، منها مسألة الجهر والسر، ترك الجهر والسر في ترك الجهر والسر يعني لا إشكال فيها، يعني مثلا زي ترك السورة بعد الفاتحة في الفريضة يوجد لها يعني السهو إذا تركها المصلي، لسنا مؤكد عند الملكية. لكن في النافلة لا سجود لها إذا تركها، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة في النفل مستحبة وليس سنة مؤكدة مثل الفرض. كذلك الموضوع ينهدم الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر. الجهر في موضع الجهر في الفريضة نسجدها لمن أسر في موضع الجهر، لكن في النافلة يغتفر فيها ترك الجهر ولا سجود فيه، لأن الجهر في النفل مندوب وليس متأكد كالفريضة. كذلك السر في مواضع السر، يعني السنة هو الإسرار، لكن في النافلة يغتفر الجهر في موضع السر ولا سجود فيه. فهو الآن في صلاة الأصل فيها الجهر، فهو يغتفر فيها ترك الجهر ولا سجود فيه، فلا إشكال في مسألة السر في صلاة الشفع والوتر إذا خفنا من تشويش على المصلين أو النائمين أو نحو ذلك. وممكن يعني أن نقوم بأدنى الجهر في الصلاة، وهو أن نسمع نفسي ومن بجانبي، وبهذا نكون قد حققت الجهر، ولم أترك أيضا مسألة من ندب الجهر في الصلاة. وهكذا لا لا لا إشكال إن شاء الله، يعني ما فيش إشكال في هذا الأمر. عندنا اتصال، العم يونس تفضل. العم يونس معنا،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ عبد العزيز.
0: حياكم الله، حياكم الله عم يونس تفضل.
1: الله يبارك فيك وبارك المنبر الطيب ويجعل جارك ميزان حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
1: الله نصر أخوتنا المسلمين في كل مكان.
0: آمين يا الله.
1: بارك الله فيكم. والله في سؤال يطرح نفسه يا شيخ عبد العزيز.
0: نعم.
1: هو الوقف، الوقف هو أهميته وأنت قديش أبحثت فيه. لكن لاحظنا الحقيقة فيه كثرة بني المساجد، والله حتى مسافات قريبة. والإهمال الجانب المهم في المقابر الحقيقة كانت تتقدر، وما فيش القليل من يتبرع براءته حتى ثاني، يعني مضطر حتى أن معاطف يعني جت المقابر بعدها مسابات بعيدة وبيصير حتى الوزن. يعني أتمنى منك كلمة بالموضوع هذا وأجرى ثواب عند الله إن شاء الله.
0: نعم
1: أيوة.
0: إن شاء الله عمين، واضح السؤال. بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، الله يحفظك إن شاء الله.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك. طبعا هو نعم ذكر الوقف صفة عامة أجره عظيم عند الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة التي ينتفع بها المسلم صدقة الجارية اللي هي الوقف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فمنها صدقة جارية. الوقف هذا ممكن نوقف يعني مركز تحفيظ، وإلا يعني مسجد، أي شيء يمكن نوقفه، يعني هو اللي هو يعني الصدقة الجارية، مثل وقف مسجد للصلاة، والأرض ولا عقار ويصرف الريع على الفقراء، وإلا يوقف كتب علمية ينتفع بها الناس، ولا يوقف بئر. يعني مهم يبقى الأصل وقفا وينتفع الناس بريعه، ويبقى هو إلى الوقت الذي يبقى فيه. بعضهم يبقى إلى قيام الساعة، وبعضهم يبقى فترة معينة، وبعضهم ينهدم، وهكذا. مثل وقف بير ولا للشرب، ولا وقف مستشفى، ولا أجهزة طبية للمرضى، ولا وقف مدرسة، ولا مركز تحفيظ للقرآن، ولا وقف أشجار، ولا مزرعة ينفق يعني من دخلها على أعمال الخير. بعض الناس يوقف حتى كراسي متحركة مثلا أو أدوات يحتاجها المرضى بشكل مستمر. هذه كلها أوقاف، هذه كلها أوقاف وفيها أجر عند الله تبارك وتعالى. وكلما كان أكثر نفعا للناس كان الأجر أكبر. فبعض الناس يسأل باش إنه أفضل ندير بير ولا ندير مزرعة ولا أشجار، وإلا مثلا مكان التحلية ولا غيره. لا ما استكر مسألة نقص المقابر هنا في ليبيا وفي طرابلس خصوصا. قال من ضمن الأمور يعني وقفوا المقابر للمسلمين، ما فيش بأس إن الإنسان يخصص أرضا، جزءا من أرضه وقفا للمسلمين، وهذا من أعظم الأوقاف. وقف المقابر للمسلمين من أعظم أعمال البر والصدقة الجارية، فهذا يحقق مصلحة عامة يحتاج إليها جميع المسلمين، ويستمر النفع هذا لأجيال طويلة، لأن المقبرة تبقى وإلى أن يتم يدفن فيها كافة الناس، ثم بعد ذلك حتى تردم ويدفن فيها مرة أخرى. بعض المقابر مستمرة من مئات السنوات، فتوفير مكان لدفن المسلمين بكرامة وصيانة حرمة للميت، ورفع المشقة حتى عند الفقراء والمحتاجين الذين لا يستطيعون مثلا شراء أرض لدفن، خصوصا هذا في الأماكن الأخرى في بعض غير ليبيا هنا يشترون أراضي للدفن. فأنت لما توفر لهم هذا أنت ساعدت المسلمين في والفقراء والمحتاجين. وساهمت في خدمة المجتمع الإسلامي كله، فكل من يدفن فيها ينتفع من هذا الوقف. وإذا أوقف المسلم أرضا لتكون مقبرة للمسلمين، هذه يرجى أن تكون من الصدقة الجارية التي يستمر ثوابها بعد الوفاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وصدقة الجارية، الوقف من أشهر صور الوقف، الصدقة الجارية من أشهر صور الوقف، لأن النفع يستمر ما دام الوقف قائما وينتفع به، هو مستمر جارية، فمن يفعل ذلك له أجر الإحسان إلى المسلمين، وله أجر كل يعني من انتفع بهذا الوقف وبهذا المشروع، ويستمر الثواب بعد وفاته ما دام الوقف قائما ويؤدي الغرض، وفيه أيضا مساهمة في حفظ كرامة الموتى وأداء حق مشرع في مسألة الدفن. عندنا سائل قبل ذلك، سائلة تسأل قالت أنا يعني أريد أن أسأل، هل يحق أداء فريضة العمرة بنية لنفسي ولوالدتي المتوفية مرة واحدة؟ وطبعا العمرة الواحدة تكون عن شخص واحد فقط، يعني لا يمكن أن تكون عمرة واحدة عن شخصين، يعني لا يصح أن تنوي في العمرة نفسها أنها عنك وعن والدتك معا، هذه ما تمشيش. وأنا كيف يجوز لك أن تؤدي العمرة عن نفسك أولا، يعني تحرمي وتنوي العمرة لنفسك وتتمي المناسك العمرة تامة، ثم إذا أردت العمرة عن والدتك المتوفى بعد ذلك تؤدي عمرة مستقلة أخرى، مستقلة يعني لوالدتك، يعني وتمشي خارج الإحرام للتنعيم أو مسجد عائشة أو الطائف، وقل لبيك عمرة عن والدتي، وتكملين بعد ذلك بقية المناسك عمرة. يعني تنوي، لكن العمرة الواحدة تكون عن شخص واحد، لا يصح أن تنوي في العمرة نفس أنها عنك وعن الوالدة معا في نفس الوقت. والإنسان إذا أهدى ثواب العمرة للوالدة، يمشي عمرة خاصة لوالدته، هذه من الأعمال الصالحة والأعمال التي يرجى أن ينفعها الله بها، وهذا صورة من صور البر والإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما. فنسأل الله أن يتقبل عمرتك وأن يرحم والدتك رحمة واسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. أيضا عندنا سأل أخي قال: ما حكم من يخبئ أوراقا خاصة بملكية أرض ويترك النزاع قائم بين الورثة؟ طبعا فيه تدليس وفيه إخفاء الأدلة، فكان الشخص هذا يعلم بوجود الأوراق وهذه المستندات تثبت ملكية أرض، وتساهم في حل النزاع بين الورثة ويخفي هذه الأوراق عمدا ويخلي الخصومة قائمة، هذا فعلا لا شك أنه محرم، لأن هذا فيه كتمان للشهادة وفيه كتمان للحق، ومرات وصلنا إلى أكل أموال الناس بالباطل، وفيه ظلم لبعض الورثة. والله جل وعلا يقول: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فطبعا كان إظهار الأوراق هذه يبين أن الحقوق ويمنع أن الظلم، يجب عليه أن يظهرها للجهة المختصة أو للورثة، والإثم طبعا يزداد لما يكون في حرمان لبعض الورثة من حقوقهم، لما تعرف أنه لما تطلع الحجة أنت هذه، والله تطلع الورقة هذه في ناس بتأخذ حقوقهم وأنت تحرم فيهم، أنت آثم وحرمت بعض الورثة من حقوقهم وأخرت تقسيم التركة سنوات بلا مبرر لأجل أنك تحقق منفعة لنفسك أو لبعض الناس اللي منتفعين منك على حساب أصحاب الحقوق. فهذا الأمر فعل محرم لا شك في ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا فيه كتمان للشهادة، وكتمان الشهادة أمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يكتم الشهادة وأن يكتم هذه الأدلة، لأن كتمان الأدلة من الأمور المحرمة، يجب على المسلم أن يعني يظهر هذه الأدلة ويظهر هذه الحقوق ويعطى الحقوق هذه لأصحابها، ولا يماطل في أكل الحقوق ولا يأخرها حتى أخير، بعض الناس حتى مش يعني كلاها مطلقا، وإنما أخرها، خلى المسألة صاحب المال يبي ماله وانت لك سنوات وانت تماطل فيه ما تطهش أرضه، يعني سنوات ماطلت في ذلك، هذا شك أن الأمر هذا محرم لا يجوز. هذا يسأل كيفية زكاة المال للمطاعم. طبعا زكاة المال للمطاعم فيه بعض الأصول هذه ما فيها الزكاة، زي مثلا المبنى ولا معدات الطبخ ولا الثلاجات والطاولات والكراسي والماكينات زي ماكينة القهوة وغيرها، هذه أصول مستعملة في النشاط لا زكاة فيه. ما أنا الزكاة شن تكون؟ الزكاة تكون في النقد اللي موجود، فلوسك اللي في الصندوق وهذا اللي في الكاسة هذه واللي في حسابك المصرفي وفلوسك اللي في الحوش كلهم تلمه، ولا الأرباح المدخرة دي كلها، زائد البضائع المعدة للبيع. عندك كان عندك مثلا بعض البضائع حلويات ولا أشياء أخرى كي تبيع فيها، ولا كان عندك فترينة بعض أنواع الشوكولاتة ولا غيرها، ولا أشياء اللي تباع يعني، هذه كلها والمواد الخام كلها هذه تحسبها بقيمتها السوقية، زائد الديون هذه كلها تجمعها، ولما يتم الحول نحسب النقد زائد قيمة المخزون اللي موجود، البضاعة اللي في المخازن هذه هو المواد الخام والبضاعة اللي تبيع فيها، نضيف لهم الديون، ولما إذا بلغ المبلغ هذا النصاب نطلعه منه 2.5% اللي هو ربع العشر، أو نقسم المبلغ على 40. هذه هي كيفية زكاة المطاعم. أيضا من الأسئلة، هذه سائلة تسأل على قالت والدتي توفيت وليس لديها أبناء ذكور، لديها 7 بنات فقط، وجميع إخوانها متوفين قبلها وأمها وباها متوفين قبلها، قد جاوبتوني بأن بناتها هم الورثة والباقي للعصبة، من هم العصبة؟ الأقرب هم أقرب الرجال الذكور. طبعا كان المرأة توفيت وما عندهاش لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أب زي ما ذكرتي، وجميع إخوتها الذكور متوفين قبلها، واللي موجودين عندها 7 بنات فقط، البنات هذين لهم الثلثين فرضا، وما بقي يكون للعصبة الأقرب من الذكور إن وجدوا. فهل هي لها أبناء إخوة ذكور وإلا أبناء لإخوتها الذكور؟ كان ما فيش، هل في أعمام بالترتيب يعني، عندنا ترتيب يعني بعد الأخ الشقيق والأخ الأب، عندنا ابن أخ شقيق وعندنا ابن أخ الأب وعندنا عم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب، هل فيه هذا موجود؟ هذا ما أقرب العصب، أقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلي أولى رجل ذكر، يعني أقرب العصبة الذكور، يكون عصبة ذكور مش يعني. هذا قال رجل يصلي منفردا و يأتي بعده رجل يصلي خلفه جماعة بدون نيته، هل الصلاة صحيحة ولا؟ صلاة صحيحة، صلاة المأموم صحيحة لما يكون الإمام أهل الإمامة، لا يشترط أن يكون المنفرد قد نوى الإمامة من أول الصلاة، ما يشترطش أن يكون نوى الإمامة من أول الصلاة، مثلا اشتراط الإمامة دي لا يعني في أمور خاصة ليست منها هذه المسألة. أنا سأقول هل الشك في الصلاة يجي للناس يلي إيمانهم بالله قوي أو ضعيف؟ طبعا الشك في الصلاة قد يأتي للمؤمن القوي وقد يأتي لغيره، وما هيش هذه علامة على ضعف الإيمان، الوساوس والشكوك في العبادات تجي أحيانا حتى الأشخاص الحريصين على الصلاة وعلى الطهارة لأنهم يخافوا من الخطأ ويبوا إتقان للعبادة، لذلك ما نقدرش نقول أن يحكم على الإنسان يعني بأن إيمانه ضعيف لمجرد أن يشك، لكن في فرق بين الشك العارض أحيانا، هذا يجي لكثير من الناس وما يدلش يضعف الإيمان، لكن الشك المتكرر والوسواس المستمر هذا من وساوس الشيطان، والمطلوب من المسلم عدم الاسترسال معهم، يعني لا يجوز له أن يطيعه في ذلك. هذا سائل يسأل في سجود السهو لازم من قراءة التشهد؟ نعم يستحب قراءة التشهد بعد التشهد، سواء التشهد قبلي أو بعدي، فنقرأ سجود يعني نقرأ التشهد يعني نفعل التشهد بعد سجود السهو، سواء كان السهو قبليا أو بعديا. هذا سائل لدي سيارة، عندنا الأخت خيرية تفضلي. قبل ما
2: ايوه السلام عليكم حضرة الشيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يبارك فيك، تسلم.
0: الحمد لله.
2: بنسألك على سؤال، يعني كان عندي أخ طيران وروحت ميراجي. دحت له لباهي. لا راجل قتها مريض، يعني مريض الحق يا ربي. شنو منديرش على واحد، ندير عدة ولا منديرش؟
0: تمام. يعني حصل دخول معه ولا ما حصلش يعني؟
2: لا لا لا لا،
0: حصلت خلوة ما بينكم. تمام، حصلت خلوة ما بينكم يعني، تنوضح لك الحكم تام في جميع التفاصيل. تمام. نعم الأخ عبد الله تفضل.
3: ما شاء الله عليك أخ مالذين، بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ عبد العزيز.
0: نعم.
3: أول طرقت على واحد يصلي المفروض يدخل معه واحد معه يصلي معه في الصلاة.
0: نعم.
3: أنا تو كنت في مطور، صارت لي أكثر من مرة، أنا مرات نتنفل ونتنفل مثلا ولا نقضي الصلاة. إذا ما يجي واحد جنبي ويصلي معي مثلا، وحدث أني نصلي مثلا في صلاة الصبح قضاء جاب جنبي ويصلي الظهر معي أنا يعني. فمش عارف هل هذا جاي ولا مش جاي.
0: هو في بلدان أخرى في المذهب الشافعية ما يشترطش اتفاق النية بين الإمام والمأموم. لو احنا عند المالكية يشترط اتفاق النية في الإمام والمأموم في الصلاة، يعني كان بتصلي فرض الإمام اللي وراك يكون فرض، والنفل نفل، وحتى في أي الصلاة ظهر ظهر. لكن في مذهبهم ما يشترطش اتفاق النية. حنوضح لك يعني المسألة هذه وحكمها بإذن الله
3: إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ، ميزان
0: حسنات. آمين. الأخت كوتر تفضلي.
4: خيبة يا
0: أخي، ما رتربح. الأخت كوتر تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت كوتر.
2: أنت أخي تقول كوتر، أنا مش كوتر راهو.
0: باني خلاص، ما نحن غالطين، تفضلي حاجة.
2: من هي يعني خيرية ولا؟
0: خيرية سألت ولا قبل شوي؟
2: نعم.
0: خيرية سألت قبل شوي ولا أنت خيرية؟
2: لا أنا خيرية، سألتني ما أعطتني الجواب، فتوى ما أعطتنيش.
0: تبي الجواب الآن ولا تبي على الراديو ولا؟
2: لا توا كلمني، ما عنديش راديو، تليفون هذا يا شيخ.
0: أنت إذا كان سؤالك على الخاص خليه على الخاص، نجاوبك على الخاص، مش دوري نجاوبه على العام.
2: خلي عادي، أعطيني فتوى من إني قيام ولا حاجة عندي، هذا اللي يقولك توا.
0: نعم، المرأة طبعا إذا ما حصلش خلوة ما بينكم مطلقا، ما فيش اسمها أمتى يكون العدة، متى يعني إذا حصل الطلاق. طبعا أنت طلبت الطلاق، أنا طلقك الزوج ولا ما طلقكش؟
2: لا أنا روحت البارح، أنا مشيت بحكت له روحت البارح، مريض هو ما عرفش حتى العدة هو.
0: إذا ما حصلش خلوة ما بينكم ما فيه ما عليكش عدة يعني.
2: بارك الله فيك،
0: صحيت،
2: بارك الله فيك، شكرا.
0: طبعا هذه الأخت الكريم إذا حصل الدخول بين غير خلوة، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فليس عليهن من عدة تعتدونها. هذا الطلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول، فما فيش عدة يعني. هل فيه عدة ولا؟ سألت الأخوات، نقولوا إذا في فرق بين حصل دخول ولا ما حصلش دخول. إذا حصل دخول هذا فيه عدة، إذا توفي الزوج هذا فيه عدة، لكن إذا لم يحصل الدخول لا تجب عليها العدة نهائيا. و لأن المسألة كما ذكر أهل العلم، إذا حصل دخول فالعدة هذه هي مطلوبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والأخت الكريمة ذكرت أنه لم يكن هناك خلوة، فبمجرد وجود الشخص المريض رجعت مباشرة، لم تكن هناك خلوة صحيحة بينهم. الخلوة الصحيحة هي الخلوة التي يمكن فيها عادة حصول الجماع، خلوة يمكن فيها الوطأ عادة. أما وجود انفراد مثلا مع عدم الأمن من دخول الغير وغيرها فلا يعتبر هذه خلوة صحيحة. و هذا السؤال اللي أخذت عندنا. بعد ذلك الأخ عبد الله سأل سؤال، قال في مصر عندما أصلي يصلي معي، يعني أصلي في نفل وهو يصلي يدخل معي في فرض، فطبعا عند المالكية يشترط اتفاق اتحاد نية الإمام والمأموم، اتحاد نية الإمام والمأموم عند المالكية، اللي بيصلي ظهر تصلي وراء ظهر، اللي بيصلي مثلا عصر الإمام عصر لابد يكون المأموم عصر أيضا. وكذلك هذا فيه هنا أن إذا كان المأموم يصلي نفلا لابد أن يكون الإمام نفلا أيضا، يعني اتحاد الصلاة، تتفق صلاة الإمام والمأموم في النوع والعين، في النوع والعين. لكن هذه المسألة محل خلاف، يعني إذا كان في مصر وصلى معك خلفك فالمسألة صحيحة عند المالكية صحيحة، لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم، لكن هو الذي صلى خلفك هو يعني في مذهب آخر ومذهبه يجيز له ذلك، لكن عندنا عند المالكية لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم. ما يصحش أن يقتدي مصلي فرض خلف نفل، ولا مثلا الظهر خلف اللي يصلي في العصر، ولا مغرب خلف العشاء، ولا ظهر يوم سبت مثلا قضاء خلف الظهر يوم أحد، وهكذا الصلاة في كل هذه الأحوال ما صحش عندنا، لأن هذا ينافي الاقتداء الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني عندنا من شرط الاقتداء أن تتفق صلاة الإمام والمأموم. نرجع إلى بقية الأسئلة الواردة في التطبيق. ندرس بعض منها. قال هذا سائل، قال لدي سيارة قيد الشحن من أمريكا واضطررت أن أشتري دولار بالدين لكي أسدد مبلغ الشحن، هذا الأمر غير جائز. لماذا؟ لأن بيع الدولار بالدين يعني شراء الدولار بالدين غير جائز، هذا بيع عملة، بيع العملات الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، لا يجوز ذلك. ما يجوز أن الإنسان يشتري دولار ولا ذهب بالدين فأنت سلف، يعني كان قد تحدي سلفك دولار ورد له دولار زي ما هو، سلف مثلا قصدك 2000 دولار، سلف 2000 دولار وردهم وردهم كما هم، يعني من غير يعني من غير حاجة انك تشتري دولار بالدين وتقع في الحرام. هذا سائل قال حكم التبرع بالكلية لأخي. تبرع بالكلية ما في شيء باس وجائز ومستحب لإنقاذ المريض، بشرط أن يكون متبرع بالغ وعاقل ومختار هذا الأمر، مش مكره عليه. وإذا قرر الأطباء الثقات أن التبرع مسببش للمتبرع يعني ضرر جسيم ولا هلاك، لأن بعضنا جسمه ما يتحملش يقول أنت سبب لك ضرر، هذا ما يجوزلاش أن يتبرع. وأيضا لابد في يكون حاجة إلى الزراعة، حاجة حقيقية إلى الزراعة، يعني كان مثلا ما هوش محتاج إلى الزراعة أو يقدر يعيش من غيرها أو كذا، أو زراعة ممكن في غالب الأحوال ما تنفعاش أو كذا، لا هذا ما يجوز لاش. والتبرع يكون ما يكونش بيع طبعا، يكون تبرع، لا يجوز له أن يأخذ ثمن مقابل هذا التبرع. فإذا كان الإنسان يتبرع بيحتاج كليتيه لأخوه ولا لأبوه ولا لأمه ويبتغي بذلك الأجر ومساعدة المحتاج، ما فيش باس إذا رأى الأطباء أن بإمكانه العيش بكلية واحدة دون ضرر معتبر، وهذا من أعمال الإحسان ومن أعمال التعاون يؤجر عليه المسلم. لكن إذا غلب على الظلم أن بيحصل له ضرر شديد للمتبرع أو يهلك أو عجز كبير بسبب هذا، لا يجوز الإقدام عليه، لأن الإنسان مأمور بأن يحفظ نفسه ومأمور بعدم الإضرار بنفسه. عندنا اتصال موجود معنا الأخت سالم، تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والله يا شيخ أنا بنسألك عن المعاملة هذه بتاع الألفين دولار، هل هي حلال ولا حرام؟
0: تمام جاوبوك ذلك أخت سالم إن شاء الله،
4: بارك الله فيك.
0: هذه سائلة قد طلقني زوجي وأنا في الحمل، هل يقع الطلاق أو لا؟ قبل ما نجاوب السؤال اللي الحمل عندنا، الأخ كمال تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك.
0: الحمد لله، الله يسلمك أخ كمال، تفضل.
5: يا شيخ أنا عندي مسألة طلاق.
0: نعم.
5: معلقة من 8 سنوات.
0: إيه.
5: من 7 سنين رميت يمين على زوجتي، أنا كنت في حالة خمر.
0: إيه.
5: وتاب الله علينا والحمد لله، بعد منها 4 سنين رميت يمين طلاق، كنت في حالة غضب شديد.
0: ايه.
5: وبعد منها السنة اللي فاتت كمان رميت عليها يمين، كمان كنت في حالة غضب شديد. ومن يومين كمان رميت عليها يمين.
0: وانت كيف توا الايمان هذه فاتوا الثلاثة سألت عليها انت كلهم ما تكمل ولاته؟
5: الو
0: انت سألت عليهم كل يمين قلت هذا الرابع تفضلنا في تسأل في انت توا؟
5: سألت عليهم. انا كنت مقيم في سوريا.
0: اي نعم. ايه
5: والشيخ قال لي انه بتاع الخمر ما بيوقع.
0: باه تمام.
5: وبتاع الغضب كمان كان موجود الشيخ وكلمني وكلم زوجتي وقال لي كمان انه هذا ما بيقع.
0: باه.
5: يعني في طلقة واحدة وقعان والطلقة الثانية من يومين.
0: شو قلت بالضبط هذه؟
5: الطلقة الثانية من يومين صار في شجار بيني وبين الزوجة وكنت أنا داخل الغرفة، هي فاتت الغرفة وقفلت الباب قالت لي ما تخرج من الغرفة إلا تطلقني. وصار في مشاحنات وكلام وابتزاز وكلام مثير وأنا صابر ضليت صابر ليلة كاملة ونهار كامل أنا ما أريد أطلق. بالنهاية خلاص اختنقت يعني بدي أطلع. رميت يمين قلت لها أنت طالق وطلعت.
0: باي عاود فتوى لو سمحت. باي تمام. الا عندك قلت لي انت عندي طلاق معلق من 8 سنوات، شنو هو الطلاق المعلق هذا؟ مش هذا بتاع الخمر يعني.
5: هي المساله يعني انه صار في 4 يمين.
0: تمام واضح خلاص مش معلق هذا كمان. تمام حنوضح لك ان شاء الله الجواب ان شاء الله باذن الله. خلينا نجاوب بعض الأسئلة اللي وردت حتى أسئلة على طلاق الحامل. طبعا طلاق الحامل إذا وقع وكان الزوج واعي لما يقول طلاق الحامل صحيح، وهذا فيش خلاف بين أهل العلم من طلاق الحامل إذا تبين الحمل فهو واقع إذا طلقها، هو طلقها مش طلق بدعي يعني، إذا طلقها واحدة والحمل منها يعني هذا يعتبر موضع لي من مواضع الطلاق. وإذا كانت طلقة الأولى وإلا الثانية له أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها وليس عليه كفارة، والرجعة تحصل بقوله راجعت زوجتي ونحو من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة، ويستحب أن يعني يشهد شاهدين على الرجعة. وعموما احنا مسألة الطلاق دي من جوفاها على الخاص 14-13 من تكونش على العام حتى تكون الصورة أوضح، أو يأتي المسائل إلى دار الإفتاء الليبي، لأن المسائل مثل الأخ الكريم اللي سأل من سوريا سأل عليه أيمان نسأله على كل يمين، هو اللي أيمان أولا سأل عنها وأفتي فيها، لكن بالنسبة لي يميني هذا يسألنا على 14-13 ونجيبه، وظهر أنه ما فيش سبب للكراه، فإذا طلق يعني تلفظ بلفظ الطلاق الصريح فطلاقه واقع، فطلاقه واقع وعليه أن يسأل 14-13 ونجيب بالتفصيل على كل ما ذكر، لأن المسألة الطلاق ديما تحتاج إلى تفصيل خاص، ما تكونش بالرؤية دائما على العام، ما تكونش الكلام فيها دائما على العام، وإنما نفصله فيها على الخاص ونسأله على كل يمين على حدة. فأتصل الأخ الكريم الأخ كمال عليه 14-13 والمشايخ موجودين ويجيبونك إن شاء الله تبارك وتعالى. بهذا السؤال نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود للإجابة على بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، ولأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-00 092-092-16-00، ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب 092-092-17-00. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود الاتصالات. هذا سائل يسأل: ما حكم لعب ألعاب على الجوال بحيث يقوم شخصان بوضع كل واحد منهم عدد معين من الأموال الافتراضية الموجودة في اللعبة، والفائز يأخذ الأموال؟ طبعاً كان اللاعبان يضعان يعني يضع كل واحد منهما مبلغ ولا رصيد افتراضيا من أموال اللعبة، ثم يفوز أحدهما فيأخذ ما وضعه الآخر. هذا أشبه بالميسر القمار. إذا كان ما طبعا الشيء اللي إذا كان ما يخسر ولا يربح عند قيمة معتبرة داخل اللعبة، لأن في بعض الأموال هي مال خاص باللعبة بس، لكن يمكن تحويله إلى نفع أو يمكن تحويله إلى مال. عندنا قاعدة عامة في القمار: كل لعبة يشترك فيها طرفين أو أكثر ويدفع كل واحد منهم شيء ويغنم الفائز ما دفعه الآخرون، هذا هو الميسر المحرم. ففي فرق بينه وبين لعبة التسليم فيها أرباح ولا يترتب عليها الربح ولا خسارة بين اللاعبين، هذه ما تدخلش في القمار ولا لا إشكال فيه. لكن كان اللعبة يضع كل واحد منهم مبلغ ولا رصيد افتراضي، حتى الرصيد الافتراضي هذا يمكن الاستفادة منه في أشياء أخرى ولا مقيدات أخرى، ولما يفوز واحد يأخذ ما وضعه الآخر، هذا هو القمار في هذه الصورة. الأخ عبد الله تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله.
1: الله يفتح عليك شيخ، عندي سؤال استفسار. الله يفتح عليك.
0: تفضل.
1: بارك الله فيك.
0: تفضل تفضل، ما سؤالك؟
1: شيخ، في في في في منظمة متعاقدة مع مصر ليبيا المركزي اسمه أكتاغون.
0: شو اسمها المنظمة؟
1: ترجمة وتأخذ في الطلبة دليل في امتحانات، وكان السؤال من ثلاثة من الطلبة، اثنين منهم طالبات وطالب، تمت الموافقة عليهم إن يشيلون في دولة أوروبية للترجمة، عندهم لغاتهم طبعا، لغات تقريبا جميع اللغات، بين إيطالي بين إنجليزي بين فرنساوي. طيب يشيلوهم برا، شامل التذكرة وشامل الإقامة، ويتم تشغيلهم برا، وبعدين يردوا هنا على أساس أنهم يخدموا البلاد وكذا. أنا نبي نعرف المنظمة هذه، شفتها ما خشينا عليها، ودائرة تعاقد مع مصرف ليبيا المركزي، وبدأت تأخذ في الطلبة والموافقة، لكن ما عرفناش. أنا من سبينا كمواطن ما عنديش الثقة الكاملة بعد ما يجد مصرف ليبيا مركز متعاقد معه، معناه بنحط الثقة، ما نقدرش للأسف الله.
0: تمام تمام إن شاء الله. شو اسم المنظمة هي؟
1: اسمها أكتاغون. أكتاغون. وبالذات وبالذات يا بالذات يا شيخ، أنت عارف تو قصة السيدا ومنظمة السيدا والمنظمات ال... وأنا تعمدت إن أنا نقول على الهواء لبي أي حد لو عنده معلومة يدلنا، لأن في طلبة مش عارفين، حاولنا نسأل بالضبط ما عش عرفنا مع من تواصلوا، هل هي منظمة كويسة مش كويسة، هل فيها مواضيع أخرى بعدين، بالذات خاصة إن فيها حتى الأمم المتحدة، فالشيء كله مريب. لكن يأخذوا في طلبة ليبيين ويتقبوا فيهم، لعل تكون صح، مرات تكون صح كويسة، لكن بنأكدوا نحن عندنا بنات بيمشن وعندنا أبناء بيمشن، بنأكدوا منهم المنظمة هذه شنو برنامجها.
0: تمام تمام إن شاء الله.
1: الله يفتح عليك يا شيخ، وربي ينصركم ويعوضكم خير إن شاء الله، يفتح عليك المشايخ.
0: آمين يا رب العالمين. آمين. الأخت بشار تفضلي.
2: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا يا شيخ، نحيي قبل شيء ونحيي الكادر اللي معك ونحيي دار الإفتاء اللي بيها قبل كل شيء، ونحيي كل من يسمع فيها وكل من يتابع فيها القناة ويبشر معاكم في المكالمات الطيبة. عندي سؤال يا شيخ.
0: ايه تفضلي.
2: أنا سؤال يا شيخ، لما نقرأ في القرآن، لما نتعمق في القرآن ونقرأ، سبحان الله مرات نقعد نبكي، أنا ونقرأ نقعد نبكي، مثل نتذكر موقف، مثل نتذكر شيء، يعني مثل إنسان كان معنا وغاب، إنسان كان حي ومات. قصدي في وقت القراءة لما نقرأ في هذه الصورة نبدأ بالذات في دموع، ما نوقفش على القراءة، نستمر بالقراءة، يعني نبي، قصدي لما الإنسان يبكي وهو بيقرأ القرآن، يعني حرام والله، نبي توضيح منك يا شيخ.
0: تمام إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله، مشكور يا شيخ وبارك الله فيكم.
0: الله يسلمك. عندنا اتصال آخر. أبو أحمد تفضل.
3: نقدر نسأل؟
0: تفضل.
3: بارك الله فيك. شيخ، أنا عندي ابنة صغيرة، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، من عمرها 5 شهور، وهي يعني تعاني من مرض ما ليش علاج، يعني ما هيش مدركة حتى يعني خلينا نقول على مستوى العقل، يعني مستوى الذهني، وعندها مشاكل صرع ومشاكل توحد ومرض، يعني نسأل الله أن يعافي جميع، أنه هو من الأمراض اللي هي معقدة شوية. على كل حال، فطبعا أنا داير لها ملف ومسجلها ضمن مركز التضامن تعين ذوي الإعاقة، يعطوا هم في منحة وإن كانت متواضعة، ولكن يعني تساعد بعض الشيء. يعني أنا الحمد لله على الصعيد الشخصي ما يعني قادر يعني إني يعني مغطي لها التزاماتها من الأدوية ومن الأمور اللي زي هذينا وكذا. فالمنحة اللي جيها من المركز التضامن اللي هي عن طريق الدولة حوالي 450 أو 600 جنيه جن، يعني كل بعد 3 شهور. فأنا ما هيك خليتها بيني وبين الله سبحانه وتعالى، إن هي يعني الله ابتلانا بهالموضوع هذا، ونسأل الله أن يكون خير عند الله سبحانه وتعالى. فقعدت نجمع لها في المبلغ، ما نستخدمش فيه في نشري لها مثلا بيتي أي حاجة، نجمع لها فيه للزمان، يعني الواحد ما يضمنش حياته وما يضمنش كذا. فقلت لعل أنه هو يكون مساعدة لها تلقاه، يعني أو اللي بعدي أقل شيء يلقى شيء يقدر يساعدها به. فجمعت المبلغ لفترة معينة، قعد الفترة اللي فاتت قعد مبلغ نقوله معقول. فكلمتني زوجتي، عندها أختها تبي تمشي للعمرة، فعندها طاقم ذهب تبي تبيعه، فشفت القيمة متاعها وثمناه في السعر اليومي، يعني سعر الذهب، لقيت أن هي تحتاج زيادة، يعني فزدتها من عندي ندوي على بنتي، يعني بنتي اللي هي من ذوي الاحتياجات هذه.
0: تمام.
3: لو بنشري لها الطاقم، هذا المبلغ اللي أنا موفره لها، يعني ما يغطي لهاش، ما يشري لهاش الطاقم. فأنا زدتها من عندي يعني مبلغ على أساس أن نشري لها به ذهب ويقعد للزمان يعني.
0: تمام.
3: طبعا هو سؤال من شقين، معلش يعني ممكن استطردت شوية. السؤال من شقين، الشق الأول هو طبعا بالجرام الطاقم اللي خذيناه حوالي 18 جرام فاصلة 7 أو حاجة زي كده، 18 جرام فاصلة 7 يار 18 شريتها وخليتها على جنب، زدتها من عندي مبلغ حوالي 6000 دينار بش يجي قيمتها كلها، يعني هو جاء حوالي 18000 كلها يعني. طبعا هو مانيش عارف هل هو وصل النصاب او ما وصلش النصاب، كم نصاب الذهب اللي يجوب توجب عليه الزكاة. وان كان حتى بعد فترة انا مقرر نستمر في نفس البرنامج يعني، وخلي لها على جنب يعني، ووصيت اخوتها ووصيت جوزتي وكذا ان هذا لاختكم وللزمان وكذا، فعطيت الاذن لزوجتي ان هي ممكن تستخدم تلبسها، يعني قلت لها اذا في النهايه اللي بنتك وانت تعاني فيها وكذا، فعندك حق تقدري تلبسيه، ولكن ما يبيعاش حد لانه راهو باسمها وما يقرباش حد، ما تستخدموش شيء في حاله البيع وكذا الا ليها هي لاغراضها هي. السؤال اولا كم نصاب الذكاء اللي تجوب عليه الذكاء؟ ولو
0: هو عيار 18 هو عيار 18 هو
3: برامجه مثلا انا طبعا مضطر اني نستمر لها في برنامج ذات لو وصل النصاب هل في الحالات اللي زي هذينا يوجبوا انهم هم يزكوا حتى كان طق النصاب ولا لا؟
0: نعم نعم نجاوبك خلاص.
3: بالنسبه للمبلغ اللي انا زدت انا مسامحها فيه يعني هبه مني ليها يعني انا مانيش طالب استرجاعها يعني.
0: تمام تمام
3: هذا سؤالي يا شيخ بس بارك الله فيك وننتظر في الاجابه لانها مهمه بالنسبه لي.
0: عيار كم هي؟ عيار 12 عيار 18
3: عيار 18 الذهب
0: 18 جرام
3: ايه 18.7 18.7 جرام
0: ايه تمام تمام
3: تمام شكرا تمام شكرا شكرا يا شيخ بارك.
0: عندنا نبدأ في الأسئلة. الأخ عبد الله تكلم عليه مسألة منظمة الأكتاغون أو كده وهي وكالة عالمية يعني تعاقد معها المصرف المركزي. الحقيقة ما عنديش تفاصيل على المنظمة ولا على الاتفاقية حتى يمكن الحكم بها، وهو حتى الأمر هذا فأي حد عنده معلومة على هذه المنظمات وكذا أو استغلال الأمم المتحدة لها في مسألة المنظمة فيما يتعلق باتفاقية سيدا وغيرها ينبهنا عنها حتى يتكلم عنها ونحذر من الأشياء التي تفعلها إن كانت كذلك بعد أن نتأكد ونتحرى عنها. أنا أخت بشائر سألت عن مسألة بكاءها عند قراءة القرآن وتفكرها للمفقودين أو للموتى. هو الإنسان إذا بكاء الإنسان عند سماع القرآن أو تذكره للمفقودين أو الموتى هذا أمر طبيعي يحصل، لأن القرآن يرقق القلوب، القرآن يثير يعني القلوب ويرققها، وقد يحدث الإنسان يعني إثارة لمشاعره وذكرياته، لكن الأفضل الإنسان يبكي من خشية الله جل وعلا، وهذا الذي يؤجر عليه التأثر بمعاني القرآن. عندما يتدبر معاني القرآن ويتذكر ويعتبر بالموت والآخرة، الإنسان إذا تذكر موته أو مفقوديه وبكى شوقا وحزنا عليهم لا حرج في ذلك ما دام لا يصاحبه اعتراض على قضاء الله جل وعلا، والله كلام محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى وعلى وفاة بعض أحبابه ومنهم ولد إبراهيم، قال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن. فالإنسان إذا بكى عند سماع القرآن واستحضر معاني الرحمة والآخرة وذكر الأحبة لا حرج عليه ولا إثم عليه، ويرجى أن يكون هذا من رقة للقلب ويدعو لموتاهم بالرحمة والمغفرة وللمفقودين بالسلامة والفرج، ويتدبر كلام الله تبارك وتعالى. يعني أهم شيء في المسلم عندما يقرأ القرآن أن يتدبر القرآن ويحاول أن يفهم معانيه ويغوص في ذلك، وما يجعلش هم أن يقرأ أكثر الصفحات لا، ولا يستعجل التلاوة، بل يقف عند الآيات التي تؤثر فيه ويعيد قراءتها ويقرأ مقرأ تفسير مختصر زي التفسير المختصر الصغيرة هذه، يسأل نفسه على كل آية ماذا تخبرني هذه الآية عن الله، ماذا تأمرني أن أفعل، ماذا تنهاني عنه، كيف أطبق هذه الآية في حياتي. يربط الآيات بواقعه، آيات الصبر عند الابتلاء وآيات التوبة لما يشعر بالتقصير، آيات الرحمة عند الحاجة إلى الأمل، يعني آيات أثرت فيه وكذا يكتبها ويحفظها، يسجل يعني أي عمل ينوي تطبيقه بسببها، هذا كله ويدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه، لأن من أعظم أسباب التدبر أن صلاح قلب المسلم وإخلاص المسلم، ويدعو المسلم اللهم علمني من كتابك ما جهلت وذكرني منه ما نسيت وافتح لي أبواب فهمه، يدعو المسلم ما يستطيع. وإذا بكى عند آيات الرحمة والموت ولا هذا لا إشكال عليه في ذلك، كما قال الحسن البصري يعني إن كان من قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. فيجب على المسلم أن يقرأ ويفهم ويتأثر ويعمل بما فهم، والعمل مهم، العمل بآية واحدة خير من قراءة صفحات كثيرة دون أثر في قلب المسلم وفي سلوكه. على المسلم أن يحاول تدبر، يقرأ حتى مقدار قليل، ورد يومي قليل ولو صفحة واحدة ونصف صفحة ما حضور القلب، يبدأ بذلك ويتوقف عند الآيات المؤثرة لما تمر بآية رحمة ولا وعيد ولا دعاء، قف قليلا واسأل نفسك ويعني حول التدبير إلى عمل. الله جل يقول فاذكروني أذكركم، أسأل نفسك شنو معنى هذه الآية، الله يعيد الذاكرين بفضله ورحمته، ماذا أعمل يعني شنو ندير، أنزيد من الذكر خلال يومي، شنو الأثر نشعر به، أشعر بالقرب من الله جل وعلا. هكذا ديما يحاول يركز على التدبر وكيف يؤثر القرآن فيه. يبدأ حتى بصور قصيرة مثل سورة الملك ولا الحجرات ولا يوسف، ويبدأ يقرأها في مختصرات وكذا. يعني كما يقول عبد الله المسعود قفوا عند عجائبه، تدوش القرآن قال هذا الشعر وكذا، قال قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، وحركوا به القلوب، لأن من أهم ثمار التدبر يزداد خشوع المسلم، يفهم الآيات، يترك المعاصي، يقوم بالطاعات، هذه كلها ثمار التدبر. يقدر يدير الإنسان خطة أسبوعية ولا خطة شهرية لتدبر القرآن حتى في شهر مهم، هذا لك بده يفهم، يشوف يعني يجمع بين التلاوة وبين الفهم وبين العمل، يقرأ ويفهم، يعود قراءة الآيات، يستخرج أسماء الله جل وعلا وصفات الله تبارك وتعالى، شنو الآيات، شنو فهم من أوامر ومن نواهي، شنو هي الأوامر التي أمرني الله بها أفعلها، النواهي التي نهاني الله عنها تركها، شنو فهم من وعد وعيد، شنو آية الجنة والرحمة وآية النار والعقوبة، ما الذي يقربني من الوعد وما الذي يبعدني عن الوعيد. يحاسب نفسه الإنسان، يقارن حاله بالآيات، شنو هو العبادة اللي يحتاج إلى تحسينها، شنو أنا قصرت، يشوف هدفه شنو هو الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي. أدعية القرآن ديما في أدعية في القرآن، يحول الآيات هذه إلى أدعية، وآيات الرحمة دائما يسأل الله من فضله، وآيات المغفرة لمغفرة يكثر من الاستغفار، ويراجع الإنسان، يراجع الإنسان مثلا لما الإنسان يقصد الحجرات في الأسبوع يتعلم أداب الكلام، خطر الغيبة وسوء الظن ونحو ذلك، يبدأ يلزم نفسه، يشوف هدف عملي، شنو الهدف متاعي، أني لن أتحدث عن أحد في غيابه إلا بخير، لأني قريت الآية في القرآنية في سورة الحجرات ولا يغتب بعضكم بعض. لما يقرأ الإنسان وشوف الآيات اللي أثرت فيه وش الفوائد تعلمها، ويبدأ ينوها إلى عمل ينوي تطبيقه بهذه الطريقة، لو مثلا المسلم كل فترة دار آيات هكذا وطبقها، بعد عدة أشهر سيجد أن القرآن لا يزداد في قلبه في عقله معرفة فقط، بل يزداد أثرا في قلبه وفي سلوكه، كما قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه نصيحتنا للأخت بشار. الأخ أبو أحمد سأل سؤال على النصاب الذهب، وقال عنده بنت مريضة نسأل الله نشفاها ويعافاها، ويشري لها كل مرة في بيشري لها ناوي أن يشري لها كل مرة ذهب، ويسأل زكاة الذهب. طبعا الذهب يزكى يعني إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا ما هوش لباس لل ما هوش ريت أنت لللبس، حتى لو لبسته الزوجة ما هو ما هوش لها، هو إعارة فقط من ابنتها عندها تلبسها، لكن هو للبنت هذه المريضة، وأعددتها أنت لها ككنز لها، فهذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ماذا النصاب، شنو هو نصاب الذهب؟ طبعا نصاب الذهب المقدر هو 85، هذا لم يكون من عيار 24. إذا كان الذهب عيار 24 نصاب الزكاة هو 85 جرام. أما بالنسبة للنصاب عيار 18، عيار 18 أكثر، اللي هو في 113 جرام تقريبا، هكذا 113 جرام، كان معيار 18 كله أقل من 113 جرام معليش الزكاة. فأنت ذكرت أنك 18.7 بس جرام، هذه لا زكاة فيه هذا العقد، هذا حتى لو شريت عقد ثاني وثالث، ما دام مجموعهم كلهم لهذه الفتاة ما وصلش 113 جرام من عيار 18، طبعا هذا لا زكاة فيه، لأن من شروط الزكاة

عقد آخر بعد ذلك، وكانت الغرامات أقل من 113 إذا كان العيار 18، هذا لا زكاة فيه. نمشي لبعض الأسئلة الواردة قاعدا في طريق التطبيق. هذا قال: هل صحيح ما يقوله الناس بأن أول ما يرى المسلم الكعبة له دعاء مستجاب؟ أول ما يرى المسلم الكعبة له دعاء مستجاب. طبعا هذا مشهور الكلام هذا، ومشهور عند كثير من الناس، ما عندناش حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أول دعاء عند رؤية الكعبة مستجاب حتما، وهذا القول مشهور عند بعض الناس، وفيه بعض الأحاديث ضعفها كثير من أهل العلم، منها في جاء في البيهقي وغيره، لكن الحديث فيها ضعف. تفتح باب السماء ذكر منها عند أربع مواطن، ومنها عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. ورأى هذا بعض أهل العلم، قال يعمل به فضائل الأعمال، وعند رؤية الكعبة قال يحتمل أن يكون أول ما يقع يعني بصر القادم إليها أو عليها، ويحتمل لما يعني يشاهدها ما دام الإنسان ينظر إليها، باب السماء مفتوح والدعاء مستجاب. هذا على قول، هذا على من رأى من يصحح الحديث. الحديث وارد في السنن البيهقي، لكن ضعفه كثير من أهل العلم. لكن لو دعا المسلم عند رؤية الكعبة يجوز له الدعاء ولا حرج عليه في ذلك، لكن لم يثبت هذا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يسأل الحكم اسم آزر، هل يجوز نسمي ابني آزر ولا؟ طبعا ما يليقش بالمسلم أن يسمي اسم آزر، لأن آزر هو رجل يعني في القرآن ثبت وصفه في القرآن بالضلال ومات على الكفر، والد سيدنا إبراهيم أو عمه كما في بعض الروايات كده، كما يدل عليه قول الله جل وعلا لما أخبر عن إبراهيم أنه قال لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وأخبر الله جل وعلا عن إبراهيم أيضا قال في دعائه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول: إني حرمت الجنة على الكافرين. فإذا تبين هذا، التسمية باسم آزر ليست من الأسماء المرغب فيها، ليست من الأسماء المرغب فيها. هذا سائل يسأل حكم سائلة تسأل حكم زراعة الشعر إذا كان تعبئة فراغات ورد شعر على ما كان، بالإضافة إلى تقديم منبت شعر مسافة قصيرة ليتساوى خط الشعر. وطبعا في فرق بين زراعة شعر إذا كان فيه صلع وإلا إعادة الشعر الذي سقط ولملء فراغات غير طبيعية في فروة الرأس. هذا ما فيش باس، لأنه من باب إزالة العيب ولا رد العيب، إعادة الخلقة إلى ما كانت عليه. هذا مش من باب زيادة الجمال المجرد ولا تغيير خلق الله جل وعلا، هذا ما فيش بأس. إذا الإنسان اللي عنده صلع ولا امرأة عندها سقوط شعر ولا نحو ذلك وأرادت يعني عملية زراعة لهذا الشعر الذي سقط، سواء الرجل أو امرأة فيه صلع، هذا ما فيش بأس. لماذا؟ لأنه ما بزات العيب، إعادة الخلق إلى ما كانت عليه، مش من باب زيادة الجمال ولا تغيير خلق الله. في فرق بين فقرتها الثانية لما قالت اللي هي زراعة منبت الشعر قدام من جهة الجبهة لتصحيح خط الشعر وجعله متناسق، كما يعني كان المقصود إعادة الوضع يعني الجمالي، مثلا منظر جمالي وغيره، هذا ما يجوزش. الأصل أنه ما يجوزش، لكن إذا كان فيه عيب فعلا وملء فراغات فيها عيوب واحد تساقط في الشعر، هذا جائز ما بزات العيب. إذن في فرق دائما في عملية التجميل والزراعة ونحو ذلك ما بين ملء الفراغات وإزالة العيب، وما بين الجانب التجميلي لما واحد يدير خط متناسق هكذا في الجبهة فيزرع جزء منه، هذا أمر جمالي وليس لإزالة العيب، فالأصل فيه المنع. إذا ما كان أقرب إلى إزالة العيب والعلاج هذا جائز، وما كان أقرب إلى الجمال والتعديلات في المنبت الشعر وغيرها مش يحقق تساوي غير، هذا ممنوع، لأنه هو ما بالجمال وليس من باب رد العيب. عندنا اتصال.

0: ال لا أتذكر، أخت سالمة طلبت الجواب، فلعلنا نجيب على بعض الأسئلة ثم نذكر بعض الأسئلة الأخرى. عندنا اتصال، عندنا بعض الأسئلة واردة عن طريق التطبيق، نجيب على بعضها إلى حين ورود اتصالات أخرى. هذه سائلة تسأل، هذا سائل يسأل، قال أنا نبي نعرف شن حقوق الزوجة على زوجها من ناحية المال وكل شيء، وإذا طلبت من زوجي أن يفتح لي حساب ويحط لي فيه كل شهر مبلغ بسيط، أنا ما عندي صغار ونبي نأمن على مستقبلي، هل يجوز لي طلب ذلك أم لا؟ هو المرأة عندها حقوق، يعني يجوز أن تطلب المرأة ذلك، لكن هو هل هو واجب عليه ولا لا؟ مجرد الطلب شيء والواجب شيء. طبعا حقوق الزوجة المالية على الزوج، المهار هذا متفق عليه، مثلا نفقة بالمعروف، طعامه وشرابه وملبسها وسكنه وما تحتاجه الزوجة، يعني بحسب العرف وبحسب الاستطاعة، وعلاجها والحاجات الأساسية، هذا كله واجب على الزوج لأنه داخل في عموم النفقة. لكن مسألة حساب شهري، نبي نفتح حساب خاص بي وحط لي فيه كل شهر مبلغ ومشي كل ادخال للمستقبل، هو الطلب جائز، تقدر تطلب، لكن هل هو واجب عليه ولا لا؟ هو ليس حقا واجبا عليه شرعا. كان وافق واتفقتما ان بيعطيك كل شهر زوجته 500 والف حسابه وكذا، وخايف عليها يصير لها امور وكذا تبرعا منه، هذا الامر جائز. يعني كثير من الازواج يتفقون على مبلغ شهري يعطيه الزوجه وتدخره الزوجه لظروف المستقبل للطوارئ، ولا مش يحقق قدر من الاستقلال المالي، هذا ما فيش، يعني ما فيش الثقة بين الزوجين، وعادي في حسن تنظيم بينهم متفاهمين وما فيش إشكال. لكن هل هو واجب على الزوج؟ لا يجب عليه أن يعطي ذلك. يعني إذا كان الزوج قائما بالنفقة الواجب عليه، فالمبلغ اللي تطلب هذا في الحساب ولا هدية ولا ادخار ولا غيره، هذا فوق النفقة الواجبة، هذا ما هوش واجب عليه. إذا قدر عليه وبإمكانه له ذلك، إذا لم يمكنه لا يجب عليه دفع هذا المبلغ. عندنا الأخ أحمد، تفضل. الأخ علي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب يا شيخ، كيف حالكم؟
0: يومك مبارك، يومك مبارك أخي، تفضل.
1: الحمد لله. يا شيخ، أنا عندي بخصوص كرة الحجز، أنا عندي نسيبتي ربي ما رزقهاش بولد، فهمتوا؟
0: نعم.
1: فهل يجوز أنني نسجل معاها ونكون المحرم تاعها أم لا؟ وبارك الله فيك.
0: هي أم زوجتك يعني؟
1: إيه إيه، أم الجوز يعني.
0: نعم. أم الزوجة محرم، أم الزوجة محرم، ويجوز الحج معها، ويجوز أن تسافر معها إلى الحج، فما فيش بأس، هي محرم لك. والله جل وعلا في القرآن ذكر المحرمات، ومن ذكر من ضمنها أم الزوجة، هذه من محارم الرجل على التأبيد بمجرد العقد الصحيح على ابنتها، كما قال الله جل وعلا وأمهات نسائكم، أم الزوجة محرم للرجل، يجوز له السفر معها، يجوز أن يرافقها في الحج والعمرة كمحرم، هذا لا إشكال فيه. هذه سائلة أخرى تسأل وتطلب. نعم. أبو محمد، قبل ما نسأل الأخت، أبو محمد تفضل. أبو محمد،
2: السلام عليكم. صباح الخير شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
2: شيخ، أنا عندي سؤال، عندي بنتي كانت متجوزة وتو مروحة عندي حامل بطفل.
0: نعم.
2: وزوجها طبعا خلاص وصار فراق، ماشي ما تمش الطلاق.
0: نعم.
2: قاعد مرة يقول بنطلق، ومرة يقول لا ما نبيش، وما عرفناش كيف. فالمهم هو حاط حسابها 13,000، بعد أن حوش دولار وشين في حسابها هي. وبعدها درنا مشاكل وشرطة وواحدة برنامج، بعد يشكي في سوالي وكيف مشاكل. وتو هي حامل ما فيش ولا يوم لاجي لا قاش تستنى. طبعا انت عارف الحامل هذه تصير كل اسبوع كل 10 ايام في المستشفى بمصاريف. فانا اضطررت اني انا استعمل بطاقتها صراحه الفلوس اللي حسابها شعر بيها، او اعلم انتم ادرى ان حقها اذا ما نحط حسابها معناها عليها ما يقدرش حد يتصرف فيه. واحنا صراحه انا ماني مستعد نصرف الحقيقه يقول هذا استعمله ولا على عيله ولا على بنتي وصحتها وسهالة، لكن هو عنده عين فاهمة، فالمهم أنه هو يصرف أدوية وعلاج كذا. فهل يحق لنا نستعمل هذه الفلوس اللي هم استخدامها وإلا لا؟ لأن هو بصراحة لا شيء ولا حتى حاجة. حتى مرة ما قالوا يا في العيادة للأسف جت للكشير هي خلص وما جاش حتى وقف قال لا خلنا خلص عليك. وبصراحة لله يا حمد إن شاء الله ربي سامحني يعني يحكوا بالملين يعني هلبة هلبة العرض يقول إحنا قلتينا وربي يفتح فلوس. هذا السؤال يقول عندي بس لك خلي من السؤال هذا وخلص وش ناخذ منك
0: الله يبارك فيك. الله يسلمك الله يسلمك يا أبو محمد. السؤال الأخ محمد هو نفقة الزوج على زوجته الحامل واجبة شرعا هي قاعدة الآن حتى لو أو ما قاش طلاق فواجب عليه أن ينفق لها ما دامت هي في عصمة الزوج والحمل هذا فيه رعاية أكثر وفيه إنفاق أكثر. النفقة تشمل طبعا كل شيء تشمل الطعام والشرابها بحسب حال الزوج وقدرته وتشمل الكسوة والسكن والعلاج الرعاية الطبية بدأت في الحمل هذا أيضا تشمل. الله جل وعلا يقول ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالنفقة ما هوش مبلغ يعني ثابت يدفع لكل الناس وإنما تقدر بحسب قدرة الزوج واحتياجاته والعرف. فابتداء يعني لو أنت ما عندكش ما تصرف عليها عادي تصرف عليها العلاج الضروري، لكن لو أمكن تدخلوا معاه في اتفاق فهو أفضل حتى ما يصيرش خلاف ما بينكم مستقبلا و توصل تحاول لصورة نهائية. لأن يعني المبالغ هذه يا أخي الكريم تواخي محمد ما دام البنت حامل ويعني وستنجب منه ولدا ويعني أولا حاولوا مسألة الطلاق إن بعده إن بعده مسألة الطلاق. حتى لو قال هو مرات يقول بالرجع مرات يقول برد أنتم مدى بيكم نفسنا لو يقول الناس لو يقول يعني ما يعدكش العيب. أنت أي كلمة أو سلوك ممكن يزيد الخلاف فيما بينكم ما توصلاش الكلام هذا ما توصلوش للكلام هذا. خليكم بعيدين على أي سلوك ممكن يزيد المشكلة. يبدو فهلاه وفلوسها فلوسي صار فيه هنودا ونحو ذلك هذا بتزيد المشاكل. احنا ماذا بينا لو أمكن أن لو أمكن أن تحلوا الإشكال فيما بينكم وتأجل مسألة الصرف هذا أولى إلى حين حل الإشكال نهائيا. أنت الآن هي مرضت وتبي المستشفى وما عندكش علاج أو أكل لها إلا بهذا المبلغ فاستخدمه للضرورة فقط للعلاج فقط وكل الفواتير اللي تديرهم كلهم سجلهم كلهم أي صورة من الفاتورة من العيادة تخلي عندك منها صورة لنادها حتحتاجوا لها بعدين. فما فيش باس لأنه هو نفقة واجبة له على زوجته تنفق منها بس للحد. لكن زي ما ذكرت لك كل ما تقلل من المسائل اللي ممكن تزيد الخلاف لعل البنت ترجع وهذا أفضل. والأمور كثير من الأمور تقدر ترجعها وتحلها فيما بينكم أفضل خير ما تزيد الإشكال. الفترة الأولى ديما ننصح هذا ديما ننصح فيه كده. احنا يوميا جينا مسائل طلاق هذه بصفة يوميا وعشرات المسائل مش مسألة دائما الفترة الأولى ننصح الطرفين ما يزيدوش من الإشكاليات. يقعدوا خمسة شهور ما يخليش الأشياء تزيد. هو ممكن الخلاف كان نقطة اثنين لما قعدت في حوش هلها زاد النقاط من 2 ولا 22 علاش؟ لأن كل مرة داروا خطوات استفزازية سواء من الزوج ولا من الزوجة. لا نحاولوا نمتصوا الغضب ونقدلوا مسائل الخلاف وأي حاجة ممكن تصير نحاول نقدلها. فذكرت الكلام من ناحية الشرعية ماذا تفعل ومن ناحية العرفية بناء على خبرة السنوات اللي حصلت وحالة الطلاق اللي تصير. ونسأل الله جل وعلا أن يسهل الأمور ويفرج الكروب ويسهل لهم الأمور والأحوال يا رب العالمين. هذا سائلة أخرى تسأل قالت سألت يعني عم خاطب هي مخطوبة من أكثر من سنة وزوجها يعني طلب منها صور فأرسلت له ثم تركت إرسال صورها له وهو غاضب منها فماذا تفعل؟ نقول الأخت الكريمة أنت الآن ما زلت يعني أجنبية عنه. الخطب هذا الخطبة هذه وعد بالزواج وليس الزواج وما فيش عقد فيما بينكم. لا يجوز لك أن ترسلي صورك الصور إليه مطلقا. صورك أنت ما ترسلي له مش وحتى لو غضب منك ولا كذا ولا قال الكلام هذا لا قولي لا. أولا رضا الله أولى من رضا أي مخلوق. إذا كان الخاطب ما عقدش عليك قاعد هذا أجنبي عنك لا يجوز لك إرسال الصور الخاصة ولا اللي فيها زينة ولا اللباس ولا أي شيء ما قدرش تشوفه أجنبي لا يجوز. ما تخليش الشيطان يوقع في قلبك إنك ان الزواج تاخر ولان ما توقفتي عنا كذا ولا لا لا لا ما يعني ابتعدي عن هذه الامور، لعل الخير في امتناعك عنه، ولعل الله يعني جل صرف عنك امرا لا تعلمينه. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اثبتي على تشوفي انت صح، وهذا هو الصح، لانه يرضي الله تبارك وتعالى، واستغفر الله مما مضى، اي صوره سالتها قبل استغفر الله منها، واحسن الظن بالله جل وعلا. والانسان الجاد في الزواج هو اللي يحترمك، هو اللي يقدرك لطاعتك لله جل وعلا وتمسكك بحدود الشرع، مش لانك يعني ترسلي اللي يبيه من الصور. لا لا، تذكري دائما ان البدايه التي لا ترضي الله جل وعلا نهايتها مش هترضيك. البدايه التي لا ترضي الله لا يرجى ان يكون فيها خير وبركه. وتذكري دائما من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الزواج هذا رزق من الله لا ينال بمعصيته. الرجل اللي يقدرك ويحترمك يحترم حدودك الشرعية أيضا، لابد من ذلك. لا تندمي على امتناعك، ولا تندمي على عدم ارسالك للصور، ولا تظن أن يعني الخير يفوت يعني بسبب طاعة الله جل وعلا أبدا. يعني ديما نقول رضي بالله ربا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله لا ينال بمعصيته أبدا، لا ينال إلا بطاعة الله جل وعلا. معنا الأخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم شيخ. مرحبا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومك مبارك إن شاء الله.
0: يومك طيب.
3: شيخ باختصار بنسأل معاملة الدولار، لأن أنا للأمانة كملتها واستلمت الدولار وكنت فاهم إن هي حلال، بعدين اكتشفت إن هي فتوى من دار الإفتاء إن هي محرمينها.
0: نعم. نعم تتوسع الربح. انت بعتها ولا وصرفت في الربح ولا؟
3: نعم شيخ.
0: انت صرفت في الربح، صرفت فيه مبلغ ولا شن صار فيه؟
3: لا لا، استلمت دولار قاعد ما هو دولار.
0: تمام تمام ان شاء الله. طب احنا تكلمنا بداية الحلقة على مسألة الدولار، وقلنا ان يعني فتوى دار الافتاء اللي بمنع يعني اخذ هذه المعاملة في دولار، والانسان اللي اخذ هذا المبلغ وتورط وخذاها يحتفظ براس ماله اللي هو 13 وكسر هذا راس المال، ويتخلص من الباقي. شوف يعني محتاجين من اسرته، ولا عنده مرضى اورام، ولا محتاجين ولا نحو ذلك، يعطيهم هذا المبلغ. وكان صرف المبلغ وما عنداش كيف، كل مره يدفع بالتقسيط على حسب استطاعته للمحتاجين من اسرته ومن الفقراء، يتخلص من هذا المبلغ بنية التخلص مش بنية الصدقه. هذا سائل يسأل، قال مررت من أمام مصلي يصلي تحية المسجد، والمرور كان من بعد موضع سجوده، بس آخر يعني الإمام بعد ما فرغ من الصلاة احتج علي بأني مررت من أمامه ولا يجوز لذلك، وأنا مررت من غير قصد، والذي أعرفه من قبل أن ليس للمصلي شيء بعد موضع سجوده، فهل وقع علي إثم؟ وكم المسافة المقدرة للمرور من أمام المصلي؟ طبعا اللي عليه جميع طبعا المنع من المرور زي ما ذكر، يمنع المرور من بين يعني بين يدي المصلي، لكن المرور بين المصلي يكون في المساحة اللي يحتاجها المصلي لصلاته، وهي غالبا شن هي يعني من موضع قدميه إلى موضع سجوده، هذه هي المسافة اللي يحتاجها. هذه يعني لا يحتاج يعني لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده. هذا هو الأصح في هذه المسألة، هذا هو الأصح في هذه المسألة. يعني ما نقدرش نقعد بعد الإمام أو بعد المنفرد اللي يصلي في صلاته نجي بعد زوز متر ولا ما حتى بعد مكان سجوده، لا. يعني إذا مررت هو يعني خارج موضع سجوده، يعني أبعد من المكان اللي يجد فيه عادة، فلا إثم عليك عند جمهور أهل العلم، لا حرج عليك عند جمهور أهل العلم. فالمنع يعني المنع اللي هو بين يدي المصلي، هذا هو اللي هو الإنسان إذا مر في موضع سجود الإنسان أو في موضع ركوعه أو في موضع صلاته، هذا هو المنع. لكن جمهور أهل العلم شوفوا أن الممنوع هو المرور في القدر الذي يحتاج المصلي لصلاته، وزي ما قلنا هو من موضع قدميه إلى موضع سجوده، فإذا مر الشخص وراء موضع السجود فلا حرج عليه في ذلك عند جمهور أهل العلم كما في هذه الصورة. هذا سائل يسأل آخر، قال كيف نحذر من أن نكون ممن قيل فيهم الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، ونحن نظن أننا نحسن العمل، وكيف نحرص على ألا نكون من المفلسين يوم القيامة. صحيح، والإنسان في نفسه عندما يقرأ هذه الآيات الكريمة في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني من علامات الخير أن يخاف الإنسان على نفسه من الغرور ومن العجب، هذه من علامات الخير. وهذه الآية تدل على أن رأي العبرة مش بكثرة العمل، بل يكون لابد يكون العمل يعني صواب والعمل مقبول عند الله جل وعلا. يعني ناس تعمل في عبادات كثيرة لكن قال الله فيهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يسحبوا راح يدير في أعمال صالحة وهي ليست كذلك. كيف نتجنب أن نكون منها؟ أول حاجة الإخلاص لله جل وعلا. لم أسأل نفسك ديما قبل ما تبدأ في العمل لماذا أفعل هذا؟ هل أريد به وجه الله جل وعلا ولنبي به مدح الناس؟ كان السلف يخافون من الرياء أكثر من خوفهم من قلة العمل. الشيء الثاني نشوف إلى موافقة السنة لهذا الأمر، يعني العمل بعد الإخلاص لو نشوف هل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما يقول فضيل بن عياض إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابا، شنو الصواب؟ الذي وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيش حسن النية، بل لابد أن يكون العمل موافق لشرع الله جل وعلا. الشيء الثالث في الإنسان ديما يحاسب نفسه بعد كل طاعة، هل أنا قصرت فيها؟ هل دخل فيها عجب؟ هل فيها رياء؟ هل ممكن ظلمت حد؟ ممكن أظن نفسي محسن؟ وهكذا دائما. أيضا من الأمور يقبل النصيحة المسلم، يتكبرش، يقبل النصيحة. من علامات السلامة أن يفرح الإنسان اللي نبه هذا الغلط وما يردش الحق بسبب التكبر أبدا، ويكثر من الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يبتعد يعني عن هؤلاء. وهو سأل عنده فقرة ثانية قال كيف يعني لا أنا أكون من المفلسين يوم القيامة. المفلس طبعا في كما جاء في الحديث مش هو اللي فقد المال، المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي يعني عنده صلاة وصيام وزكاة لكن شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، ثم تأخذ حسناته للمظلومين. لهذا يحرص المسلم يكثر من الحسنات ما استطاع، صلاة، قراءة قرآن، ذكر، صدقة، بر والدين. وفي شيء ثاني حاجة يسلم من حقوق الناس ويحذر من هذا، لأن هذا هو يخليك مفلس. ما يظلم حد، ما يغتاب حد، ما يكتم شهادة حد، لا يأكل مالا بغير حق، ويسامح الناس ويطلب مسامحتهم لما يعني إذا أخطأ هو. هذا كله يعني علامات تبعد الإنسان عن الإفلاس. لابد يكون دائما خوف من الله جل وعلا، كما قال الله جل وصف المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيجمع الإنسان بين العمل الصالح وبين الإخلاص واتباع السنة، ويخاف من التقصير ويحفظ حقوق الخلق ويرجو رحمة الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين لا من المغرورين، وأن يجعلنا من الرابحين لا من المفلسين. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون على حسن الاستماع. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب وتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما يجيني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما يجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا ب يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش، يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفي العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، وأني صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش، ما تعسلي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات الحياة المتعارف عليها، مش رفاهية يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقة وكذا أعطيني البحر، فالمنبوش إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر أو قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي، وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفواً قولوا لله ولله، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا، والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش، طيب أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحات معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هو ده فساد من من من الدولة نفسها يعني؟ وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره يعني؟ على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس عشان ما تتشعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس يعني، من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني، من حق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة يعني، من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد يعني، حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنمشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنمشي نشتغل معه قديش بيعطيني 700-800 ألف الشهر؟ لا لا، أنا مقعمس الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي موقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح، عشان بنأخذ معك أنت يعني. التأثير يعني كانت العملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير يعني، الناس اللي يعني مقعمز وراغد في الحوش ويأخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله، ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ويمشدوا الخلل اللي صاير. شين جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الإضرابات يعني، زي ما قلت أنت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى يعني، حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علاوة الخطر الفعلية اللي موجودة يعني. عادة دائما زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف نميز بيناته في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ده ما يجيش. معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمع فيه يعني، هذا شبه كل مرة نسمع واحد يعني مات من الكهرباء يعني، قصدي نسمع فيه معاي. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص، التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، حسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد يعني، أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين كنت عايشين معك في نفس البلاد يعني، يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس المرتب، انت اخذ مني انت مرتب مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000 يعني. هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بالعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس راهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء يعني. فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص عملية التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد اشترى حتى هم نفس الشيء يعني ناس يعني. ودور التعليم، التعليم يعني مكانت عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانت المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير. حينقولوا لي ليه واللي عليه الاثنين. المعلم معلم أجيال يعني أساتذة الذين أفنوا أعمارهم وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وأدوا رسالتهم كما ينبغي، كما قلت يعني لا زالت أسماء كل أستاذ قراك وترك فيك أثرا في أدائه لوظيفته بالوجه يعني الأكمل أو حسب ما قدم، فإنك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله أن لدينا مشايخ يعني منذ أكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما قلت، أو حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال ذكر من علمنا في ابتدائي أسماء لا زالت خالدة في أذهاننا لهذا اليوم صورة وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم رأى اللي قرأنا القرآن، اللي قرأنا الرياضيات، اللي قرأنا علوم، أن الأسماء أسماءهم لا زالت، الأسماء التي لها أثر لا زالت إلى يومنا هذا، يومنا هذا نذكرها أتكلم يعني أنا وأمثالي ممكن أكثر حتى من 50 عام، من حين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنة الأولى ابتدائي، يعلم الله أن نذكرهم إلى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم إن شاء الله تعالى. فالتعليم يعني أساس، أساس قيام الدولة وتقدم الدولة التعليم، هذا هو الأساس، أركان الدولة كلها قائمة على التعليم. فالإنصاف من حق هؤلاء المعلمين أن ينالوا حقهم من الرعاية الكاملة، هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد يعني البداية والإعدادي لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة على طول زي ما نقول، تبدأ منين تبدأ، والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء، معلم يعتبر معلم حتى هو نفس الشيء، فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة طريق بناء الدولة الناجحة التعليم، ده لا يتجادل فيه اثنان، لا يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق، التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته الأكمل الوجه الأكمل. إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو المدارس الخاصة ممكن الفصل تلقى فيه 20 و15 طالب، المدارس الخاصة، المدارس العامة من الضغط يقولك فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع النفرين اللي قاعدوا فيه 3 انفار، شوف انت الجهد اللي يستوعب هو حتى الطالب نفس البيئة نفسها ما تساعدهاش في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والإعدادي، يعني فيها كل فيها في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن يعني أو عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب استيعاب والفهم ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني ويشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي، هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس السيد الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور، فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول يعني الإقفال يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني لأن يعني ما يرفض من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر هذا لا جدال فيه وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح لا تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله يعني لأن زي ما قلت معظم مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما وهلما جرى إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات اللي يستحقونها قولا واحدا هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام يعني الضرر القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة شرعية وحديث فيها يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء القاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدوا العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قد الفصل الأول الآن راهو عندكم هنا الفصل الأول درونا حل أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا فيبدأ المطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج دمج المقررات يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا مع المعلم قولا واحدا لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال كل في مجاله فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه هذه كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه يعني غياب التعليم يأثر فيه غياب الصحة يؤثر فيه يبدأ واضح غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ يعني تشوفها أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به ما يأثرش فيه لكن المدرسة اللي يقرأ فيها ولدي لو تعطله تتأثر فيه المستوصف اللي نعالج فيه والمستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن ليه تأثيره الخدمات العامة أصحاب الشركات شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيها فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم نعطيهم حقوقهم بالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن لا نمن عليهم لا نمن عليهم لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا من لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول احنا يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا وحتى أني أعوض هي التدريس زيكم حتى أني في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام لكن يحبذ أنكم تعطوا فرصة بس يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة نشوف فيه سلبني من ناحية من نظرتني يعني تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد ما يناقش فيه أحد وأنه موضوع هذا طبعا ممكن نجوز حتى عليه بعض الأسئلة ولا كذا لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين، فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حقه الذي يستحقه. فهذه القصد، زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطينا مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن احنا حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية ما هيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية ما هيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطره فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ولا رئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يد القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديرون لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الاجتهاد قد يكون كلامي صوابا، أنا نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هيك الذي أعلمه والله أعلم، يعني شوف الأخبار يعني. فنبو نجمع بين شيئين، معلش إخوة نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا طبعا زي ما نقولوا احنا قلنا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين سنتين، ولو قدام شهرين ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شهرين ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال للمفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب، لكن التعطيل الدراسة هكذا لعدنا ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهو، يعني المسألة حقيقة تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تضربي من ضغط، من دار تعطيل الطلبة على الدراسة من ناحية شرعية تعطيلهم لا يجوز، من ناحية قضايا التدريس لهم حقوق المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم.
2: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذا ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به فالنار أولى به واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول
6: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات هي كانت بدير مقاصة أو أيوة فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت
2: والله هي هذه مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي وكان يقول لهم نزلوا كذا يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راهو عندي سنين ماضية بقدر كذا فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7 يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
6: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها تخرج للمحيط اللي معروف عندهم كانت تمشي تشري حاجة من دكان تمشي للطبيب تمشي لكذا هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستاذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
6: نعم شيخنا.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
7: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشيه أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم

0: وفي اللي عندهم مزرعة قالت بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM.
1: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فإيش الحكم؟
3: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
5: هذه إشكالية، هي فأشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فهم دا لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
4: يتحقق
5: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، النبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا لا النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
3: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
7: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
6: ضاع نعم،
7: لا لا في صورة
6: الأولى لما صارش
7: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
6: كل حد عارف يعني
7: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
6: الفقير للزكاة،
7: لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه،
6: ما يعرفش أصلا كم عنده،
7: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم ان بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه حنيت نزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
6: نعم
7: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب له ان شاء الله.
6: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
8: الاخت امل شيخنا قالت ان تنزل منها ماده كل مره بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه الماده غسل الجنابه، هل تعتبر على جنابه؟ قالت الماده هي تنزل منها دون شهوه.
9: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوه هذا في حكم النجاسه العاديه، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجس النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق ان ازالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن ازالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. اما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
10: نعم للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى عليه بنات عمك وماشي حتى عليه المجموعة المنطقة اللي انت فيها، فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
7: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء عندنا، ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. تقول أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل، فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قدر الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسر بعضهم تحصل الأخطاء، فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا على أمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش نقول إحني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش الدرس ودروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
8: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
11: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور، إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال، لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات وسطه فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا، هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة، في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
12: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
11: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى يعني. نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
12: بارك الله فيك شيخنا.
13: 90.9 FM.
12: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
9: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الأكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعتي من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هكي بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
12: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء والقاضي عليه أن نثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
10: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
14: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله إحنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله إحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونه من الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط شين يسوى، لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة جدة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد.

0: كبر يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذا هو خير منهم، ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليه أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، بنادم هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال أو يشوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذا ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا، مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة، لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخباراً في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذا كان اللي معرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس في التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ. يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات. هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني إحنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أن يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف، بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل، قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء، فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة ولا غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما عاد في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبه، هذا أفضل للإنسان، ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
4: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
4: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
5: حتى أجنبية، يعني
4: حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
5: تسمع بي يا شيخ؟
4: نسمع فيك.
5: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
4: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاش كذا، درجة 10 معاش كذا، درجة 9 معاش كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
4: آمين يا رب.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: السؤال الثاني لمحمد، قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك. هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقوله أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد، اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيره، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه، فنحن ننصحه ونتصل بالـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
8: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخ.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشرى تات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروه هم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
9: 90.9 FM.
10: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان، حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم عن الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
9: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
11: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
1: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولو له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولو له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
8: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون سبعة البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخ.
0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز، الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة، قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول احنا اذا كان ارتج البحر وتلاطمت امواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب اذا ظن الهلاك او ومن باب اولى اذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى اجماع العلماء على تحريم ركوب البحر اذا كان يعني امواجه متلاطمه وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامه. وما يقال في هذا يقال في السباحه في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الارصاد الجويه يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحه، وياتي الانسان ويرى امواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الانسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من اجماع اهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للاسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول غرب شوي عليك راهو مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت ولا طلعوه بين الحياة والموت ولا قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس في التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك، يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا.

نكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راه فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ؟ يقولك

0: والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ أولادنا، وأن يهديهم، وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر، وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
2: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذا ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: سؤال أول شيخ نسأله عليه، مكان صندوق الزكاة،
4: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم،
4: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
5: حتى أجنبية يعني.
4: حتى أجنبية لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته ما دام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
5: تسمع بي يا شيخ؟
4: نسمع فيك.
5: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تتشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
4: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
3: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
4: آمين يا رب.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماش يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبة رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي في يدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
7: نعم
2: نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
7: نعم
2: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
7: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
2: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي خدها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عند ديانة وعند تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
7: يتصالحوا
2: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عند الزايد يعطيه بالمال، وكان عند الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكان سنك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
8: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
9: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
8: نعم.
9: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
8: نعم.
9: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
8: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3
3: جيجا يعني 250 ميجا يعني.
4: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح نحن لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليه، حتى مش كله لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
8: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، هل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
10: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
8: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
9: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
8: نعم.
9: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
12: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
13: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
14: الشيخ النفاتي موسى.
13: علم الشريعة
15: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان إقامته وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء
0: حامله. والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا، أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي، هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله ياكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرس قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا يقتضي القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مزروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة، ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة لو ترك السجود، تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبه هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للارض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للارض باي صوره من الصور. لكن اذا كان انت تبعت الناس اللي قاعد مزعل الكراسي راه هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحه لانهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاه باطله. واذا انت روحت بصلاه باطله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل السجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف. كان تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض، توصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنك بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأى في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الطاي وصل جبهته وتلقاه يوم إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت، فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال. يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف.

0: وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء 90.9 FM. يتجدد بكم اللقاء في برنامج فتوى، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم على الأرقام التالية: 092-092-15-0 092-092-16-0، أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا الأخ محمد، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
2: أخبار تمام؟ الليل تختار رحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
2: البطاقة يعني تاع دولار، يعني 20 دولار مدينة
1: تشتغلها. تمام تمام، جابوك عن ذلك أخ محمد إن شاء الله. طبعا بس بطاقة الدولار تكلمنا عنها مرارا، ودار الإفتاء في الحقيقة تريثت كثيرا من شهر رمضان، وهي تراسل المصرف المركزي وتطالب بالعقود والالتزامات، وحصل تأخير وحصل رد بعد ذلك، ورد عند عليه دارت عندها ملاحظات إلى أن وصل إلى الصورة النهائية، وأصدرت قبل يعني أكثر من أسبوع فتوى بمنع هذه المعاملة حتى يتم تصحيح بعض النقاط، والنقاط يسيرة وسهلة وميسورة للمصرف المركزي لو أراد التعديل. فالفتوى عندنا الآن لا يجوز

0: أخذ هذه المعاملة، معاملة ألف دينار لا يجوز التقديم عليها، وهذا ما تفتي به دار الإفتاء الليبية حتى يتم تصحيح المعاملة. نعم، عندنا اتصال آخر. الأخ الشارف تفضل.
1: في نفس الموضوع، عرف مش عارف بالضبط، قصدي هل إلا ليه دين
0: ايه
1: كيف بيدير إذا كان بطاقة حرام والناس طالبوا في ديونها، شنو الحل يا شيخ؟
0: والله نجاوبك عن ذلك هنا الشارف احنا، لكن هو هل يعني اذا كانت المعامله ممنوعه يعني شنو اللي بنديروه؟ يعني احنا هم المفروض من المصرف المركزي الاجراءات سهله ومسروره يقدر يعدلها، ما عدلوهاش. احنا شنو اللي دار الافتاء وظيفتها تاخذ المعامله وتبينها وفق احكام الشرع، هذه معامله فيها صرف امرها سهل وميسور وواضح، المالك الدولار هو المصرف المركزي وانت شاري منه، المفروض يتم التقاوض فوري في نفس الوقت ويقدروا يديروها ويلغوا بعض الضوابط والشروط اللي موجوده، ومنها مساله القيمه اللي تذكر عند ارسال الرساله، والامر سهل ما هو صعب يعني.
1: الله غالب، الله
0: ان شاء الله ربي يسهل لك امرك ويفرج كربك ان شاء الله يا اخ شارف، ان شاء الله ربي يسهل لك امورك، ودائما من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ابو محمد تفضل.
2: السلام عليكم شيخ، شنو حالك؟
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: بالله سؤال يا شيخ، نبي تشرحنا عن طريقه سجده السهو
0: إيه.
2: وفي حالة صلاة الجهر شو حكم أن شخص مثلا سيف الصلاة وصل وقرأ الفاتحة سر وهي الصلاة جهر،
0: يعني صلى الجهرية سري الفاتحة كلها والله
2: بالضبط، وقصد مثلا فات لي روحها وقت اللي بدأ في ركعة الثالثة أو الرابعة إنه هو ومشاها كلها سر
0: تمام.
2: وهي صلاة شهرية.
0: تمام.
2: ماشي. وتشرحنا على سجدة السهو كيف تكون.
0: تمام تمام خلنا تمام.
2: ماشي شيخنا.
0: تمام خلنا أبو محمد. الأخ أبو محمد. عندنا الأخ مجدي تفضل. أخ مجدي اسمع فيا. أخوي مجدي تسمعي، تسمع فيه ولا لا؟ نعم. طبعا سأل علي مسألة سجود السهو، وإذا صلى الإمام والمنفرد صلاة جهرية زي الفجر ولا المغرب والعشاء صلى سرا، هذا طبعا نسيان، إذا فعلها نسيانا وليس عمدا هذا صلاة صحيحة، لكن ليسن له سجود السهو، السهو قبل السلام، لننقص الصوت، سهو قبل السلام إذا ترك الجهر المطلوب في موضعه ناسيا، لأن الجهر والإسرار عند المالكية من سنن الصلاة وليس من أركان الصلاة، فلا تبطل الصلاة بتركه، لكن يشرع سجود السهو عند ترك سهوا زي ما هو الآن، يعني قرأ الفاتحة أو كذا سرا أو جزء منها وتذكر بعد الركعة الثانية، هذا يسجد للسهو قبل السلام، وكان الجهرية يعني مثلا السرية دارها جهرا هذا يسجد بعد السلام، لأنه زاد الصوت هنا. عندنا اتصال.
3: ألو
0: الأخ مهدي تفضل.
3: ألو
0: نعم نسمع فيك أخوي مهدي تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نهاركم مبارك إن شاء الله وأوقاتكم بكل خير إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا الله.
3: جزاكم الله خير على البرامج يا زلمة.
0: الله يسلمك.
3: بالله بنفسي يا سماحة الشيخ، بالله إحنا توا الجدال ما عادش نسمعوا فيه في دار الإفتاء.
0: لعل في خلل ولا في شيء نبينه
3: والله ممكن. لو الحق مش يوم ولا اثنين ولا عشرة فهمت؟
0: ايه لا عندك الحق، لعل في خلل هيك يعني.
3: وبالتالي بنفسك على الصلاة الليلية لازم تكون جهرية.
0: نعم
3: في ملاحظة أغلبية نحن توا في المساجد اللي بيصلي الشفعة والوتر بعد العشاء جاي يصلي فيها معناها ما سرية.
0: هو خوفا يعني من ربما التشويش على المصلين يعني.
3: تشويش ده معه كل واحد ياخذ أنا في مسافة.
0: تمام نوضح لك حكم إن شاء الله بإذن الله.
3: داعي بارك الله فيك يا شيخ. جزاك الله خير وبارك الله.
0: الله يسلمك الله يسلمك. فتكلم هو على مسألة السجود السهو والكلام عند السهو عند المالكية في هذه المسألة، وذكرنا أن سجود السهو عند المالكية وبعض الأحكام إذا سهل المصلي طبعا المستحبات من سجود الهاش التي لا في فرق بين عندنا أركان وعندنا واجبات، سجود السهو سنة سواء كان السجود قبل السلام وإلا بعد السلام، يعني من تركه صلاة صحيحة. الأفعال اللي يوجد لها سجود السهو عندنا فرائض الصلاة وعندنا سنن للصلاة وعندنا مستحبات للصلاة، فاللي يسجد لتركه هو يعني ويجبر بسجود السهو هو سنن الصلاة، يعني من ترك سنتين خفيفتين فأكثر أو سنة مؤكدة واحدة هذه يترتب عليه سجود السهو لأجل جبر هذا النقص. وسجود السهو نوعين زي ما نقول قبل السلام وبعد السلام، السجود اللي قبل السلام يكون بسبب نقص سنة من سنن الصلاة، والسجود البعدي اللي هو بعد السلام يكون بسبب يعني تمحض الزيادة في الصلاة، وكان اجتماع الزيادة مع نقص يغلب جانب النقص ويسجد لهذا السهو قبل السلام. طبعا السجودين سواء كان قبلي ولا بعدي لابد أن يعقبه تشهد، يعني لترتب عليه سجود قبلي يأتي بالتشهد سيأتي بالتشهد الأخير ثم يسجد للسهو ثم يأتي بالتشهد مرة أخرى بعد ذلك دون الدعاء ويسلم، وهكذا أيضا في السجود البعدي بعد ما يسلم يسجد سجدين للسهو ثم يتشهد ثم يسلم يتشهد يعني دون الدعاء. السجود البعدي يكون لأجل تمحض الزيادة يعني زيادة خالصة دون وجود نقص للسنن سواء كانت الزيادة من جنس الصلاة وإلا من غير جنس الصلاة، زيادة جنس الصلاة زي مثلا زيادة ركعة ولا سجدة أو تسليم الخروج من الصلاة، مثلا في زيادة من غير جنس الصلاة زي الكلام الأجنبي عنها سهوا، مثلا زي ما ذكر الأخ الجهر في موضوع السر، يعني كان صلاة سرية مثلا زي الظهر سنة في حقها أنه سر بقراءة الفاتحة والسورة، فإذا سهى وجهر على الجهر فقد فعل فعلا زائدا وعليه سجود السهو. وكما أن أيضا من سهى وأسر في مواضع الجهر هذا نقص فعلا من يعني فعل من أفعال الصلاة وعليه سجود قبلي زي ما ذكرنا قبل قليل. أيضا من أمثلة الزيادة في الصلاة الجلوس سهوا بعد الركعة الأولى ولا الثالثة، يعني من رفع من سجدته الثانية ولم يكن في ركعة فيها تشهد فسهى وجلس واطمأن في جلوسه واستمر ولو دون قراءة التشهد أو شرع في قراءة التشهد ثم تنبه إلى أنه جلس في غير موضع الجلوس وقام، فجلوس هذا زيادة في الصلاة فيسجد لها بعد السلام. هذه بعض الأحكام اللي ذكرها الأخ، ولعل الأخوة في يعني يأخذ الحلقات يعني في دار الإفتاء اللي فيها توضيح كامل لمسألة سجود السهو. ذكرنا أهم الأحكام التفصيلية فقط على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال مش على سبيل التفصيل. طبعا سأل الأخ مجدي قال صلاة الشفع والوتر وغيرها نشوف بعض الناس يقرأها سرا في الصلاة حتى لا يحدث تشتت المصلين، هل هذا جائز وإلا لا؟ طبعا هو نوضح أمر قبل ذلك، شنو هو أقل الجهر؟ يعني بعض الناس يجهر ولكن لا يشوش على المصلين كثيرا. طبعا صلاة الليل وصلاة التهجد إذا خفنا من أن يؤدي الجهر بالقراءة إلى التشويش على مصلين آخرين أو على نائمين فنقرأ بصوت منخفض يحقق المصلحة ويدفع الأداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. الجهر طبعا عند المالكية مستحب وليس بواجب، لذلك إذا صليت بالليل سرا فصلاتك صحيحة، وإن كان الجهر يسبب تشويشا أو أذى للمصلين نقول الاستدار هنا أو خفض الصوت أولى، فالأفضل أن تقرأ بصوت تسمع به نفسك إن كنت منفردا بحيث تجمع بين القراءة والخشوع دون إيذاء الغير. فما فيش بأس في هذا الأمر، وهذا من الأمور اللي فيها فرق أيضا بين الفريضة والنافلة، في فرق في سجود السهو في بين الفريضة والنافلة. الأصل أن سجود السهو بين الفريضة والنافلة سواء، ما فيش فرق بين الأشياء اللي نسجدولها في الفريضة. هي السهو في الفريضة هي اللي نسجدولها في النافلة، لكن في بعض الأمور تفرق عند الملكية. هي خمسة مسائل، منها مسألة الجهر والسر، ترك الجهر والسر في ترك الجهر والسر يعني لا إشكال فيه. يعني مثلا زي ترك السورة بعد الفاتحة في الفريضة يوجد لها يعني السهو إذا تركها المصلي، لأنه مؤكد عند الملكية. لكن في النافلة لا سجود لها إذا تركها، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة في النفل مستحبة وليس سنة مؤكدة مثل الفرض. كذلك الموضوع ينهدم الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر. الجهر في موضع الجهر في الفريضة نسجدونها لمن أسر في موضع الجهر، لكن في النافلة يغتفر فيها ترك الجهر ولا سجود فيه، لأن الجهر في النفل مندوب وليس متأكد كالفريضة. كذلك السر في مواضع السر، يعني السنة هو الإسرار، لكن في النافلة يغتفر الجهر في موضع السر ولا سجود فيه. فهو الآن في صلاة الأصل فيها الجهر، فهو يغتفر فيها ترك الجهر ولا سجود فيه، فلا إشكال في مسألة السر في صلاة الشفع والوتر إذا خفنا من تشويش على المصلين أو النائمين أو نحو ذلك. وممكن يعني أن نقوم بأدنى الجهر في الصلاة، وهو أن نسمع نفسي ومن بجانبي، وبهذا نكون قد حققت الجهر، ولم أترك أيضا مسألة من ندب الجهر في الصلاة. وهكذا لا إشكال إن شاء الله، يعني ما فيش إشكال في هذا الأمر. عندنا اتصال، العم يونس تفضل. العم يونس معنا،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله دكتور عبد العزيز.
0: حياكم الله، حياكم الله
4: يا يونس، تفضل. يبارك فيك وبارك في المنبر الطيب ويجعل ذلك ميزان حسناتكم.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
4: نسأل الله نصر أخوتنا المسلمين في كل مكان.
0: آمين يا الله.
4: بارك الله فيكم. والله في سؤال يطرح نفسه يا شيخ عبد العزيز.
0: نعم.
4: هو الوقف هو أهميته، وأنت قداش أبحرتوا فيه. لكن لاحظنا الحقيقة فيه كثرة بني المساجد، والله حتى مسافات قريبة. والإهمال الجانب المهم جدا المقابر الحقيقة، الإمكانات تقدر وما فيش القليل من يتبرع براءته حتى ثاني. يعني مضطر حتى عند معاطف يعني جدا المقابر بعدها مسافات بعيدة وبيصير حتى الرذن يعني. أتمنى منك كلمة بالموضوع هذا وأجرى ثواب عند الله إن شاء الله.
0: نعم.
4: أيوه.
0: إن شاء الله عمي.
4: واضح إن شاء الله.
0: واضح السؤال، بارك الله فيك.
4: بارك الله فيك، الله يحفظك إن شاء الله.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك. طبعا هو نعم ذكر الوقف صفة عامة أجره عظيم عند الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة التي ينتفع بها المسلم صدقة الجارية اللي هي الوقف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فمنها صدقة جارية. الوقف هذا ممكن نوقف يعني مركز تحفيظ، وإلا يعني مسجد، أي شيء يمكن أوقفه، يعني هو اللي هو يعني الصدقة الجارية، مثل وقف مسجد للصلاة، والأرض ولا عقار يصرف الري على الفقراء، ولا يوقف كتب علمية ينتفع بها الناس، ولا يوقف بئر. يعني مهم يبقى الأصل وقفا وينتفع الناس بريعه، ويبقى هو إلى الوقت الذي يبقى فيه. بعضهم الناس يبقى إلى قيام الساعة، وبعضهم يبقى فترة معينة، وبعضهم يندم، وهكذا. مثل وقف بئر ولا للشرب، ولا وقف مستشفى، ولا أجهزة طبية للمرضى، ولا وقف مدرسة، ولا مركز تحفيظ للقرآن، ولا وقف أشجار، ولا مزرعة ينفق يعني من دخلها على أعمال الخير. بعض الناس يوقف حتى كراسي متحركة مثلا أو أدوات يحتاجها المرضى بشكل مستمر. هذه كلها أوقاف، هذه كلها أوقاف وفيها أجر عند الله تبارك وتعالى. وكلما كان أكثر نفعا للناس كان الأجر أكبر. فبعض الناس يسأل باش أنه أفضل ندير بير ولا ندير مزرعة ولا أشجار، وإلا مثلا مكينة تحلية ولا غيره. لا عمي، ما استكر مسألة نقص المقابر هنا في ليبيا وفي طرابلس خصوصا. قال من ضمن الأمور يعني وقفوا المقابر للمسلمين، ما فيش بأس أن الإنسان يخصص أرضا جزءا من أرضه وقفا للمسلمين، وهذا من أعظم الأوقاف، وقف المقابر للمسلمين من أعظم أعمال البر والصدقة الجارية، فهذا يحقق مصلحة عامة يحتاج إليها جميع المسلمين، ويستمر النفع هذا لأجيال طويلة، لأن المقبرة تبقى وإلى أن يتم يدفن فيها كافة الناس، ثم بعد ذلك حتى تردم ويدفن فيها مرة أخرى، بعض المقابر مستمرة من مئات السنوات، فتوفير مكان لدفن المسلمين بكرامة وصيانة حرمة للميت، ورفع المشقة حتى عند الفقراء والمحتاجين الذين لا يستطيعون مثلا شراء أرض لدفن، خصوصا هذا في الأماكن الأخرى في بعض غير ليبيا هنا يشترون أراضي للدفن، فأنت لما توفر لهم هذا أنت ساعدت المسلمين في والفقراء والمحتاجين، وساهمت في خدمة المجتمع الإسلامي كله، فكل من يدفن فيها ينتفع من هذا الوقف. وإذا أوقف المسلم أرضا لتكون مقبرة للمسلمين، هذه يرجى أن تكون من الصدقة الجارية التي يستمر ثوابها بعد الوفاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وصدق الجارية الوقف من أشهر صور الوقف، الصدق الجارية من أشهر صور الوقف، لأن النفع يستمر ما دام الوقف قائما وينتفع به هو مستمر جارية، فمن يفعل ذلك له أجر الإحسان إلى المسلمين، وله أجر كل يعني من انتفع بهذا الوقف وبهذا المشروع، ويستمر الثواب بعد وفاته ما دام الوقف قائما ويؤدي الغرض، وفيه أيضا مساهمة في حفظ كرامة الموتى وأداء حق مشرعي في مسألة الدفن. عندنا سائل قبل ذلك سائلة تسأل، قالت أنا يعني أريد أن أسأل هل يحق أداء فريضة العمرة بنية لنفسي ولوالدتي المتوفية مرة واحدة؟ وطبعا العمرة الواحدة تكون عن شخص واحد فقط، يعني لا يمكن أن تكون عمرة واحدة عن شخصين، يعني لا يصح أن تنوي في العمرة نفسها أنها عنك وعن والدتك معا، هذه ما تمشيش. وأن كيف يجوز لك أن تؤدي العمرة عن نفسك أولا، يعني تحرمي وتنوي العمرة لنفسك وتتمي المناسك العمرة تامة، ثم إذا أردت العمرة عن والدتك المتوفى بعد ذلك تؤدي عمرة مستقلة أخرى، مستقلة يعني لوالدتك، وتمشي خارج الإحرام للتنعيم أو مسجد عائشة أو الطائف، وقل لبيك عمرة عن والدتي، وتكملين بعد ذلك بقية المناسك عمرة، يعني تنوي، لكن العمرة الواحدة تكون عن شخص واحد، لا يصح أن تنوي في العمرة نفس أنها عنك وعن الوالدة معا في نفس الوقت. والإنسان إذا أهدى ثواب العمرة للوالدة، يمشي عمرة خاصة لوالدته، هذه من الأعمال الصالحة والأعمال التي يرجى أن ينفعها الله بها، وهذا صورة من صور البر والإحسان إلى الوالدين بعد وفاتهما. فنسأل الله أن يتقبل عمرتك وأن يرحم والدتك رحمة واسعة، ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. أيضا عندنا سأل آخر، ما حكم من يخبئ أوراقا خاصة بملكية أرض ويترك النزاع قائم بين الورثة؟ طبعا فيه تدليس وفيه إخفاء الأدلة، فكان الشخص هذا يعلم بوجود الأوراق وهذه المستندات تثبت ملكية أرض، وتساهم في حل النزاع بين الورثة، ويخفي هذه الأوراق عمدا ويخلي الخصومة قائمة، هذا فعلا لا شك أنه محرم، لأن هذا فيه كتمان للشهادة وفيه كتمان للحق، ومرات وصلنا إلى أكل أموال الناس بالباطل، وفيه ظلم لبعض الورثة، والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فطبعا كان إظهار الأوراق هذه يبين أن الحقوق ويمنع أن الظلم، يجب عليه أن يظهرها للجهة المختصة أو للورثة، والإثم طبعا يزداد لما يكون في حرمان لبعض الورثة من حقوقهم، لما تعرف أنه لما تطلع الحجة أنت هذه، والله تطلع الورقة هذه في ناس بتاخذ حقوقهم وأنت تحرم فيهم، أنت آثم، وحرمت بعض الورثة من حقوقهم وأخرت تقسيم التركة سنوات بلا مبرر لأجل أنك تحقق منفعة لنفسك أو لبعض الناس اللي منتفعين منك على حساب أصحاب الحقوق. فهذا الأمر فعل محرم لا شك في ذلك، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا فيه كتمان للشهادة، وكتمان الشهادة أمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يكتم الشهادة وأن يكتم هذه الأدلة، لأن كتمان الأدلة من الأمور المحرمة. يجب على المسلم أن يعني يظهر هذه الأدلة ويظهر هذه الحقوق ويعطى الحقوق هذه لأصحابها، ولا يماطل في أكل الحقوق ولا يأخرها حتى تأخير. بعض الناس حتى مش يعني كلاها مطلقا، وإنما أخرها، خلى المسألة صاحب المال يبي ماله وانت لك سنوات وانت تماطل فيه، ما تطهش أرضه يعني سنوات ماطلت في ذلك. هذا شك أن الأمر هذا محرم لا يجوز. هذا يسأل كيفية زكاة المال للمطاعم. طبعا زكاة المال للمطاعم فيه بعض الأصول هذه ما فيها الزكاة، زي مثلا المبنى ولا معدات الطبخ ولا الثلاجات والطاولات والكراسي والماكينات زي ماكينة القهوة وغيرها، هذه أصول مستعملة في النشاط لا زكاة فيه. ما أنا الزكاة شن تكون؟ الزكاة تكون في النقد اللي موجود، فلوسك اللي في الصندوق وهذا اللي في الكاسة هذه واللي في حسابك المصرفي وفلوسك اللي في الحوش كلهم تلمهم، ولا الأرباح المدخرة دي كلها، زايد البضائع المعدة للبيع. عندك كان عندك مثلا بعض البضائع حلويات ولا أشياء أخرى هيك تبيع فيها، ولا كان عندك فترينة بعض أنواع الشوكولاتة ولا غيرها، ولا أشياء اللي تباع يعني هذه كلها، والمواد الخام كلها هذه تحسبها بقيمتها السوقية، زايد الديون هذه كلها تجمعها، ولما يتم الحول نحسب النقد زايد قيمة المخزون اللي موجود، البضاعة اللي في المخازن هذه هو المواد الخام والبضاعة اللي تبيع فيها، نضيف لهم الديون، ولما إذا بلغ المبلغ هذا النصاب نطلعه من 2.5% اللي هو ربع العشر، أو نقسم المبلغ على 40. هذه كيفية زكاة المطاعم. أيضا من الأسئلة، هذه سائلة تسأل على قالت والدتي توفيت وليس لديها أبناء ذكور، لديها 7 بنات فقط، وجميع إخوانها متوفين قبلها وأمها وباها متوفين قبلها، قد جاوبتوني بأن بناتها هم الورثة والباقي للعصبة. من هم العصبة؟ العقرب هم أقرب الرجال الذكور. طبعا كان المرأة توفيت وما عندهاش لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا أخ شقيق ولا أب زي ما ذكرتي، وجميع إخوتها الذكور متوفين قبلها، واللي موجودين عندها 7 بنات فقط، البنات هذين لهم الثلثين فرضا، وما بقي يكون للعصبة الأقرب من الذكور إن وجدوا. فهل هي لها أبناء إخوة ذكور وإلا أبناء لإخوتها الذكور؟ كان ما فيش، هل في أعمام بالترتيب يعني عندنا ترتيب يعني بعد الأخ الشقيق والأخ الأب، عندنا ابن أخ شقيق وعندنا ابن أخ الأب وعندنا عم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب، هل في هذا موجود؟ وهذا ما أقرب العصب، أقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهله فما بقي فلي أولى رجل ذكر، يعني أقرب العصبة الذكور، يكون عصبة ذكور مش يعني هذا. قال رجل يصلي منفردا و يأتي بعده رجل يصلي خلفه جماعة بدون نيته، هل الصلاة صحيحة ولا؟ صلاة صحيحة، صلاة المأموم صحيحة لما يكون الإمام أهل الإمامة. لا يشترط أن يكون المنفرد قد نوى الإمامة من أول الصلاة، ما يشترطش أن يكون نوى الإمامة من أول الصلاة. مسألة اشتراط الإمامة دي لا يعني في أمور خاصة ليست منها هذه المسألة. أنا سأقول هل الشك في الصلاة يجي للناس يلي إيمانهم بالله قوي أو ضعيف؟ طبعا الشك في الصلاة قد يأتي للمؤمن القوي وقد يأتي لغيره، وما هيش هذه علامة على ضعف الإيمان. الوساوس والشكوك في العبادات تجي أحيانا حتى الأشخاص الحريصين على الصلاة وعلى الطهارة لأنهم يخافوا من الخطأ ويبوا إتقان للعبادة، لذلك ما نقدرش نقول أن يحكم على الإنسان يعني بأن إيمانه ضعيف لمجرد أن يشك، لكن في فرق بين الشك العارض أحيانا، هذا يجي لكثير من الناس وما يدلش يضعف الإيمان، لكن الشك المتكرر والوسواس المستمر هذا من وساوس الشيطان، والمطلوب من المسلم عدم الاسترسال معهم، يعني لا يجوز له أن يطيعه في ذلك. هذا سائل يسأل في سجود السهو لازم من قراءة التشهد؟ نعم يستحب قراءة التشهد بعد التشهد، سواء التشهد قبلي أو بعدي، فنقرأ سجود يعني نقرأ التشهد، يعني نفعل التشهد بعد سجود السهو، سواء كان السهو قبليا أو بعديا. هذا سائل قال لدي سيارة، عندنا الأخت خيرية تفضلي. قبل ما
5: أيوة، السلام عليكم حضرة الشيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يبارك فيك، كيف حالك؟
0: الحمد لله.
5: بنسألك على سؤال، يعني يعني كان عندي عقد طيران وروحت ميراجل، ضحكت له به، لا الراجل جاتها مريض، يعني مريض الحظ يا ربي، شنو نديرش؟ روحت ندير عدة ولا ما نديرش؟
0: تمام يعني حصل دخول معه ولا ما حصلش؟ يعني
5: لا لا لا لا،
0: حصلت خلوة ما بينكم. تمام حصلت خلوة ما بينكم، يعني تنوضح لك الحكم تام في جميع التفاصيل. تمام. نعم الأخ عبد الله تفضل.
6: ما شاء الله عليك أحمد، بارك الله فيك. الشيخ عبد العزيز.
0: نعم.
6: وانت طرقت على واحد يصلي مفرد ويدخل معه واحد معاهد يصلي معه في الصلاة.
0: نعم.
6: أنا تو كنت في مطار، صارت لي أكثر من مرة، علي مرات نتنفل ونتنفل مثلا ولا نخدش في الصلاة.
0: يجي
6: معي يجي واحد جنبي ويصلي معي مثلا، وحدث أني أنا أصلي مثلا في صلاة الصبح قضاء، جاب جنبي وبيصلي الظهر معي أنا، فمش عارف هل هذا جائز ولا مش جائز.
0: هو في بلدان أخرى في المذهب الشافعية ما يشترطش اتفاق النية بين الإمام والمأموم، احنا عند المالكية يشترط اتفاق النية في الإمام والمأموم في الصلاة، يعني كان بتصلي فرض الإمام اللي وراك يكون فرض، والنفل نفل، وحتى في عين الصلاة ظهر ظهر، لكن في مذهبهم ما يشترطش اتفاق النية. حنوضح لك يعني مسألة المسألة هذه وحكمها بإذن الله
6: إن شاء الله.
0: آمين. الأخت كوتر تفضلي.
7: الأخت كوتر تفضلي.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت كوتر.
7: أنت أخي تقول كوتر، أنا مش كوتر راهو.
0: باني خلاص، ما نحن غالطين، تفضلي حاجة.
7: مني يعني خيرية ولا؟
0: خيرية سألت ولا قبل شوي؟
7: نعم.
0: خيرية سألت قبل شوي ولا أنت خيرية؟
7: لا لا أنا خيرية، سألتني ما أعطتني الجواب، فتوى ما أعطتنيش.
0: تبي الجواب الآن ولا تبي على الراديو؟
7: لا توا كلمني، ما عنديش راديو تليفون هذا يا شيخ.
0: أنت إذا كان سؤالك على الخاص خليه على الخاص، نجاوبك على الخاص، مش دوري نجاوبه على عام.
7: خلي عادي أعطيني فتوى منني بفاق قيام ولا حاجة عندي، هذه سألت يقولك توا.
0: إيه نعم، المرأة طبعا إذا ما حصلش خلوة ما بينكم مطلقا، ما فيش اسمها أمتى يكون العدة، متى يعني إذا حصل الطلاق، طبعا أنت طلبت الطلاق، أنطلقك الزوج ولا ما طلقكش؟
7: لا لأني روحت البارح، أنا مشيت بحكي له روحت البارح، مريض هو ما عرفنيش حتى العدة هو.
0: إذا ما حصلش خلوة ما بينكم ما فيه ما عليكش عدة يعني.
7: بارك الله فيك شكرا.
0: طبعا هذه الأخت الكريم إذا حصل الدخول بين غير خلوة، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فليس عليهن من عدة تعتدونها، هذا الطلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول، فما فيش عدة، يعني هل فيه عدة ولا؟ سألت الأخت نقولوا إذا في فرق بين حصل دخول ولا ما حصلش دخول، إذا حصل دخول هذا فيه عدة، إذا توفي الزوج هذا فيه عدة، لكن إذا لم يحصل لدخول لا تجب عليها العدة نهائيا. و لأن المسألة كما ذكر أهل العلم إذا حصل دخول فالعدة هذه هي مطلوبة. أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والأخت الكريمة ذكرت أنه لم يكن هناك خلوة، فبمجرد وجود الشخص المريض رجعت مباشرة، لم تكن هناك خلوة صحيحة بينهم. الخلوة الصحيحة هي الخلوة التي يمكن فيها عادة حصول الجماع، خلوة يمكن فيها الوطأ عادة. أما وجود انفراد مثلا مع عدم الأمن من دخول الغير وغيره فلا يعتبر هذا خلوة صحيحة. وهذا السؤال الأخت عندنا. بعد ذلك الأخ عبد الله سأل سؤال، قال عند في مصر عندما أصلي يصلي معي، يعني أصلي في نفل وهو يصلي يدخل معي في فرض، فطبعا عند المالكية يشترط اتفاق اتحاد نية الإمام والمأموم، اتحاد نية الإمام والمأموم عند المالكية. اللي بيصلي ظهر يصلي وراء ظهر، اللي بيصلي مثلا عصر الإمام عصر لابد يكون المأموم عصر أيضا. وكذلك هذا فيه أن إذا كان المأموم يصلي نفلا لابد أن يكون الإمام نفلا أيضا، يعني اتحاد الصلاة، تتفق صلاة الإمام والمأموم في النوع والعين، في النوع والعين. لكن هذه المسألة محل خلاف، يعني إذا كان في مصر وصلى معك خلفك فالمسألة صحيحة عند المالكية صحيحة، لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم. لكن هو الذي صلى خلفك هو يعني من في مذهب آخر ومذهبه يجيز له ذلك، لكن عندنا عند المالكية لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم. ما يصحش أن يقتدي مصلي فرض خلف نفل، ولا مثلا الظهر خلف اللي يصلي في العصر، ولا مغرب خلف العشاء، ولا ظهر يوم سبت مثلا قضاء خلف الظهر يوم أحد، وهكذا الصلاة في كل هذه الأحوال ما صحش عندنا، لأن هذا ينافي الاقتداء الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني عندنا من شرط الاقتداء أن تتفق صلاة الإمام والمأموم. نرجع إلى بقية الأسئلة الواردة في التطبيق. ندرس مع منها. قال هذا سائل، قال لدي سيارة قيد الشحن من أمريكا واضطررت أن أشتري دولار بالدين لكي أسدد مبلغ الشحن، هذا الأمر غير جائز. لماذا؟ لأن بيع الدولار بالدين يعني شراء الدولار بالدين غير جائز، هذا بيع عملة، بيع عملات الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس، لا يجوز ذلك. ما يجوز أن الإنسان يشتري دولار ولا ذهب بالدين فأنت سلف، يعني كان قد تحدي سلفك دولار ورد له دولار زي ما هو، سلف مثلا صدق 2000 دولار، سلف 2000 دولار وردهم وردهم كما هم، يعني من غير يعني من غير حاجة أنك تشتري دولار بالدين وتقع في الحرام. هذا سائل قال حكم التبرع بالكلية لأخي. تبرع بالكلية ما فيش باس وجائز ومستحب لإنقاذ المريض، بشرط أن يكون متبرع بالغ وعاقل ومختار هذا الأمر، مش مكره عليه. وإذا قرر الأطباء الثقات أن التبرع مسببش للمتبرع يعني ضرر جسيم ولا هلاك، لأن بعضنا جسمه ما يتحملش يقول أنت لو سبب لك ضرر هذا ما يجوز لاش أن يتبرع. وأيضا لابد في يكون حاجة إلى الزراعة، حاجة حقيقية إلى الزراعة، يعني كان مثلا ما هوش محتاج إلى الزراعة أو يقدر يعيش من غيرها أو كذا، أو زراعة ممكن في غالب الأحوال لما تنفعاش أو كذا، لا هذا ما يجوز لاش. والتبرع يكون ما يكونش بيع طبعا، يكون تبرع، لا يجوز له أن يأخذ ثمن مقابل هذا التبرع. فإذا كان الإنسان يتبرع بيحتاج كليتيه لأخوه ولا لأبوه ولا لأمه ويبتغي بذلك الأجر ومساعدة المحتاج، ما فيش باس إذا رأى الأطباء أن بإمكانه العيش بكلية واحدة دون ضرر معتبر، وهذا من أعمال الإحسان ومن أعمال التعاون يؤجر عليه المسلم. لكن إذا غلب على الظن أن بيحصل له ضرر شديد للمتبرع أو يهلك أو عجز كبير بسبب هذا، لا يجوز الإقدام عليه، لأن الإنسان مأمور بأن يحفظ نفسه ومأمور بعدم الإضرار بنفسه. عند اتصال. موجود معنا الأخت سالمة، تفضلي.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: والله يا شيخ أنا بنسألك عن المعاملة هذه بتاع الألفين دولار، هل هي حلال ولا حرام؟
0: تمام تمام، نجاوبوك ذلك أخت سالمة إن شاء الله.
8: بارك الله فيك.
0: هذه سائلة قد طلقني زوجي وأنا في الحمل، هل يقع الطلاق أو لا؟ قبل ما نجاوب السؤال اللي هو الحمل، عندنا الأخ كمال، تفضل.
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك.
0: الحمد لله، الله سلمك أخ كمال، تفضل.
9: يا شيخ أنا عندي مسألة طلاق.
0: نعم.
9: معلقة من 8 سنوات.
0: إيه.
9: من 7 سنين رميت يمين على زوجتي، أنا كنت في حالة خمر.
0: إيه.
9: وتاب الله علينا والحمد لله، وبعد منها 4 سنين رميت يمين طلاق، كنت في حالة غضب شديد.
0: إيه.
9: وبعد منها السنة اللي فاتت كمان رميت عليها يمين، كمان كنت في حالة غضب شديد. ومن يومين كمان رميت عليها يمين.
0: وانت كيف توا الايمان هذه فاتوا الثلاثة سألت عليهم انت كلهم تكمل ولاته؟
9: الو،
0: انت سألت عليهم كل يمين، قلت هذا الرابع تفضلنا في تسأل في انت توا؟
9: سألت عليهم. أنا كنت مقيم في سوريا.
0: إيه نعم. إيه.
9: والشيخ قال لي إنه بتاع الخمر ما بيوقع.
0: باه تمام.
9: وبتاع الغضب كمان كان موجود الشيخ وكلمني وكلم زوجتي وقال لي كمان إنه هذا ما بيقع.
0: باه.
9: يعني في طلقة واحدة وقعها والطلقة الثانية من يومين.
0: شو قلت بالضبط هذه؟
9: الطلقة الثانية من يومين صار في شجار بيني وبين الزوجة، وكنت أنا داخل الغرفة، هي فاتت الغرفة وقفلت الباب، قالت لي ما تخرج من الغرفة إلا تطلقني. وصار في مشاحنات وكلام وابتزاز وكلام مثير، وأنا صابر، ضليت صابر ليلة كاملة ونهار كامل، أنا ما أريد أطلق. بالنهاية خلاص اختنقت، يعني بدي اطلع. رميت يمين قلت لها انت طالق وطلعت. عاود فتوى لو سمحت.
0: باي تمام. عندك قلت لي انت عندي طلاق معلق من 8 سنوات، شنو هو الطلاق المعلق هذا؟ مش هذا بتاع الخمر يعني.
9: سنين هي المسألة يعني انه صار في 4 ايامين.
0: تمام تمام، واضح خلاص، مش معلق هذا كمان. تمام تمام، حنوضح لك ان شاء الله الجواب ان شاء الله باذن الله. خلينا نجاوب بعض الاسئلة اللي وردت. حتى سأل عن طلاق الحامل، طبعا طلاق الحامل اذا وقع وكان الزوج واعي لما يقول طلاق الحامل صحيح، وهذا فيش خلاف بين اهل العلم من طلاق الحامل، إذا تبين الحمل فهو واقع إذا طلقها، هو طلقها مش طلق بدعي يعني، طلقها واحدة والحمل منها يعني، هذا يعتبر موضع لي من مواضع الطلاق. وإذا كانت طلقة الأولى وإلا الثانية له أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها وليس عليه كفارة، والرجعة تحصل بقوله راجعت زوجتي، ونحو من الألفاظ الصريحة أو الكناية مع نية الرجعة. ويستحب أن يعني يشهد شاهدين على الرجعة. وعموما احنا مسألة الطلاق دي من جوفاها على الخاص 14-13 من تكونش على العام، حتى تكون الصورة أوضح، أو يأتي المسائل إلى دار الإفتاء الليبي، لأن المسائل مثل الأخ الكريم اللي سأل من سوريا، سأل عليه أيمان، نسأله على كل يمين، هو اللي أيمان الأولى سأل عنها وأفتي فيها، فلكن بالنسبة لي يميني هذا يسألنا ل 14-13 ونجيبه، وظهر أنه ما فيش سبب للكراه، فإذا طلق يعني لفظ بلفظ الطلاق الصريح فطلق واقع، فطلاقه واقع وعليه نسأل 14-13 ونجيبه بالتفصيل على كل ما ذكر، لأن مسألة الطلاق دائما تحتاج إلى تفصيل خاص، ما تكونش بالرؤية دائما على العام، ما تكونش الكلام فيها دائما على العام، وإنما نفصله فيها على الخاص ونسأله على كل يمين على حدة. فاتصل الأخ الكريم الأخ كمال عليه 14-13 والمشايخ موجودين ويجيبونك إن شاء الله تبارك وتعالى. بهذا السؤال نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود للإجابة على بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا، ولأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-00، ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب 092-092-17-00. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود الاتصالات. هذا سائل يسأل: ما حكم لعب ألعاب على الجوال بحيث يقوم شخصان بوضع كل واحد منهم عدد معين من الأموال الافتراضية الموجودة في اللعبة، والفائز يأخذ الأموال؟ طبعا كان اللاعبان يضعان، يعني يضع كل واحد منهما مبلغا ولا رصيدا افتراضيا من أموال اللعبة، ثم يفوز أحدهما فيأخذ ما وضعه الآخر. هذا أشبه بالميسة القمار. إذا كان ما، طبعا الشيء اللي إذا كان ما يخسر ولا يربح عند قيمة معتبرة داخل اللعبة، لأن في بعض الأموال هي مال خاص باللعبة بس، لكن يمكن تحويله إلى نفع أو يمكن تحويله إلى مال. عندنا قاعدة عامة في القمار: كل لعبة يشترك فيها طرفين أو أكثر ويدفع كل واحد منهم شيء ويغنم الفائز ما دفعه الآخرون، هذا هو الميسر المحرم. ففي فرق بينه وبين لعبة التسلية ما فيهاش أرباح ولا يترتب عليها الربح ولا خسارة بين اللاعبين، هذه ما تدخلش في القمار ولا لا إشكال فيه. لكن كان اللعبة يضع كل واحد منهم مبلغ ولا رصيد افتراضي، حتى رصيد افتراضي هذا يمكن الاستفادة منه في أشياء أخرى ولا مقيدات أخرى، ولما يفوز واحد يأخذ ما وضعه الآخر، هذا هو القمار في هذه الصورة. الأخ عبد الله تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الله.
1: ما يفتح عليك شيخ خليل.
0: تفضل.
1: بارك الله فيك.
0: تفضل تفضل، ما سؤالك؟
1: شيخ، في في في في منظمة متعاقدة مع مصر ليبيا المركزي اسمها أكتاغون.
0: ايش اسمها المنظمة؟
1: ترجمة وتاخذ في الطلبة دليل في امتحانات، وكان السؤال من ثلاثة من الطلبة، اثنين منهم طالبات وطالب، تمت الموافقة عليهم ان يشيلون في دولة أوروبية للترجمة. عندهم لغات، هم طبعا لغات تقريبا جميع اللغات، بين إيطالي بين إنجليزي بين فرنساوي. طيب يشيلوهم برا، شامل التذكرة وشامل الإقامة، ويتم تشغيلهم برا، وبعدين يردوا هنا على أساس أنهم يخدموا البلاد وكذا. أنا نبي نعرف المنظمة هذه، شفتها ما خشينا عليها، ودائرة تعاقد مع مصرف ليبيا المركزي، وبدأت تأخذ الطلبة والموافقة، لكن ما عرفناش. أنا من سبينا كمواطن ما عنديش الثقة الكاملة بقى ما يجد مصرف ليبيا مركز متعاقد معه، ما أنا بنحط الثقة، ما نقدرش للأسف الله.
0: تمام تمام إن شاء الله. شو اسم المنظمة هي؟
1: اسمها أكتاغون. أكتاغون. وبالذات وبالذات يا بالذات يا شيخ، أنت عارف تو قصة السيدا ومنظمة السيدا والمنظمات وأنا تعمدت إني نقول على الهواء، نبي أي حد لو عنده معلومة يدلنا، لأن في طلبة مش عارفين. حاولنا نسأل بالضبط، ما عرفنا مع من تواصلوا، هل هي منظمة كويسة مش كويسة، هل فيها مواضيع أخرى بعدين، بالذات خاصة إن فيها حتى الأمم المتحدة، فالشيء كله مريب. لكن يأخذوا في طلبة ليبيين ويتقبوا فيهم، لعل تكون صح، مرات تكون صح كويسة، لكن بنأكدوا نحن عندنا بنات بيمشون، عندنا أبناء بيمشون، بنأكدوا منهم من منظمة هذه شنو برنامجها.
0: تمام تمام إن شاء الله.
1: الله يفتح عليك يا شيخ، وربي ينصركم ويعوضكم خير إن شاء الله، يفتح عليك يا شيخ.
0: آمين يا رب العالمين. آمين. الأخت بشار تفضلي.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا يا شيخ، نحييك قبل شيء ونحيي الكادر اللي معك ونحيي دار الإفتاء اللي فيها قبل كل شيء، ونحيي كل من يسمع فيها وكل من يتابع في هالقناة ويبشر معاكم في المكالمات الطيبة. عندي سؤال يا شيخ.
0: ايه تفضلي.
2: أنا سؤالي يا شيخ، لما نقرأ في القرآن، لما نتعمق في القرآن ونقرأ، سبحان الله مرات نقعد نبكي، أنا ونقرأ نقعد نبكي، مثل نتذكر موقف، مثل نتذكر شيء، يعني مثل إنسان كان معنا وغاب، إنسان كان حي ومات. قلت في وقت القراءة لما نقرأ في هذه الصورة نبدأ بالذات في دموع، ما نوقفش على القراءة، نستمر بالقراءة، يعني يبي قصدي لما الإنسان يبكي وهو بيقرأ القرآن، يعني حرام والله، نبي توضيح منك يا شيخ.
0: تمام، إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله، مشكور يا شيخ وبارك الله فيكم.
0: الله يسلمك. عندنا اتصال آخر. أبو أحمد تفضل.
3: نقدر نسأل؟
0: تفضل تفضل.
3: بارك الله فيك. شيخ، أنا عندي ابنة صغيرة، يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة، من عمرها 5 شهور، وهي يعني تعاني من مرض ما ليش علاج، يعني ما هيش مدركة حتى يعني خلينا نقول على مستوى العقل، يعني مستوى الذهني، وعندها مشاكل صرع ومشاكل توحد ومرض، يعني نسأل الله أن يعافي جميعا، أنه هو من الأمراض اللي هي معقدة شوية. على كل حال، فطبعا أنا داير لها ملف ومسجلها ضمن مركز التضامن تعين ذوي الإعاقة، يعطوا هم في منحة وإن كانت متواضعة، ولكن يعني تساعد بعض الشيء. يعني أنا الحمد لله على الصعيد الشخصي ما يعني قادر يعني إني يعني مغطي لها التزاماتها من الأدوية ومن الأمور اللي زي هذه وكذا. فالمنحة اللي جيها من المركز التضامن اللي هي عن طريق الدولة حوالي 450 أو 600 جنيه جن، يعني كل بعد 3 شهور. فأنا ما أكي خليتها بينه وبين الله سبحانه وتعالى، إن هي يعني الله ابتلانا بهالموضوع هذا، ونسأل الله أن يكون خير عند الله سبحانه وتعالى. فقعدت نجمع لها في المبلغ ما نستخدمش فيه في نشري لها مثلا بيه في أي حاجة، نجمع لها فيه للزمان، يعني الواحد ما يضمنش حياته وما يضمنش كذا. فقلت لعل أنه هو يكون مساعدة ليها تلقاه، يعني أو اللي بعدي أقل شيء يلقى شيء يقدر يساعدها به. فجمعت المبلغ لفترة معينة، قعد الفترة اللي فاتت قعد مبلغ نقوله معقول. فكلمتني زوجتي، عندها أختها تبي تمشي للعمرة، فعندها طاقم ذهب تبي تبيعه، فشفت القيمة متاعها وثمناه في السعر اليوم، يعني سعر الذهب، لقيت أنها هي تحتاج زيادة، يعني فزدتها من عندي ندوي على بنتي، يعني بنتي اللي هي من ذوي الاحتياجات هذه.
0: تمام.
3: لو بنشري لها الطاقم هذا، المبلغ اللي أنا موفره لها يعني ما يغطي لهاش، ما يشري لهاش الطاقم. فأنا زدتها من عندي يعني مبلغ على أساس أن نشري لها به ذهب ويقعد للزمان يعني.
0: تمام.
3: طبعا هو سؤال من شقين، معلش أنا ممكن استطردت شوية. السؤال من شقين، الشق الأول هو طبعا بالجرام الطاقم اللي خذيناه حوالي 18 جرام فاصلة 7 أو حاجة زي كده، 18 جرام فاصلة 7 يار 18. شريتها وخليتها على جنب، زدتها من عندي مبلغ حوالي 6000 دينار باش يجي قيمتها كلها، يعني هو جاء حوالي 18000 كلها يعني. طبعا هو مانيش عارف هل هو وصل النصاب او ما وصلش النصاب. كم نصاب الذهب اللي يجوب توجب عليه الزكاة، وان كان حتى بعد فترة انا مقرر نستمر في نفس البرنامج يعني، وخليلها على جنب يعني. ووصيت اخوتها ووصيت جوزتي وكذا ان هذا لاخوتكم وللزمان وكذا، فعطيت الاذن لزوجتي ان هي ممكن تستخدم تلبسه، يعني قلت لها اذا في النهايه لبنتك وانت تعاني فيها وكذا، فعندك حق تقدري تلبسيه، ولكن ما يبيعاش حد لانه راهو باسمها وما يقرباش حد، ما تستخدموش في حاله البيع وكذا الا ليها هي لاغراضها هي. السؤال اولا كم نصاب الزكاه اللي تجوب عليه الزكاه؟ ولو
0: هو عيار 18 هو عيار 18 هو
3: الغرامات ومثلا قاعد انا طبعا مقرر اني نستمر لها في برنامج الذهب. لو وصل النصاب هل في الحالات اللي زي هذينا يجبوا انهم هم يزكوا حتى كان طق النصاب ولا لا؟
0: نعم نعم نجاوبك خلاص.
3: بالنسبه للمبلغ اللي انا زدته انا مسامحها فيه يعني هبه مني ليها يعني انا مانيش طالب استرجاعها يعني.
0: تمام تمام
3: هذا سؤالي يا شيخ بس بارك الله فيك وننتظر في الاجابه لانها مهمه بالنسبه
0: لي. عيار كم هي؟ عيار 12 عيار 18
3: عيار 18 الذهب
0: 18 جرام
3: اي 18.7 18.7 جرام
0: اي تمام تمام
3: تمام شكرا تمام شكرا يا شيخ بارك.
0: عندنا نبدأ في الأسئلة. الأخ عبد الله تكلم عليه مسألة منظمة الأكتاغون أو كده وهي وكالة عالمية يعني تعاقد معها المصرف المركزي. الحقيقة ما عنديش تفاصيل على المنظمة ولا على الاتفاقية حتى يمكن الحكم بها. وهو حتى الأمر هذا فأي حد عنده معلومة على هذه المنظمات وكذا أو استغلال الأمم المتحدة لها في مسألة المنظمة فيما يتعلق باتفاقية سيدا وغيرها ينبهنا عنها حتى يتكلم عنها ونحذر من الأشياء التي تفعلها إن كانت كذلك بعد أن نتأكد ونتحرى عنها. أنا الأخت بشائر سألت عن مسألة بكاءها عند قراءة القرآن وتفكرها للمفقودين أو للموتى. هو الإنسان إذا بكاء الإنسان عند سماع القرآن أو تذكره للمفقودين أو الموتى هذا أمر طبيعي يحصل لأن القرآن يرقق القلوب. القرآن يثير يعني القلوب ويرققها وقد يحدث الإنسان يعني إثارة لمشاعره وذكرياته لكن الأفضل الإنسان يبكي من خشية الله جل وعلا وهذا له يؤجر عليه. التأثر بمعاني القرآن عندما يتدبر معاني القرآن ويتذكر ويعتبر بالموت والآخرة الإنسان إذا تذكر موته أو مفقوديه وبكى شوقا وحزنا عليهم لا حرج في ذلك ما دام لا يصاحبه اعتراض على قضاء الله جل وعلا والله كلام محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى وعلى وفاة بعض أحبابه ومنهم ولد إبراهيم قال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن. فالإنسان إذا بكى عند سماع القرآن واستحضر معاني الرحمة والآخرة وذكر الأحبة لا حرج عليه ولا إثم عليه ويرجى أن يكون هذا من رقة للقلب ويدعو لموتاه بالرحمة والمغفرة وللمفقودين بالسلامة والفرج ويتدبر كلام الله تبارك وتعالى. يعني أهم شيء في المسلم عندما يقرأ القرآن أن يتدبر القرآن.

يربط الآيات بواقعه، آيات الصبر عند الابتلاء، وآيات التوبة لما يشعر بالتقصير، آيات الرحمة عند الحاجة إلى الأمل. يعني آيات أثرت فيه وكذا يكتبها ويحفظها، يسجل يعني أي عمل ينوي تطبيقه بسببها، هذا كله. ويدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه، لأن من أعظم أسباب التدبر أن صلاح قلب المسلم وإخلاص المسلم، ويدعو المسلم: اللهم علمني من كتابك ما جهلت، وذكرني منه ما نسيت، وافتح لي أبواب فهمه. يدعو المسلم ما يستطيع، وإذا بكى عند آيات الرحمة أو الموت ولا هذا لا إشكال عليه في ذلك، كما قال الحسن البصري: يعني إن كان من قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. فيجب على المسلم أن يقرأ ويفهم ويتأثر ويعمل بما فهم. والعمل مهم، العمل بآية واحدة خير من قراءة صفحات كثيرة دون أثر في قلب المسلم وفي سلوكه. على المسلم أن يحاول تدبر، يقرأ حتى مقدار قليل، ورد يومي قليل ولو صفحة واحدة ونصف صفحة ما حضور القلب، يبدأ بذلك ويتوقف عند الآيات المؤثرة. لما تمر بآية رحمة ولا وعيد ولا دعاء، قف قليلا واسأل نفسك، ويعني حول التدبير إلى عمل. الله جل يقول: فاذكروني أذكركم. أسأل نفسك شنو معنى هذه الآية؟ الله يعيد الذاكرين بفضله ورحمته. ماذا أعمل؟ يعني شنو ندير؟ أنزيد من الذكر خلال يومي؟ شنو الأثر اللي نشعر به؟ أشعر بالقرب من الله جل وعلا. هكذا ديما يحاول يركز على التدبر وكيف يؤثر القرآن فيه. يبدأ حتى بصور قصيرة مثل سورة الملك ولا الحجرات ولا يوسف، ويبدأ يقرأها في مختصرات وكذا. يعني كما يقول عبد الله المسعود: قفوا عند عجائبه. تدرس القرآن، قال هذا الشعر وكذا، قال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وحركوا به القلوب، لأن من أهم ثمار التدبر يزداد خشوع المسلم، يفهم الآيات، يترك المعاصي، يقوم بالطاعات. هذه كلها ثمار التدبر. يقدر يدير الإنسان خطة أسبوعية ولا خطة شهرية لتدبر القرآن حتى في شهر مهم. هذا لك بده يفهم، يشوف، يعني يجمع بين التلاوة وبين الفهم وبين العمل، يقرأ ويفهم، يعود قراءة الآيات، يستخرج أسماء الله جل وعلا وصفات الله تبارك وتعالى. شنو الآيات؟ شنو فهم من أوامر ومن نواهي؟ شنو هي الأوامر التي أمرني الله بها أفعلها؟ النواهي التي نهاني الله عنها أتركها؟ شنو فهم من وعد وعيد؟ شنو آيات الجنة والرحمة وآيات النار والعقوبة؟ ما الذي يقربني من الوعد وما الذي يبعدني عن الوعيد؟ يحاسب نفسه الإنسان، يقارن حاله بالآيات، شنو هو العبادة اللي يحتاج إلى تحسينها، شنو أنا قصرت، يشوف هدفه شنو هو الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي. أدعية القرآن، ديما في أدعية في القرآن، يحول الآيات هذه إلى أدعية. وآيات الرحمة دائما يسأل الله من فضله، وآيات المغفرة فمغفرة يكثر من الاستغفار، ويراجع الإنسان، يراجع الإنسان مثلا لما الإنسان يقص الحجرات في الأسبوع، يتعلم أداب الكلام، خطر الغيبة وسوء الظن ونحو ذلك، يبدأ يلزم نفسه، يشوف هدف عملي، شنو الهدف متاعي؟ أني لن أتحدث عن أحد في غيابه إلا بخير، لأن قريت الآية في القرآنية في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعض. لما يقرأ الإنسان وشوف الآيات اللي أثرت فيه وش الفوائد تعلمها، ويبدأ ينوها إلى عمل ينوي تطبيقه بهذه الطريقة. لو مثال المسلم كل فترة دار آيات هكذا وطبقها، بعد عدة أشهر سيجد أن القرآن لا يزداد في قلبه، في عقله معرفة فقط، بل يزداد أثرا في قلبه وفي سلوكه، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه نصيحتنا للأخت بشاير. الأخ أبو أحمد سأل سؤال على النصاب للذهب، وقال عنده بنت مريضة، نسأل الله أن يشفاها ويعافاها، ويشري لها كل مرة بيشري لها ناوي أن يشري لها كل مرة ذهب، ويسأل زكاة الذهب. طبعا الذهب يزكى، يعني إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا ماهوش لباس
ما هوش ريت انت للبس، حتى لو لبسته الزوجة ما هوش لها، هو

0: إعارة فقط من ابنتها عندها تلبسها، لكن هو للبنت هذه المريضة، وأعددتها أنت لها ككنز لها. فهذا فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الهول. ماذا النصاب؟ شنو هو نصاب الذهب؟ عيار طبعا نصاب الذهب المقدر هو 85، هذا لم يكون من عيار 24. إذا كان الذهب عيار 24 نصاب الزكاة هو 85 جرام. أما بالنسبة للنصاب عيار 18، عيار 18 أكثر، اللي هو في 113 جرام تقريبا، هكذا 113 جرام كان معيار 18 كله، أقل من 113 جرام معليش الزكاة. فأنت ذكرت أنك 18.7 بس جرام، هذه لا زكاة فيه هذا العقد، هذا حتى لو شريت عقد ثاني وثالث ما دام مجموعهم كلهم لهذه الفتاة ما وصلش 113 جرام من عيار 18، طبعا هذا لا زكاة فيه، لأن من شروط الزكاة هو حوالان الحول وبلوغ النصاب، وأنت لم يبلغ النصاب في هذه الصورة، أنك نصابك كله قاعد 18 الجرام فاصلة 7 كما ذكرت، فلا زكاة فيه، لأن الزكاة كما ذكرنا لابد يملك النصاب اللي هو 113 جرام ومن عيار 18 ويمر على حول قمري كامل، فحينئذ تجب الزكاة. أما إذا لم يبلغ النصاب كما في هذه الحالة فلا زكاة في المبلغ الذي ذكرته، حتى لو اشتريت عقد آخر بعد ذلك وكانت الجرامات أقل من 113 إذا كان العيار 18، هذا لا زكاة فيه. نمشي لبعض الأسئلة الواردة قاعدا في طريق التطبيق. هذا قال: هل صحيح ما يقوله الناس بأن أول ما يرى المسلم الكعبة له دعاء مستجاب؟ أول ما يرى المسلم الكعبة له دعاء مستجاب. طبعا هذا مشهور الكلام هذا، ومشهور عند كثير من الناس، ما عندناش حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أول دعاء عند رؤية الكعبة مستجاب حتما، وهذا القول مشهور عند بعض الناس، وفيه بعض الأحاديث ضعفها كثير من أهل العلم، منها في جاء في البيهقي وغيره، لكن الحديث فيها ضعف. تفتح باب السماء ذكر منها عند أربع مواطن، ومنها عند التقاء الصفوف وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة، ورأى هذا بعض أهل العلم قال يعمل به فضائل الأعمال، وعند رؤية الكعبة قال يحتمل أن يكون أول ما يقع يعني بصر القادم إليها أو عليها، ويحتمل لما يعني يشاهدها ما دام الإنسان ينظر إليها، باب السماء مفتوح والدعاء مستجاب. هذا على قول، هذا على من رأى من يصحح الحديث. الحديث وارد في السنن البيهقي لكن ضعفه كثير من أهل العلم، لكن لو دعا المسلم عند رؤية الكعبة يجوز له الدعاء ولا حرج عليه في ذلك، لكن لم يثبت هذا به بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يسأل الحكم اسم آزر، هل يجوز نسمي ابني آزر ولا؟ طبعا ما يليقش بالمسلم أن يسمي اسم آزر، لأن آزر هو رجل يعني في القرآن ثبت وصف في القرآن بالضلال ومات على الكفر، والد سيدنا إبراهيم وعمه كما في بعض الروايات كده، كما يدل عليه قول الله جل وعلا لما أخبر عن إبراهيم أنه قال لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وأخبر الله جل وعلا عن إبراهيم أيضا قال في دعائه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول: إني حرمت الجنة على الكافرين. فإذا تبين هذا التسمية باسم آزر ليست من الأسماء المرغب فيها، ليست من الأسماء المرغب فيها. هذا سائل يسأل حكم زيادة، سائلة تسأل حكم زراعة الشعر إذا كان تعبئة فراغات ورد شعر على ما كان، بالإضافة إلى تقديم منبت شعر مسافة قصيرة ليتساوى خط الشعر. وطبعا في فرق بين زراعة شعر إذا كان فيه صلع وإلا إعادة الشعر الذي سقط ولملء فراغات غير طبيعية في فروة الرأس، هذا ما فيش باس، لأنه من باب إزالة العيب ولا رد العيب، إعادة الخلقة إلى ما كانت عليه، هذا مش من باب زيادة الجمال المجرد ولا تغيير خلق الله جل وعلا، هذا ما فيش شيء. بس إذا الإنسان عنده صلع ولا امرأة عندها سقوط شعر ولا نحو ذلك وأرادت يعني عملية زراعة لهذا الشعر الذي سقط، سواء الرجل أو امرأة فيه صلع، هذا ما فيش شيء بأس. لماذا؟ لأنه ما بذات العيب إعادة الخلق إلى ما كانت عليه، مش من باب زيادة الجمال ولا تغيير خلق الله. في فرق بين فقرتها الثانية لما قالت اللي هي زراعة منبت الشعر قدام من جهة الجبهة لتصحيح خط الشعر وجعله متناسق كما يعني كان المقصود، إعادة الوضع يعني الجمالي مثلا، منظر جمالي وغيره، هذا ما يجوزش الأصل، أنه ما يجوزش. لكن إذا كان فيه عيب فعلا وملء فراغات فعيوب واحد تساقط في الشعر، هذا جائز ما بذات العيب. إذن في فرق دائما في عملية التجميل والزراعة ونحو ذلك ما بين ملء الفراغات وإزالة العيب، وما بين الجانب التجميلي لما واحد يدير خط متناسق هكذا في الجبهة فيزرع جزء من هذا، هذا أمر جمالي وليس لإزالة العيب، فالأصل فيه المنع. إذن ما كان أقرب إلى إزالة العيب والعلاج هذا جائز، وما كان أقرب إلى الجمال والتعديلات في المنبت الشعر وغيرها مش يحقق تساوي وغيرها، هذا ممنوع، لأنه هو ما بالجمال وليس من باب وليس من باب رد العيب. عندنا اتصال. نعم، لا أتذكر أخت سالمة طلبت الجواب، فلعلنا نجيب على بعض الأسئلة ثم نذكر بعض الأسئلة الأخرى. عندنا اتصال، عندنا بعض الأسئلة واردة عن طريق التطبيق نجيب على بعضها إلى حين ورود اتصالات أخرى. هذه سائلة تسأل، هذا سائل يسأل قال أنا نبي نعرف شن حقوق الزوجة على زوجها من ناحية المال وكل شيء، وإذا طلبت من زوجي أن يفتح لي حساب ويحط لي فيه كل شهر مبلغ بسيط، أنا ما عندي صغار ونبي نأمن على مستقبلي، هل يجوز لي طلب ذلك أم لا؟ هو المرأة عندها حقوق، يعني يجوز أن تطلب المرأة ذلك، لكن هو هل هو واجب عليه ولا لا؟ مجرد الطلب شيء والواجب شيء. طبعا حقوق الزوجة المالية على الزوج، المهار هذا متفق عليه، مثلا نفقة بالمعروف، طعامه وشرابه وملبسها وسكنه وما تحتاجه الزوجة، يعني بحسب العرف وبحسب الاستطاعة، وعلاجها والحاجات الأساسية، هذا كله واجب على الزوج لأنه داخل في عموم النفقة. لكن مسألة حساب شهري، نبي نفتح حساب خاص بي وحط لي فيه كل شهر مبلغ ومش يكون لي ادخال المستقبل، هو الطلب جائز، تقدر تطلبه، لكن هل هو واجب عليه ولا لا؟ هو ليس حقا واجبا عليه شرعا. كان وافق واتفقتما ان بيعطي كل شهر زوجته 500 و1000 حسابه وكذا وخايف عليها يصير لها امور وكذا تبرعا منه، هذا الامر جائز. يعني كثير من الازواج يتفقون على مبلغ شهري يعطيه الزوج وتدخره الزوجه ظروف المستقبل للطوارئ، ولا مش يحقق قدر من الاستقلال المالي، هذا ما فيش، يعني ما فيش الثقة بين الزوجين، وعادي في حسن تنظيمه بينهم متفاهمين وما فيش إشكال. لكن هل هو واجب على الزوج؟ لا يجب عليه أن يعطي ذلك. يعني إذا كان الزوج قائما بالنفقة الواجب عليه، فالمبلغ اللي تطلبه هذا في الحساب ولا هدية ولا ادخار ولا غيره، هذا فوق النفقة الواجبة، هذا ما هوش واجب عليه. إذا قدر عليه وبإمكانه له ذلك، إذا لم يمكنه لا يجب عليه دفع هذا المبلغ. عندنا الأخ أحمد، تفضل. الأخ علي، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طيب يا شيخ، كيف حالكم؟
0: يومك مبارك، يومك مبارك أخي، تفضل.
1: الحمد لله. يا شيخ، أنا عندي بخصوص كرة الحجز، أنا عندي نصيبتي ربي مرضقاش بولد، فهمتوا؟
0: نعم.
1: فهل يجوز أنني نسجل معها ونكون المحرم تاعها أم لا؟ وبارك الله فيك.
0: هي أم زوجتك يعني؟
1: إيه إيه، أم الجوز.
0: نعم. أم الزوجة محرم، أم الزوجة محرم، ويجوز الحج معها ويجوز أن تسافر معها إلى الحج، فما فيش بأس، هي محرم لك. والله جل وعلا في القرآن ذكر المحرمات، ومن ذكر من ضمنها أم الزوجة، هذه من محارم الرجل على التأبيد بمجرد العقد الصحيح على ابنتها، كما قال الله جل وعلا وأمهات نسائكم، فأم الزوجة محرم للرجل، يجوز له السفر معها، يجوز أن يرافقها في الحج والعمرة كمحرم، هذا لا إشكال فيه. هذه سائلة أخرى تسأل وتطلب. نعم أبو محمد، قبل ما نسأل الأخت، أبو محمد تفضل. أبو محمد
2: السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
2: شيخ أنا عندي سؤال، عندي بنتي كانت متجوزة وتو مروحة عندي حامل بطفل.
0: نعم.
2: وزوجها طبعا خلاص وصار شياق اللي ماشي، فتمش الطلاق.
0: نعم.
2: قاعد مرة يقول بنطلق ومرة يقول لا ما نبيش وما رحناش كيف. فالمهم هو حاط حسابها 13,000 بعد أن بيحوش دولار ومشين حسابها هي. وبعدها درنا مشاكل وشرطة وواحدة برنامج بعد يشكي في صواري ويدير في مشاكل، وتو هي حامل ما فيش ولا يوم لا جاء لا قال شو تستخدم. طبعا انت عارف الحامل هذه تقريب كل اسبوع وكل 10 ايام في المستشفى بمصاريف. فانا اضطررت اني انا استعمل بطاقتها صراحه الفلوس اللي حسابها شعر بيها واعلم انتم ادرى ان حقها عندما حنحط حسابها معناها عليها ما يقدرش حد يتصرف منه. واحنا صراحه انا ماني مستعد نصرف الحقيقه يقول هذا عليه ولا على عائله ولا على بنتي وصحتها يسهل انك المره عندها عيل فاهم. فالمهم نتمنى هو يصرف ادويه وعلاج وكذا. فهذه خط اللي نستعمل هذه الفلوس اللي هم في حسابها والا لا؟ لان هو بصراحه لا شيء ولا حتى حاجه. حتى مره ما جاوا يعني في العياده للاسف جبت الكاشير هي تخلص وما جاش حتى وقف قال لا خلنا نخلص عليك. وصراحة من الله يعني الحمد لله ان شاء الله ربي يسامح لي يعني يحكوا بالملين يعني هلبة العرض نقول احنا قلتينا وربي يستر خلاص. وهذا السؤال يا ولد عندي بس لك خلينا السؤال هذا وخلص وش ناخذ منك. الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك. الله يسلمك يا ابو محمد. السؤال الأخ محمد، هو نفقة الزوج على زوجته الحامل واجبة شرعا، هي قاعدة الآن حتى لو هو ما قاعش طلاق فواجب عليه أن ينفق لها ما دامت هي في عصمة الزوج، والحمل هذا فيه رعاية أكثر وفيه إنفاق أكثر. النفقة تشمل طبعا كل شيء، تشمل الطعام وشرابها بحسب حال الزوج وقدرته، وتشمل الكسوة والسكن والعلاج، الرعاية الطبية بدأت في الحمل هذا أيضا تشمل. الله جل وعلا يقول ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالنفقة ما هوش مبلغ يعني ثابت يدفع لكل الناس، وإنما تقدر بحسب قدرة الزوج واحتياجاته والعرف. فابتداء يعني لو أنت ما عندكش ما تصرف عليها عادي، تصرف عليها العلاج الضروري، لكن لو أمكن تدخلوا معاه في اتفاق فهو أفضل، حتى ما يصيرش خلاف ما بينكم مستقبلا و توصلوا تحاولوا لصورة نهائية. لأن يعني المبالغ هذه يا أخي الكريم تواخي أبو محمد، مدام البنت حامل ويعني وستنجب منه ولدا، ويعني أولا حاولوا مسألة الطلاق إن بعده مسألة الطلاق. حتى لو قال هو مرات يقول بالرجع مرات يقول برد، أنتم مدى بيكم نفسنا الناس لو يقولوا يعني ما يعدكش العيب. أنت أي كلمة أو سلوك ممكن يزيد الخلاف فيما بينكم ما توصلاش الكلام هذا، ما توصلوش للكلام هذا، خليكم بعيدين على أي سلوك ممكن يزيد المشكلة. يبدو فهلاه وفلوسها فلوسي صار فيه هنودا ونحو ذلك، هذا بزيد المشاكل. إحنا ماذا بينا لو أمكن أن تحلوا الإشكال فيما بينكم وتأجل مسألة الصرف، هذا أولى إلى حين حل الإشكال نهائيا. أنت الآن هي مرضت وتب المستشفى وما عندكش علاج أو أكل لها إلا بهذا المبلغ، فاستخدمه للضرورة فقط، للعلاج فقط، وكل الفواتير اللي تديرهم كلهم سجلهم كلهم، أي صورة من الفاتورة من العيادة تخلي عندك منها صورة لنادها حتحتاجوا لها بعدين. فما فيش بأس، لأنه نفقة واجبة له على زوجته تنفق منها بس للحد. لكن زي ما ذكرت لك كل ما تقلل من المسائل اللي ممكن تزيد الخلاف لعل البنت ترجع، وهذا أفضل. والأمور كثيرة من الأمور تقدر ترجعها وتحلها فيما بينكم أفضل خير ما تزيد الإشكال. الفترة الأولى ديما ننصح، هذا ديما ننصح فيه كده. احنا يوميا جينا مسألة الطلاق هذه بصفة يوميا وعشرات المسائل، مش مسألة دائما. الفترة الأولى ننصحه الطرفين ما يزيدوش من الإشكاليات، يقعدوا خاروا 5-6 شهور ما يخليش الأشياء تزيد. هو ممكن الخلاف كذا نقطة 2 لما قعدت في حوشها زاد النقاط من 2 ولا 22. علاش؟ لأن كل مرة داروا خطوات استفزازية سواء من الزوج ولا من الزوجة. لا، نحاولوا نمتصوا الغضب ونقدروا مسألة الخلاف وأي حاجة ممكن تصير نحاول نقللها. فذكرت لك من ناحية الشرعية ماذا تفعل، ومن ناحية العرفية بناء على خبرة السنوات اللي حصلت وحالة الطلاق اللي تصير. ونسأل الله جل وعلا أن يسهل الأمور ويفرج الكروب ويسهل لهم الأمور والأحوال يا رب العالمين. هذا سائلة أخرى تسأل، قالت سألت يعني عم خاطب هي مخطوبة من أكثر من سنة وزوجها يعني طلب منها صور فأرسلت له ثم تركت إرسال صورها له وهو غاضب منها، فماذا تفعل؟ نقول للأخت الكريمة، أنت الآن ما زلت يعني أجنبية عنه، الخطب هذا الخطبة هذه وعد بالزواج وليس الزواج، وما فيش عقد فيما بينكم. لا يجوز لك أن ترسلي صورك الصور إليه مطلقا، صورك أنت ما ترسلي لهمش. وحتى لو غضب منك ولا كذا ولا قال الكلام هذا، لا، قولي له أولا رضا الله أولى من رضا أي مخلوق. إذا كان الخاطب ما عقدش عليك قاعد، هذا أجنبي عنك، لا يجوز لك إرسال الصور الخاصة ولا اللي فيها زينة ولا اللباس ولا أي شيء ما قدرش تشوفه أجنبي، لا يجوز. ما تخليش الشيطان يوقع في قلبك إنك أن الزواج تأخر ولأن ما توقفتي عنا كذا ولا لا لا لا، ما يعني ابتعدي عن هذه الأمور، لعل الخير في امتناعك عنه، ولعل الله يعني جل صرف عنك أمرا لا تعلمينه. الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أثبتي على تشوفي أنت صح، وهذا هو الصح، لأنه يرضي الله تبارك وتعالى. واستغفر الله مما مضى، أي صورة سألتها قبل استغفر الله منها، وأحسن الظن بالله جل وعلا. والإنسان الجاد في الزواج هو اللي يحترمك وهو اللي يقدرك لطاعتك لله جل وعلا وتمسكك بحدود الشرع، مش لأنك يعني ترسلي اللي يبيه من الصور. لا، لا، تذكري دائما أن البداية التي لا ترضي الله جل وعلا نهايتها مش هترضيك. البداية التي لا ترضي الله لا يرجى أن يكون فيها خير وبركة. وتذكري دائما من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الزواج هذا رزق من الله لا ينال بمعصيته. الرجل اللي يقدرك ويحترمك يحترم حدودك الشرعية أيضا، لابد من ذلك. لا تندمي على امتناعك، ولا تندمي على عدم ارسالك للصور، ولا تظني ان يعني الخير يفوت يعني بسبب طاعه الله جل وعلا ابدا. يعني ديما نقول رضي بالله ربا، وما عند الله لا ينال الا بطاعته. ما عند الله لا ينال بمعصيته ابدا، لا ينال الا بطاعه الله جل وعلا. معنا الاخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم شيخ. مرحبا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يومك مبارك إن شاء الله.
0: يومك طيب
3: شيخ. باختصار بنسأل معاملة الدولار، لأن أنا للأمانة كملتها واستلمت الدولار وكنت فاهم إن هي حلال، بعدين اكتشفت إن هي فتوى من دار الإفتاء إن هي محرمينها.
0: نعم. نعم تتوسع الربح. أنت بعتها ولا وصرفت في الربح ولا؟
3: نعم شيخ.
0: أنت صرفت في الربح، صرفت فيه المبلغ ولا شن صار فيه؟
3: لا لا، استلمت الدولار قاعد ما هو دولار.
0: تمام تمام ان شاء الله. طب احنا تكلمنا بداية الحلقة على مسألة الدولار، وقلنا ان يعني فتوى دار الافتاء الليبي بمنع يعني اخذ هذه المعاملة في دولار، والانسان اللي اخذ هذا المبلغ وتورط وخذاها يحتفظ برأس ماله اللي هو 13 وكسر هذا هو رأس المال، و يتخلص من الباقي. شوف يعني محتاجين من أسرته ولا عنده مرضى ورام ولا محتاجين ولا نحو ذلك، يعطيهم هذا المبلغ. وكان صرف المبلغ وما عنداش كيف، كل مرة يدفع بالتقسيط على حسب استطاعته للمحتاجين من أسرته ومن الفقراء، يتخلص من هذا المبلغ بنية التخلص مش بنية الصدقة. هذا سائل يسأل، قال مررت من أمام مصلي يصلي تحية المسجد والمرور كان من بعد موضع سجوده، بس آخر يعني الإمام بعد ما فرغ من الصلاة احتج علي بأني مررت من أمامه ولا يجوز لذلك، وأنا مررت من غير قصد والذي أعرفه من قبل أن ليس للمصلي شيء بعد موضع سجوده، فهل وقع علي إثم وكم المسافة المقدرة للمرور من أمام المصلي؟ طبعا اللي عليه جميع طبعا المنع من المرور زي ما ذكر يمنع المرور من بين يعني بين يدي المصلي، لكن المرور بين المصلي يكون في المساحة اللي يحتاجها المصلي لصلاته، وهي غالبا هي يعني من موضع قدميه إلى موضع سجوده، هذه هي المسافة اللي يحتاجها، هذه يعني لا يحتاج يعني لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده، هذا هو الأصح في هذه المسألة، هذا هو الأصح في هذه المسألة. يعني ما نقدرش نقعد بعد الإمام أو بعد المنفرد اللي يصلي في صلاته نجي بعد زوز متر ولا حتى بعد مكان سجوده، لا، يعني إذا مررت هو يعني خارج موضع سجوده يعني أبعد من المكان اللي يجد فيه عادة، فلا إثم عليك عند جمهور أهل العلم، لا حرج عليك عند جمهور أهل العلم. فالمنع يعني المنع اللي هو بين يدي المصلي هذا هو اللي هو الإنسان إذا مر في موضع سجود الإنسان أو في موضع ركوعه أو في موضع صلاته، هذا هو المنع. لكن جمهور أهل العلم شوفوا أن الممنوع هو المرور في القدر الذي يحتاج المصلي لصلاته، وزي ما قلنا هو من موضع قدميه إلى موضع سجوده، فإذا مر الشخص وراء موضع السجود فلا حرج عليه في ذلك عند جمهور أهل العلم كما في هذه الصورة. هذا سائل يسأل آخر قال كيف نحذر من أن نكون ممن قيل فيهم الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا ونحن نظن أننا نحسن العمل، وكيف نحرص على ألا نكون من المفلسين يوم القيامة؟ صحيح، والإنسان في نفسه عندما يقرأ هذه الآيات الكريمة في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني من علامات الخير أن يخاف الإنسان على نفسه من الغرور ومن العجب، هذه من علامات الخير. وهذه الآية تدل على أن رأي العبرة مش بكثرة العمل، بل يكون لابد يكون العمل يعني صواب والعمل مقبول عند الله جل وعلا. يعني ناس تعمل في عبادات كثيرة لكن قال الله فيهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يسحب روح يدير في أعمال صالحة وهي ليست كذلك. كيف نتجنب أن نكون منها؟ أول حاجة الإخلاص لله جل وعلا. لم أسأل نفسك ديما قبل ما تبدأ في العمل لماذا أفعل هذا؟ هل أريد به وجه الله جل وعلا ولنبي به مدح الناس؟ كان السلف يخافون من الرياء أكثر من خوفهم من قلة العمل. الشيء الثاني نشوف إلى موافقة السنة لهذا الأمر، يعني العمل بعد الإخلاص لو نشوف هل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما يقول فضيل بن عياض إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. شنو الصواب؟ الذي وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيش حسن النية بل لابد أن يكون العمل موافق لشرع الله جل وعلا. الشيء الثالث في الإنسان ديما يحاسب نفسه بعد كل طاعة، هل أنا قصرت فيها؟ هل دخل فيها عجب؟ هل فيها رياء؟ هل ممكن ظلمت حد؟ ممكن أظن أن نفسي محسن؟ وهكذا دائما. أيضا من الأمور يقبل النصيحة المسلم، يتكبرش، يقبل النصيحة. من علامات السلامة أن يفرح الإنسان اللي نبه الغلط وما يردش الحق بسبب التكبر أبدا، ويكثر من الدعاء، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يبتعد يعني عن هؤلاء. وهو سأل عنده فقرة ثانية قال كيف يعني لا أنا أكون من المفلسين يوم القيامة. المفلس طبعا في كما جاء في الحديث مش هو اللي فقد المال، المفلس من أمة يوم القيامة من يأتي يعني عنده صلاة وصيام وزكاة لكن شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، ثم تأخذ حسناته للمظلومين. لهذا يحرص المسلم يكثر من الحسنات ما استطاع، صلاة، قراءة قرآن، ذكر، صدقة، بر والدين. وفي شيء ثاني حاجة يسلم من حقوق الناس ويحذر من هذا، لأن هذا هو يخليك مفلس، ما يظلم حد، ما يغتاب حد، ما يكتم شهادة حد، لا يأكل مالا بغير حق، ويسامح الناس ويطلب مسامحتهم لما يعني إذا أخطأ هو. هذا كله يعني علامات تبعد الإنسان عن الإفلاس. لابد يكون دائما خوف من الله جل وعلا كما قال الله جل وصف المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيجمع الإنسان بين العمل الصالح وبين الإخلاص واتباع السنة، ويخاف من التقصير ويحفظ حقوق الخلق ويرجو رحمة الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين لا من المغرورين، وأن يجعلنا من الرابحين لا من المفلسين. وفي نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون على حسن الاستماع. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ جبريل والأخ محمد تكلموا على مسألة التعليم والاعتصام أو الإضراب والتضرر الطلاب من هذا الفعل. هو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. المسألة من جانبين، الضرر واقع عليه الجانبين، واقع على الطلاب وتعطل العملية الدراسية، وكذلك يعني تخبط الدولة في الرواتب يعني فتح باب فتنة حقيقة، يعني فتح باب فتنة بين المجتمع وبين أفراد المجتمع، بين ما نشوف فيه عند الأطباء وبين عند المعلمين وعند الجهات الأمنية وعند يعني الفتح الباب لجهة شيء طبيعي حيفتح الأبواب للجهات الأخرى، لأنهم كلهم أبناء مجتمع واحد، كلهم أبناء مجتمع واحد وعايشين في بيئة واحدة، يعني ما هوش يعني الناس عايشين في منطقة الأسعار فيها مرتفعة والناس اللي فيبوا يعني مرتبات أكثر، وناس عايشين في بيئة وفي مناطق السلع فيها رخيصة حتى الأقل من ذلك يجزيهم. المجتمع عايشين بالعكس، الناس عايشين تكاد تكون في سوق واحد من ناحية المصحات، من ناحية العلاج، من ناحية المصاريف الغذائية، من ناحية السكن، من ناحية الكهرباء، من ناحية الماء، من كل شيء. فالباب هذا اللي هذا باب هو باب شر فتح حقيقة، أتكلم بما أعلم أو ما يمجني مع الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا في أكثر من حلقة على جماعة التضامن، وتكلمنا على جماعة الضمان، وتكلمنا يعني عليه هؤلاء الناس والتفاوت الغير عادل أو غير العادل بين طبقات المجتمع. صحيح إن فيه مستويات ليست واحدة، يعني ما نجيش إنسان خريج ابتدائية ولا يعني شهادة إعدادية عنده ومقارنة بشخص جامعي، وما نقارنش شخص مثلا شخص جامعي بشخص عنده دكتوراه، وما نقارنش مهنة فيها مخاطر وفيها يعني تستغرق جهد الإنسان ووقته وكذا يعني حتى الناس الفنيين لا نقارنش. يعني الآن لما نشوف فني الكهرباء بفني في عمل آخر، سواق سيارة مثلا في مصلحة عامة ولا كذا، يعني يا جماعة الخير التفاوت في المرتبات شيء طبيعي جدا في العالم كله هذا، يعني حتى في العطاء في عهد الخلفاء بين المهاجرين والأنصار والسابقين وفيه العطاء يختلف تمام بقدر ما يقدم كل إنسان لمجتمعه. لكن أول شيء لابد أن نلتفت إلى مستوى أقل أو أدنى شيء من الرواتب الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون يعني الذي يمثل العيشة المحترمة للمواطن أو للإنسان في هذا البلد. هذا الكلام لا خلاف فيه، يعني أنت عندك 4 صغار وأنا عندي 4 صغار، يعني صغارك أنت يفطروا بشكل ويتغدوا بشكل ويلبسوا بشكل، ولي صغاري ما يأكلوش وما يتغدوش ما تعسلي متكلم، يعني أساسيات الحياة هذه لابد أن تكون موحدة، يعني لابد أن يكون مرتب يكفي يعني كل إنسان في متطلبات حياته المتعارف عليها، مش رفاهية. يعني أعطيني من المطر يقول أعطيني الشرقية وكذا، أعطيني البحرية، فمن بوش إحنا الآن أعطيني أقل شيء أن الإنسان العادي يعيش دون احتياج أو دون الحاجة إلى الاستدانة قبل أن يتم نصف الشهر أو قبل أن يتم الشهر. يعني هذا اللي نتكلم عليه من باب الإنصاف، وموجود وفيه إمكانيات لي، يعني فيه إمكانيات لي، وفي الإمكان بإمكان الدولة تقتصر على الحد المطلوب عفوا قولوا لي ليها ولا عليها، بإمكان الدولة في المقابل أن تقتصر على الحد المطلوب لشغل الوظائف. يعني الآن أنتم تسمعوا مستمعين الكرام في الحلقات يوميا شبه يوميا: والله يا شيخ أنا حصلت تعيين وما نمشيش لأن مكان ما يسدناش، يعني أي أساس تعين أنت مكان يبي 10 فرحات معين فيه 100 نفر؟ أنت ما هذا فساد من من من الدولة نفسها يعني؟ وين الملاك الوظيفي وين الاحتياجات وين الكذا إلى آخره يعني؟ على أي أساس؟ فيه فرق مستمعين الكرام، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة، خزينة الدولة. كلام راوي يطول في هذه المسألة ويأخذ منا وقت يعني، لكن من باب البيان بس إن شاء الله ما تسعبش منا الحديث كثيرا يعني، من باب البيان بس يعني، من حق كل مواطن في هذه الدولة أن ما دام دولة غنية وفيها من الإمكانيات يعني محق المواطن ما يشتغلش أن تعطيه الدولة، ولو يعني حتى في بلاد الكافرة سبحان الله يدور فيه، تعطيك يعني مبلغ من المال تستعين به على قضاء حوائجك إلى أن تتحصل لعمل خاص ولا من الدولة، يعني من حق كل إنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التعيين، زي ما قلت لكم الفساد في التعيين حتى هو افتح باب فساد يعني، حتى البعض الذي يقول أن حتى القطاع الخاص تأثر بالفساد اللي في الدولة، لأنني بنشي نشتغل في شركة خاصة ولا في محل خاص ولا كذا، بنشي نشتغل معه قديش بيعطيني؟ بيعطيني 700-800 ألف الشهر؟ لا، ده أنا مقعمس في الحوش ونخلص كل شهر وشهر ينزل، وما نمشيش نمشي وقع يوم في الأسبوع ونأخذهم وأنا متريح، عشان نقدم معك أنت يعني. التأثير يعني كانت العملية بالعكس، كانت الشركات الخاصة والجهات الخاصة كانت مرتباتها أكثر منه من الدولة، أكثر من الدولة. انقلب الحال الآن بسبب هذا الفساد اللي صاير، يعني الناس اللي يعني مقعمز وراقد في الحوش ويأخذ في مرتبات نساء ورجال وحتى أطفال. فهذه مسألة يعني سبحان الله، ما نعرفش من يتكلموا بالضبط ومن يشدوا الخلل اللي صاير. شنو جاب الكلام هذا مستمعين؟ كان هو الاضرابات يعني، زي ما قلت انت لما ما تديرش حاجة موحدة للناس، مرتب موحد للناس كلها، ثم بعد ذلك في العلاوات التي تميز كل فئة عن الأخرى يعني، حسب الشهايد وحسب المهن وحسب الخطورة الفعلية، الخطر الفعلي، علاوة الخطر الفعلية اللي موجودة يعني. عادة دائما زي ما يشوف فيه مثلا على سبيل المثال، ما نسويش بين شخص قاعد في مكتب يشتغل في عمل إداري وبين شخص معلق في الضغط العالي 300 ولا قده ولا 11000 ولا كذا، كيف يميز بيناتهم في مرتب واحد يا جماعة الخير؟ ما يجيش معلق في الهواء على عترة ولا على حاجة وعلى خطأ بسيط تفقد حياته ونسمعه فيه يعني. هذا شبه كل مرة نسمعه واحد يعني مات من الكهرباء يعني، قصدي نسمعه فيه معي. وبين شخص يعمل في مكتب موظف وموظف عادي وظيفته يقوم بها أي شخص. التميز كذلك بين الشهادات العليا اللي تؤدي في عمل وبين غيره قصدي. لكن زي ما قلنا في حاجة يعني تحفظ كرامة الجميع، اللي هو أدنى الدخل اللي يحفظ كرامة كل الناس، يحفظ كرامة كل الناس وبحسب كل عصر، حسب كل عصر. طبعا الكلام هذا مربوط يعني للأسف يعني بالوضع الحالي للبلاد، يعني أنك كل مرة جهة تطلب لكي يشترى ولاءات أو كذا يقد يجدوهم الرواتب، الجهة الثانية الناس الثانية، وانت معك ليبيين قلت عايشين معك في نفس البلاد يعني، يعني انت تشتغل في نفس الشغل اللي نشتغل فيه هني بالضبط، ما فيش فرق بيني وبينك، انت سواك في مصلحة فلانية مدنية واني سواك في مصلحة فلانية مدنية، وناخده في نفس انت اخذ مني انت مرتب، مرتبني 1000 ومرتبك انت 5000 ولا 4000 ولا حتى 3000 يعني. هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه عدالة يعني تحقق يعني المطلب الشرعي للتسوية بين الناس في بيت بين المسلمين؟ هذا شيء طبيعي، شيء يعني بعكس يولد عدم الإتقان العمل، وعدم يولد يعني يولد البغض للعمل نفسه، يولد البغض لولاة الأمر، يولد البغض للبلاد وعدم الإنصاف. الناس يعني إيمان الناس لهم زي بعضها، مش كل إنسان يقدر يصبر ويتحمل ويفتح باب الفساد للرشاوة ولشراء الذمم ولكل شيء يعني. فمستمعين الكرام يعني هذه المسألة أكثر من سؤال جي حولها بخصوص عملية التعليم وشريحة المعلمين، هذا واحد الشرائح حتى هم نفس الشيء يعني ناس يعني. ودور التعليم، التعليم يعني مكانة عظيمة جدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مكانة المعلم، معلم معلم أجيال يا جماعة الخير. احنا نقول له ليه واللي عليه الاثنين. المعلم معلم اجيال يعني اساتذة الذين افنوا اعمارهم واخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى وادوا رسالتهم كما ينبغي كما قلت، يعني لا زالت اسماء كل استاذ قراك وترك فيك اثرا في ادائه لوظيفته بالوجه يعني الاكمل او حسب ما قدم، فانك تذكره ولو بعد 50 عاما. يعلم الله ان لدينا مشايخ يعني منذ اكثر من 40 عام وتعالى جاي زي ما قلت، او حتى 50 عام وتعالى جاي لا زال الذكر. من علمنا في ابتدائي اسماء لا زالت خالده في اذهاننا لهذا اليوم صوره وشكلا ومضمونا وعطاء، ما زالوا يعني سواء في شتى العلوم راه اللي قرانا القران، اللي قرانا الرياضيات، اللي قرانا علوم، ان الاسماء اسماءهم لا زالت، بعض الاسماء التي لها اثر لا زالت الى يومنا هذا، يومنا هذا نذكرها. اتكلم يعني انا وامثالي ممكن اكثر حتى من 50 عام، من الحين في صف خامس ورابع وثالث واللي حتى في السنه الاولى ابتدائي، يعلم الله ان نذكرهم الى يومنا هذا، وكل ما نتذكر دعاء لمشايخنا يدخلهم فيهم ان شاء الله تعالى. فالتعليم يعني اساس قيام الدوله وتقدم الدوله، التعليم هذا هو الاساس. اركان الدوله كلها قائمه على التعليم. فالانصاف من حق هؤلاء المعلمين ان ينالوا حقهم من الرعايه الكامله، هذا اللي هو مفتاح للمهندسين معلم، مفتاح للأطباء معلم، مفتاح لأعضاء هيئة القضاية المعلم، مفتاح حتى والتعليم حتى التدريب المهني وغيره، يعني العمل المهني الشامل أو التدريب المهني وكذا منه حتى هو معلم، التقنية معلم، الطيار لابد يعني البدائي والإعدادي لابد، ما فيش حد بيجي طيار ولا بيجي مهندس ولا طبيب ولا قاضي من يخش الجامعة طول زي ما نقول. تبدأ منين تبدأ؟ والجامعة حتى هو مدرس نفس الشيء، معلم يعتبر معلم حتى نفس الشيء. فمن الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة، طريق بناء الدولة الناجحة التعليم. لا يتجادل فيه اثنان، لا يتجادل فيه اثنان، يعني هذا مطروح غير قابل للنقاش على الإطلاق. التعليم الذي يؤدي رسالته أو عندما يؤدي رسالته إلى الوجه الأكمل. إن اجتهد المعلمون وأخلصوا لمسنا النجاح في المخرجات، وإن لم يخلصوا يعني وجدنا الفشل في المخرجات كذلك. فهذه مسألة من ناحية أن المعلم، وفي مسألة أخرى اللي هي مستمعينا الكرام نشوفه في المدارس العامة، يعني تو مدرسة الخاصة ممكن الفصل تلقى فيه 20 و15 طالب، مدارس الخاصة، مدارس العامة من الضغط يقول فيها 35 و40، يعني حتى الكرسي بتاع النفرين اللي قاعد فيه 3 انفار. شوف انت الجهد اللي يستوعب هو حتى الطالب نفس البيئة نفسها مرتنا السعادات في بعض المدارس على الأقل، لكن شوف انت المعلم، شوف المعلم يعني بيدرس وخاصة فئة الابتدائي والاعدادي، يعني فيها كل فئة في بداية ديما كل ما كانت الفئة متقدمة بالسن يعني عفوا المراحل الأولى كل ما كانت أصعب الاستيعاب والفهم، ويعني وسعة الصدر اللي بيكون عند المعلم والحلم وسعة البال حتى يعني يستطيع أن يوصل المعلومة الصحيحة للطالب وعلى مستوياتهم الضعيف والمتوسط، يعني بيشوف كل واحد بيحاول يتماشى معه بالقدر الذي يصلح من حاله في عملية تعليمية. فالحقيقة الذين يبذلون الجهد ويخلصون لله يعني يستحقون التكريم المادي والمعنوي، التكريم المادي والمعنوي. هذا كلام لا جدال فيه على الإطلاق. تكلموا طبعا كلام على الصحة نفس السيد الأطباء وما يتعلق بالطبيب وما يتعلق بالجهاز العمل الصحي حتى هي، وكل ركن في الدولة وكل مصلحة يا جماعة الخير لها سادة ثغر من الثغور. فينبغي حقيقة الإنصاف في حق هؤلاء الناس. يعني طبعا في المقابل نقول للمعلمين يعني حبذا يعني الاعتصام هكذا من الأول يعني الإقفال يعني طالب ثم طالب يعني اشتغلوا وطالبوا وجربوا قبل يعني ما نجيش من الأول نعطي مسكر الباب على طول يعني حتى هو راه باب فتنة من باب أن يقول ما لك وما عليك الذي أراه أمام الله والذي ينجيني أمام الله هذا الذي يهمني لأن يعني ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد ومحاسبون على كل كلمة أنكم تستحقوا مثل ما يستحق الآخرين وأكثر هذا لا جدال فيه وخاصة نتكلم عن الناس المخلصة في العملية التعليمية مش اللي وقع يروح ولا يجي يوم في أسبوع تاخذ حصة في أسبوع تروح لا تكلموا عن الناس اللي هي مخلصة في عملها أشهد بالله يعني لأن زي ما قلت معظم مشايخنا وأساتذتنا نحتفظ لهم بالاحترام والتقدير الذين علمونا كما قلت من اسمه وذكرهم لازال على أو صورتهم لازالت محفورة في ذاكرتنا منذ أكثر من 50 عاما أو 40 عاما وهلما جر إلى الجامعة كل واحد له حيز في الذاكرة نحفظ له الجميل ونشمله في الدعاء هذه قلت لكم هذه ما فيهاش كلام ومن حق هؤلاء أنهم يكرمون ويعطون الدرجة التي يستحقونها والمعاش الذي يستحقونه والاستحقاقات اللي يستحقونها قولا واحدا هذه ما فيهاش قلت لكم جدال على الإطلاق في المقابل المطالبة بالحقوق مستمعينا الكرام يعني الضرر القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار هذه قاعدة شرعية وحديثة يعني منهم من صح وقفه ومنهم من أقل شيء قاعدة من الأصول المتفق عليها لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا ضرر ولا ضرار لا تضر نفسك ولا تضر غيرك في نفس الوقت يعني حبذا لو على الأقل سيدي نبتدئ العام الدراسي أو نعطوا فرصة على قدر الفصل الأول الآن راهو عندكم هنا الفصل الأول درونا حل أو نهاية الفصل الأول درونا حل وكذا فجبدا مطالبة منطقية ومعقولة وما فيش تعطيل للمدارس يعني الفترة اللي بتمر يعني بتحسب في المستقبل وبعدين تخش في عملية الدمج المناهج دمج المقررات يعني زي ما قلت مع المعلم قولا واحدا مع المعلم قولا واحدا لأن هؤلاء الذين هم من أوقفونا بفضل الله سبحانه وتعالى على أقدامنا كما يقال كل في مجاله فنحفظ لهم جميلهم ولا ننساه هذه كلام يعني لا خلاف في ذلك فيه يعني غياب التعليم يؤثر فيه غياب الصحة يؤثر فيه يبدأ واضح غياب كل مرفق من مرافق الدولة له تأثيره شركات الخدمات العامة والنظافة يوقفوا 3 أيام الدنيا تولي يعني القمامة والأوساخ يعني تشوفها أخذوا اللي أقل مرتبات الآن واللي هم حتى هم يفترض لهم نظرة لهم يعني حقيقة يعني أنت شوف روحك يعني رئيس الدولة ولا رأس الدولة ولا كذا لما يغيب ما نشعرش به يغيب يجي ما يجيش ما نشعرش به ما يأثرش فيه لكن المدرسة اللي يقرأ فهودي لو تعطل تتأثر فيه المستوصف اللي نعالج فيه والمستشفى لما يتعطل يأثر فيه كمواطن ليه تأثيره الخدمات العامة أصحاب الشركات شركة النظافة بارك الله فيهم وجزاهم الله خير لما ما تجيش السيارة للمكان اللي يوضع فيه القمامة يوم اثنين تشوف الأثار السلبية الموجودة تأثر فيها فكل واحد في هذا المجتمع في كل يعني كل مصلحة في هذا المجتمع إلا وليها أثر فينبغي أن نعطي هؤلاء الناس حقوقهم نعطيهم حقوقهم وبالتكريم وبالتبجيل وليس بالمن لا نمن عليهم لا نمن عليهم لأن هذا حقهم الذي فرضه الله لهم حقهم في بيت المسلمين وحقهم فيما يقدمونه من خدمات هذا من لكن زي ما قلت يعني حبذا أن نقابة المعلمين تعطي فرصة زي ما نقول وحني يعني هذا باب التوجيه والذي أراه صوابا وحتى أنا أعوض هي التدريس زيكم حتى في الأصل يعني ما أشعر بما تشعرون به تمام لكن حبذا أنكم تعطوا فرصة بس يعني ما تسكير الباب من الأول هكذا يعني حقيقة ما نشوف فيه سلبني من ناحية من نظرتني أنا تكلمت بما لكم الحق فيه والذي لا يناقشكم فيه زي ما قلت أحد ما يناقش فيه أحد وأن الموضوع هذا طبعا ممكن نجوز حتى على بعض الأسئلة ولا كذا لأن هذا شأن عام يهم عامة الليبيين فهو أولى بالتكلم فيه وإعطاء حق الذي يستحقه. فهذه القصد زي ما قلت القاعدة مستمعين الكرام السادة المدرسين، لا ضرر ولا ضرار، نطالب ونعطي فرصة، أعطيني مهلة يا سيدي حتى باش يستجيب لك الطرف الآخر والجهات المسؤولة، يعني في مفاوضات شوية زي ما قلت لك، يعني نعطي الآن حنبدأ الدراسة باب حسن النية، واحدة من اثنين الجهة فلانية مش خير منا، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، والجهة فلانية مهيش خير منا في الرواتب، نبقى مساواة زينا زيهم أو بقدر كل ما يحقق زي ما قلت الحد المعتاد للصرف العادي للاستهلاك البشري معي، وبعدين كل واحد وخطرة فيه تفاوت لا بأس به، ما فيش بأس بذلك، هذا في العالم كله معمول به. فاحنا نحاول نعطيكم فرصة الآن يا جهات المسؤولة المالية ولا رئاسة الوزراء ولا كذا الناس اللي في يدها القرار، نعطيكم فرصة أو عندكم مثلا لنهاية الفصل الأول ديروا لنا رأي، وبعدين يعني ربك لعل يعني تكون فيه يعني أديته عليكم على الأقل، والله أعلم هذا الاجتهاد قد يكون كلامي صوابا أن نقول الفصل الأول أو نهاية العام الدراسي أو كذا. يعني دائما في العادة حتى في المستمعين الكرام حتى في العالم الآخر يعني متقدم إداريا يبدو فيه مفاوضات قبل بين النقابات وبين الجهات المسؤولة، وفي اجتماع واثنين وثلاثة وأربعة، وبعدين كان يأسوا يخشوا في الأضراب، يخشوا في الأضراب على طول هيك الذي أعلمه والله أعلم، يعني في شوفوا الأخبار يعني. فنبو نجمع بين شيئين، معلش إخوة نقابة المعلمين لكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، أنكم مسؤولون عن هذه الشريحة من المجتمع، أن تطالبوا بحقوقها وأن تكرم هذه الشريحة، هذا قلت لكم لا نزاع فيه. لكن يعني لو ضحينا بشيء بسيط، احنا طبعا زي ما نقولوا احنا يقلينا كم سنة معاشاتنا ما ينفعوش، مثلا 3 سنين سنتين، ولو زدناهم شيء ولا 3 شهور راهو الضرر مش حيقع، يعني اللي تحمل سنة وسنة نص يتحمل شيء ما فيش بأس، ولا 3 شهور نفتح المجال المفاوضات، يعني تحسين مرضي جزئي مرضي السنة هذه مثلا كيف ما تروا أنتم مناسب. لكن تعطيل الدراسة هكذا لعد ليس فيه من الحكمة، مش نقول مش من حقكم راهم، يعني المسألة حقيقة إنسان تتشابك فيه عدة عواطف وعدة أشياء ينظرها كل تنظر من ضغط من دار تعطيل الطلبة على الدراسة، من ناحية شرعية تعطيل لا يجوز، من ناحية أعضاء التدريس لهم حقوق، المعلمين حتى هم لهم حقوق نفس الشيء يطالبوا بها. فأني أقول الله أعلم إن كان صوابا أن الأولى أن تعطى فرصة وتعطى مهلة معقولة وندير مفاوضات جلسة أولى وثانية وثالثة ورابعة، ثم بعدين لكل حادث حديث، يعني والله أعلم هذا ما أراه صوابا، فإن كان كذلك فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
3: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا كان هناك اتصالات نبدأ بالأسئلة. أخت أمينة مفتاح قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فترة أسبوع تم العثور على مبلغ كبير من المال، نزلت العديد من المناشير لكن لم تتم الإجابة، ماذا أفعل؟ هذا في حكم اللقطة، واللقطة يعرف الإنسان مواصفاتها. إذا كانت نقودا مثلا في وسط حافظة، يعني تزدان قلول الحافظ، هذه يعرف صفات الحافظة ويحفظها، ويعرف الفلوس عشرات ولا خمسات ولا عشرينات قدم ولا جدد، ويعرف قداش الرقم 1000 ولا 1500 ولا 2000 ولا اللي هو قداش، ويخليهم على جانب ويعرف بهم لمدة سنة. ما دام المبلغ كبيرا يعرف لمدة سنة، في الأول كل يوم كل يومين، بعدين كل أسبوع، بعدين كل شهر. إذا جاء صاحبها لا تعطى له مباشرة، لابد أن يصف العفاص والوكاء كما ورد في الحديث. الآن ما عاش فيه العفاص والوكاء هذا اللي يشدوا به والسرة وكذا، لكن زي ما قلنا إذا كان في حافظة، شلون الحافظة؟ جلد ولا مش جلد؟ جديدة ولا قديمة؟ بقى وصف الحافظة بالضبط. بقى المبلغ اللي فيها قداش؟ مثلا يقول 1550 ولا 2000 ولا 1600 ولا اللي هو، لقينا الرقم صح، بقى الخمسات ولا عشرات، هذه مرات نتجاوزوها. إذا كان جاب الرقم وجاب الحافظ اللي فيه، مرات نتجاوزه خمسات ولا عشرات، لأن صعب يجتمع هذان الأمران بالتخمين. يجي يقول تزدان جلد هو نايلو، ولا يقول أحمر هو أبيض ولا أخضر ولا لون تاني، ويوصف الرقم وصفا صحيحا. فإذا تأكدنا أن الشخص هذا صاحب المال أو صاحب المال، نعطيه المبلغ. وحتى لو جاء واحد تاني بعد ذلك وصف، هم يمشوا للقاضي هم الاثنين ويدبروا اللي ملزم به شرعا إنه يعطيني أوصاف المبلغ أو أوصاف الشيء الملتقط. فإذا توفرت الأوصاف التي من أجلها أدفع المبلغ وطلع بعد ذلك لواحد تاني، مش لي هو، غير هو حاكي للأول هذا قال له ضاعت مني محفظة ولا تزدان في كذا وكذا، وجاء هذاك سبق، بعدين هذوك يمشوا للقاضي مع الشوريني معاش لي علاقة، لأنني أديت ما علي. ونندري بيه هذا مقايلة ولا مش مقايلة، ولا سامع ولا مش سامع. أني هيك الحديث قال لي اعرف عفاصها ووكاءها، فإذا جاء أعطيه. إذا لم يأتي أحد، هو الأفضل الآن أن تحدد حتى المنطقة، قولوا في تاجورة، في غوط الشعال، في المدينة، في القربول اللي في جزء معين منها. مرات حتى الواحد تحدد باش اللي راح منه يبدأ لبينة، لأن مرات يبدأ هو جاي من بعيد وراح منه مبلغ، ويلقى اللي ناشر في تاجورة ما يخطرش عليه أنه هو طايحات منه مرات في تاجورة. فنحددوا المبالغ ونحددوا الأماكن، بدون مش تقول في الشارع الفلاني ولا في، لا لا، هيك أعطي وصفا عاما. فإذا جاء صاحبها فأعطيه، وإذا لم يأتي، الآن هذا هو السؤال المهم، إذا لم يأتي كيف ندير؟ قالوا توحني الآن نتكلم عن المبلغ الكبير، لأن المبلغ البسيط 10 جنيه و5 جنيه

0: شويه، لكن المهم يقول هيا ما فيش داعي، وان شاء الله حلال على اللي لقاها وخلاص. المبلغ اللي متوسط نقوله من 150 لل 400 او لل 500 هذا لا يعرف به سنه كامله، حتى شهر شهرين في الغالب. صاحبه لما ما يلقاش شهر شهرين خلاص بعش تجي الرغبه في انه يدور عليه. المبالغ الكبيره او الاشياء الثمينه هي التي يعرف بها سنه كامله. الان ما جاء صاحبها، رجعت السنه وما جاء صاحبها، عندي ثلاث حلول. اما نخليها امانه ونكتب عليها هذه لقطه، وكان جاي صاحبها اعطوه وكان معطوش ما جاي حد وخذي ربي امانته، تصرفوا انتم ديروها امانه او اختاروا امانه حتى ليكم انتم، او اختاروا الخيارين الاخرين. الخياران الاخران اما ان انفقها انا، وهذا ما انصح به غالبا. يعني لقيت 3000 جنيه وعرفت في الفيسبوك والأماكن، ولا كان في مثلا بعض الإذاعات المسموعة نظن كانت في سبها ما نعرفش الآن تعممت ولا لا، عندهم وقت معين يقولوا على الأشياء الضائعة، من اللي ضايع منا مبلغ، من اللي ضايع منا ذهب، من اللي ضايع كذا، اللي ضايع منا حاجة زي هذه يتصل بالرقم الفلاني، فتكون عامة. فالحل الثاني أن ينفقها. ناخذ الاتصال بعدين نكمل. السيد علي من تجورة، السلام عليكم.
1: السلام
0: عليكم. لبس عليك سيد علي.
1: ألو.
0: أيوة تفضل يا سيد علي، نقص صوت التلفاز بس.
1: نعم.
0: نقص صوت التلفزيون باش نسمعك باهي.
1: باش باهي.
0: بنقص صوت التلفزيون باش نسمعك وتسمعني باهي.
1: انا شنو عندي سؤال صديقي؟
0: تفضل.
1: عندي في تو بعض الايام تدخل في بعضها. هم هو الملفت مش بس كثر
0: يا سيد علي، سيد علي تسمع فيا؟ تسمع فيا؟
1: ايه
0: صوتك شويه كان تختار مكان فيه تغطيه وكذا بس. كان تختار مكان فيه تغطية وتنقص التلفزيون باش نسمع بس. أيوة يا سيد علي. سيد علي. السيد علي يا ريت إذا كان يسمع فيه ياخذ مكان فيه تغطية، وإذا كان يتكلم من السيارة النافذة مفتوحة يا ريت يسكرها، لأن ما فهمت منه شيء. فقلت الحل الأول إنه يخليها أمانة، الحل الثاني إنه ينفقها هو. فإذا جاء صاحبها بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، طبعا هني لابد أن يحفظ. الآن عندنا إمكانية التصوير وحفظها على نقال ولا على كمبيوتر ولا اللي هو، ويحفظ المال ويحفظ الصفة وكذا. وكان جاء صاحبها بعد ما أنفقتني حتى بعد 10 سنين يجب علي الرد. إذا لم يأتي حلال علي، يعني يوم القيامة لا أحاسب، ما يقولوا ليش الفلوس هذا حرام عليك. ممكن أحاسب على عدم التعريف، أحاسب على شيء آخر، لكن لا أحاسب على الإنفاق. وهذا أنا عندي مقدم، لأن في العادة إذا كان الإنسان تصدق بها على صاحبها، وهو الحل الثالث، نتصدق بها على صاحبها، ثم إذا جاء صاحبها حتى بعد 10 سنين يجب أن أعطيها له. يعني زي ما قلنا مثلا المبلغ 2500 وعرفت سنة زي ما قلنا في الأول، كل يومين ثلاثة وبعدين كل أسبوع وبعدين كل شهر، وما جاء صاحبها لين تم السنة، أخذت المبلغ وتبرعت به أو تصدقت به على صاحبه. هذه صدقة على صاحب المال، وتصدقت بال 2500. بعد ما تصدقت بيومين هو جاني، كيف يصير؟ عندنا السيد خالد من غريان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا شيخ عبد المحسن؟
0: الله يبارك فيك.
2: ربي يحفظك ويزيدك علم ونور.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
2: الشيخ ناني عندي سؤال.
0: تفضل.
2: طبعا اليوم في صلاة الظهر،
0: ايه،
2: طبعا الركعة الأولى نسيت قراءة سورة الفاتحة.
0: باه.
2: ف

0: استمريت في الصلاة. وقت وصلت في التشهد الأول تذكرت أني ما قرأت سورة الفاتحة، فقطعت التشهد الأول وقمت جبت ركعة وسورة وتابعت الصلاة. بعتلي سجود سهو قبل السلام، هل هذا الفعل صحيح ولا خاطئ؟
1: أنت الكلام هذا في الركعة الأولى؟
0: في الركعة الأولى نعم.
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: جزاك الله خير وحسن شيخي.
1: ماشي. يا سيد سيد خالد، يا ريت كان تسمع فيها تعاود الاتصال على رحمة والديك. فقلت الحل الثاني أو الحل الثالث والأخير أن أتصدق بها على صاحبها، فإذا جاء صاحبها بعد التصدق بيوم ولا يومين ولا حتى 10 سنين ووصف المال أو وصف الشيء الملتقط وصفا دقيقا. الآن الأخ علي من تجورة.
2: أيوة
1: تفضل سيد علي.
2: نعم
1: تفضل.
2: أنت توفي بعد آيات قرآنية غير واضحة مثبات على بعضها، فمن عشق تقرأها نصوره للوتا من هنطور من الثاني في مكثرات يا راشد، في من نعم مثبات على بعضها من آيات سبعة سليمات محروق على بعضها، كيف تدري كيف تعملها وكيف تسواها؟
1: والله يا سيد علي ما نسمعش فيك الحق، سمعت كيف بتسويها وكيف بتدير لها تقريبا، والباقي راه والله ما سمعت حاجه. ما نسمع انا بنحاول نركز. نعم
2: عمليك استاذ
1: اسمعني.
2: في بعض الايات القرانيه غير مرتبه،
1: بعض الايات
2: مرتبه.
1: غرب شويه سيد علي.
2: انا ماشي شويه الايات القرانيه هذه وتكثفات كثير بشوية عشان
1: بعض الآيات
2: متبعدات كلمات متبعدات الأحرف.
1: بعض الآيات القرآنية خير ها؟
2: في معنى القرآنية مسلمات متبعدات على بعضهم
1: الكلمات متبعدات
2: متبعدات عجيب يعني من تقرأها
1: ما تقدرش تقرأها؟ كان السيد عبد اللطيف من غدامس، إذا كان المخرج فهم فحوى السؤال يا ريت يلخص لي، ما فهمتش حتى المخرج ما فهمش، وقال بعض الآيات القرآنية كلمات متباعدة وما عادش فهمت منه. السيد عبد اللطيف.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بك عبد المحسن، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
3: عندي سؤالين
1: تفضل.
3: السؤال الأول، هل يجوز صلاة الجماعة في الاضطراب
1: هل يجوز الصلاة جماعة وقت شني؟
3: الاضطراب
1: الوقت الضروري. باي تمام باي.
3: وهل يجوز أيضا القضاء يعني يجوز
1: يعني باختصار، هل يصلوا جماعة في الوقت الضروري وهل يصلوا جماعة قضاء؟ هو هذا سؤالك ولا؟
3: أيوة نعم هذا سؤال.
1: تمام إن شاء الله تسمع لي.
3: سؤال ثاني. كل راتب أنت قبل الظهر.
1: الراتبة قبل الظهر.
3: قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان ولا حتى قبل الأذان بشوية؟
1: لا تسمع الإجابة. عندك سؤال ثاني؟ ماشي ماشي يا سيد عبد اللطيف. فقلت شخص وجد نقطة وعرف بها سنة، أو ما يطلب به التعريف سنة ولا أقل من سنة على حسب مقدار المبلغ أو ثمانية الشيء الملتقط، ثم تصدق بها على أو تصدق بهذا المبلغ أو باللقطة على صاحبها، ثم جاء صاحبها الآن أخبره بأني تصدقت بها عليه، قل له راني عرفت واو حتى المنشورات متاعي قاعدات على الفيس وكذا، ولما ما جات شرات تصدقت بها عليك، كان قالك باهي تمام خلاص أديت ما عليك، وكان قالك لا من اللي قالك تصدق بها ننبيها، فيجب عليك في هذه الحالة أن تردها، والصدقة الأولى تصير باسمك وليس باسمه. أني لقيت 2500 عرفت بهم، ما جاء حد هذه صدقة على صاحب المال، جاء صاحب المال قلت له والله تصدقت بهم عليك، قال لي من اللي قالك أنا نبيهم. الآن أنا ملزم شرعا أن نرد لل 2500، والصدقة التي كانت باسمه تصير باسمي شرعا، لأنني خلاص أعطيتها البديل والصدقة لولا ولت لي أني. هذه هي أحكام اللقطة باختصار. عندنا السيد منذر من طرابلس. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: تفضل سيد منذر.
4: يا شيخ بدي نسألك على حكم حكم مال الضمان.
1: مال الضمان يعني لمن لمن يعطى؟ لمن يعطى؟
4: لا لا يا احني عندنا اخت.
1: عندكم اخت خير؟ ها
4: عندي اخت تاخذ معاش الضمان.
1: با
4: وحني نصرف فيه الفلوس هذا الفلوس خلال اصلا.
1: هي تعقل ولا لا تعقل؟ يعني هي تقول عادي هذه فلوسي خذوهم، ولا انتم تاخذوا بدون ما تقولوا لها؟
4: بدون فلوسها.
1: انتم تاخذوا بدون ما تقولوا لها؟ تسمع الإجابة؟ ماشي. السيد خالد من غريان قال نسيت الفاتحة واستمرت في الصلاة، واني في التشهد تذكرت اني ما قريتش الركعة الاولى في الفاتحة، فجبت ركعة وسجدت قبل السلام. هو كان المفروض في هذه الحالة، حتى عند من يرى ان ما هي اقوال في المذهب، هل الصلاة الفاتحة واجبة في كل ركعة او في جل الصلاة؟ هذا مذهبنا، في كل ركعة ولا في جل الصلاة. من يقول في كل ركعة، الركعة التي لم تأتي فيها بالفاتحة تلغيها. فأني الآن صليت الركعة الأولى بدون فاتحة، الركعة الثانية بفاتحة، فتذكرت في التشهد. الآن ألغي الركعة الأولى وأقوم للركعة الثانية ونحسب اللي هي عندي فعليا ثالثة، الركعة اللي ما قرأت فيها الفاتحة والركعة الثانية اللي قرأت فيها الفاتحة والتشهد. الآن لما نبي نوض للركعة الثالثة فعليا بنحسبها نية ثانية. علاش؟ لأن الركعة اللي فيها الفاتحة لغيتها، لأن تركت منها ركنا لا يمكن تداركه، لأن خلاص فتت الركعة اللي بعدها، فني الركعة دي كان ألغيها، والركعة الثالثة نجيبها فاتحة وصورة، نجيبها فاتحة وصورة ونتشهد بعدها، ثم آتي بالركعة الثالثة والرابعة بفاتحة فقط، ثم بعد ذلك أسجد بعد السلام للزيادة. الركعة الأولى كلها الآن جت زيادة، وما عنديش نقص هني لأني ما لغيتش الثانية والثالثة، هذه فيها أشكالية شوية، لكن هذا هو التصرف الصحيح. تلغي الركعة التي وقع فيها الأمر اللي هو الركعة الأولى الغناها، كأنني صليت ركعة وجلست التشهد غلط، نسيب التشهد نوض للركعة الثانية، نجيب فاتحة وصورة لأن تانية بالنسبة لي يعني لولا بك للغيتها، والتانية سليمة حسبتها أولى، والتالتة سليمة نحسبها تانية، ثم يلزمني التشهد الأوسط، ثم الفاتحة، ثم ركعة بفاتحة، ثم ركعة بفاتحة، ثم أسلم وأسجد بعد السلام. هذا هو التصرف الصحيح الذي كان ينبغي أن يكون. الآن أنت قضيت الركعة الثانية، ماشي الحال، نقوله تمام، وسجدت قبل السلام، وكان فرض السجود أن يكون بعديا، لا حرج عند المالكية، بمعنى لا تبطل الصلاة لمن جعل البعدية قبليا أو جعل القبلية بعديا، لا تبطل الصلاة، غير عندنا واحدة مكروه وعندنا حرام، لكن في النهاية الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. أن الأخت سمية، أخت سمية من طرابلس.
5: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
5: الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ.
1: تفضل، تفضلي.
5: الله يجزيك فضلك. عندي سؤال أول، عندي أنا خطي
1: بقال ورث على والد بقال وحولنا معه. معلش معلش، عودي لي شنو عندك؟
5: عندنا حوش في بنغازي.
1: حوش في بنغازي، ايوه.
5: ورافضين الاولاد، رافضين يبيعوا.
1: الاولاد رافضين يبيعوا، ايه؟
5: قالوا ريح من ريحة بونا ولا سايبنا يعني. ونحن البنوتي حقين يعني. مع الزبدان نحن نشوف الصاد، نفهموا معهم، ما فيش فايدة. هذا السؤال الأول.
1: يعني عندكم حوش في بنغازي وتبوا تبيعوه، تبوا تقسموه، تركة الأولاد قالوا هذا من ريحة بونا وما نبوش نبيعوه، هكي ولا؟ تسمع فيه أخت سمية؟
5: أيوة. والسؤال
1: الثاني؟ السؤال الثاني،
5: السؤال الثاني عندنا حتى حوش في الزاوية، والثوم المساء أمي أخذاه، قال أمي شارك فيه تناس
1: خذا أخوك، شن قال عنده فيه الحوش اللي في الزاوية التبن متاع أمك، خذا أخوك شن قال تنزلت لي بالبيع والشراء؟
5: بيع وشراء، هي متوفية سوا بدون عدسة وبدون عدسة الورد.
1: يعني هو جاب عقد إنه شاري التبن متاع أمك، ولا شن صار بالضبط؟
5: هو
1: قال أمي بعت لي التمن.
5: أيوه، في أسرة عدت وبدون عدنا نحن يبعدون عدم الورق.
1: باهي ال عنده ورقة لأن باع بعت له ولا ما عنداش؟
5: عنده ورقة.
1: تأكدتوا أن الورقة سليمة ولا ما تأكدتوش؟
5: والله قال الورقة مضبوطة بيع وشراء، لكن التأكيد إنها أمي ما عمرها ما تفكر فيه شيء هذا، يعني عمرها حتى يعني كان بتفكر، حتى تفكر عندنا أختنا ردت ريح قالت كان صرفت مأسي حاجة تعطيه لفظ ما هذه تبني بي ردت ريح، لكن هذا بس ما توقعناها يعني، حتى بدون علمنا ولا سألتنا ولا حتى حاجة.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
5: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. أخ سالم من الزاوية.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: نهارك طيب إن شاء الله، بصحة وخير يا رب.
1: أجمعين يا رب العالمين.
6: أنا بنكلمك على الأخ اللي قال لك الآيات القرآنية، هو هيك حسب فهمي لها أنه في يعني فيه كلمات ما يعرفش يقرأها، يقرأ كلمة وكلمة ما يعرفش يقرأها. قالك وفيها آيات أنا متباعدة يعني، قالك أنا ما نعرفش نقرأ. هيك اللي يعني هيك المفهوم يعني.
1: هو زي اللي سمعت منه كلمة ختمة، ما ختمة هيك والله ما.
6: إيه مرات يبدأ يعني حتى الخط يبدأ مش واضح له، وقالك أنا ما نعرفش نقرأ يعني شنو يكون حكمها يعني.
1: باي طول نجاوبه بإذن الله تعالى.
6: يعني هيك والله أعلم.
1: إن شاء الله خير، بقى نجاوبه إحنا على المعنى هذا، وإن شاء الله كان مش هو هذا السؤال. الله يبارك
6: فيك. إحنا دائما نتبعوا فيك يا شيخ، وأنت من المشايخ اللي.
1: بارك الله فيك.
6: اللي
1: بارك الله فيك.
6: ان شاء الله تنزل حسنات.
1: امين يا رب.
6: الله.
1: امين اجمعين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. السيد عبد اللطيف قال هل تجوز الصلاة جماعة في الوقت الضروري وهل تجوز الصلاة جماعة في وقت القضاء؟ نعم تجوز في الوقت الضروري ما داموا جميعا لا يقضون تجوز، لكن لا يجوز أن يكون مثلا إمام يصلي الوقت الضروري والمأموم يقضي في صلاة أخرى، ما تمشيش هذه عندنا احنا، ولا أن يكون الإمام يقضي ويأتم به من يصلي الصلاة حاضرة في الوقت الضروري، لأن احنا عندنا وقت اختياري، هذا وقت أفضلية ولا إثم في أداء الصلاة فيه لا من قريب ولا من بعيد لعذر ولا لغير عذر، ولكن أفضل الوقت أوله. ثم عندنا الوقت الضروري أو الاختياري أداء، والوقت الضروري أداء أيضا، قاعدين ما خشناش في القضاء، لكن الفرق بينه وبين الاختياري أن هذا يحرم تأخيره الصلاة إليه بدون عذر. مثلا في المغرب نأخذ بالقول اللي يقول إن هي ممتدة إلى العشاء، فني مثلا تو نصلي بعد شوية بعد شوية بعد شوية إلى أن أذن العشاء اللي هو مغيب الشفق، الآن ما دام ما عنديش عذر حرام علي، لكن المغرب لازالت أداء. بين المغرب وبين العشاء هذا وقت اختياري عند هذا القول، لأن فيه اللي يقول ما يمتدش أصلا، فهذا وقت اختياري، نبي نصليه بعد المغرب طول هذا أفضل، نبي نصليه بعد نص ساعة، المهم قبل أذان العشاء، فالاثنين أذى. بعد أذان الفجر تولي المغرب قضاء والعشاء تولي قضاء، ففي خمسة انفار ماشيين مزردين ما صلوش وما عندهم شيء، كانوا يلعبوا في كارتة ولا كورة ولا، المهم ما صلوش إلى أن أدنا العشاء، نقولوا له حرام عليكم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لأن ما عندكمش عذر، ولكن يجوز لكم أن تصلوا جماعة، لأن كلنا نؤدي الآن، كنا نصلوا في الصلاة أداء. ما ينفعش يجي واحد يقول هيا ما دام انتم اخرتوا وكذا خلي نخش نصلي معاكم المغرب متاع امس ولا ولامس ولا متاع سنه ولا سنتين، لان احنا عندنا اداء وهو عنده قضاء، سواء كان هو ماموم ولا امام، غير الفرق ان كان هو ماموم صلاته هو باطله واحنا صلاتنا صحيحه، وكان هو امام صلاته هو صحيحه وصلاتنا احنا باطله، فلابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق في الصلاة، إما حاضرة وإما الاتفاق هني، إما حاضرة وإما قضاء، وتبطل لمن اختل وضعه، أن نصلي في حاضر وإمام يقضي، أني اللي اختل وضعي لأن ذاك يقدر يقضي في وقت، وأنا لا يجوز لي أن أقتدي بشخص يقضي، وبالعكس إذا كان الإمام يصلي الحاضرة واقتدى به من يقضي تبطل عليهما. في القضاء مازال عندنا قيد آخر اللي هو أن نصلي في مغرب آمس واللي وراه يصلي في مغرب أول آمس، أن نصلي في مغرب آمس واللي وراه يصلي في مغرب متاع سنة ولا سنتين فايته، لا يجوز أن يكون لي إماما ولا أن أكون له إماما، لكن إحنا ماشيين مجموعة لأي ظرف في سفر ولا كذا ضاعت علينا صلاة العشاء مثلا وما صليناهاش إلى أن أدل الفجر، جينا كلنا بنقضوا نفس العشاء التي فاتتنا، هذا جائز. اتذكرنا الكلام هذا أن إحنا ما صليناش العشاء بعد أسبوعين، يا جماعة مش ذاك اليوم قعدنا في الباص ولا في الطيارة لين أدن علينا الفجر نظن رانا ما قضيناش الصلاة، إيه حق والله ما قضينا، كلنا الخمسة فار ولا العشرة ولا اثنين ولا اللي هو بنقضوا نفس الصلاة اللي ليها أسبوعين فايتتنا، نفس الصلاة عشاء يوم الخميس 1/6 مثلا يجوز، أما هو يقضي في متاع 1/6 متاع 2025 وأنا نقضي في 1/6 ولا 10/12 متاع 23 وهذاك متاع 21، هذه ما تمشيش، لابد في القضاء عندنا أن تكون الصلاة الفائتة واحدة على الجميع، واحدة يعني ظهر ولا مغرب ولا كذا، وفي يوم محدد، مش ظهر زي ما قلنا يعني متاع السبت هو ظهر الاثنين وهذاك ظهر الثلاث، ما يمشيش هكي. عندنا آخر سؤال الأخت سهام من طرابلس.
7: ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي أختي.
7: شيخ أنا صار النقاش بيني وبين زوجي على سواقة السيارة.
1: باهي.
7: وهو في حالة غضب قال لي لو سبت السيارة على ذمة روحك.
1: أنا طبعاً
7: ما سبتهاش، قاعدة لي توا السيارة، لكن هو مشى لي الشيخ وفتالة وخذيها منا مبلغ وقدره 280، قال له دفع يمين ولا حاجة زي توا، وقال له توا تسوقها عادي. هذا هو السؤال.
1: هو علاش قالك ماش تسوقيها؟
7: هو صار نقاش بيني وبينه منذ تقريبا نطلع بالسيارة، هو قال لي كان سبت السيارة توا على ذمة روحك، يعني كان سبتها توا وطلعت بها
1: توا.
7: ايه يعني لو سبتها توا راك على ذمة روحك، ما تطلعيش بها.
1: يعني الكلام على يوم ولا على ساعة ولا
7: هو هيك لما قال على هذاك اليوم يعني.
1: وفات هذاك اليوم.
7: فاتوا يامات سوى عليها مش يوم.
1: طب علاش تدفع؟
7: هي شهر تقريبا، هي شهر تو ما سبتها.
1: باي تمام، هي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أخذ الأخ سالم.
8: أيوة
1: إن شاء الله. تفضل يا أخ سالم.
8: شيخ
1: إيه
8: سؤالي معلش يا سريعة
1: إن شاء الله خير. سؤال
8: إيه يا شيخ، أنا واحد راد من الدواخل يعني زيارة لقارب ماشي، واحد من القارب أعطاني فلوس قال لي برا وأنت مروح لطرابلس بعد تروح بعد يومين وثلاثة وتولي هنا لجبل تلقي معك قطع غيار للجرار تاعه، وأنا مروح في الطريق صليت في الجامعة في ضباح طرابلس لقيت بلقط فلوس لغزة، لقيت الفلوس اللي عطيهولي هو برعت بيه ومشيت ثاني يوم خذيت قطع غيار بالبطاقة. يقول شنو الحكم فيها؟ ماشي ما عنديش فلوس إلا فلوس هو كانت عندي البطاقة معايا فلوس، مشيت شريت قطع غيار بالبطاقة.
1: يعني مثلا نقول أعطاك 400 جنيه قال لك جيب لي شنو اسمه المهم أي طرف، جيب لي طرف، فأنت أعطيت له 400 جنيه تبرعت بهم ورديت له بالبطاقة، أخذت له
8: شريت له قطع غيار أخذت بالبطاقة ثاني يوم.
1: تمام باي باي تمام، هذه سهلة.
8: سؤال ثاني معلش يا شيخ. يا شيخ أنا بحذاي نفسي تراب بسعلي، لكن نقرأ نصلي وراء الشيخ ونقول على في غزة المقاومة في الباطل، وحتى الشيخ عم مختار رحمه الله يقول عليه ضيع الليبيين والسبب في رافع الدماء الليبيين، وبعد مثلا سؤال يعطيك رقم واحد شيخ في السعوديه يقول لك اتصل به هو خذ من الفتوى في السعوديه. انا مضطر مرات ما الحقش على الجامعه ثاني وقريب مني جامع هذا نصلي فيه ونقرا راه الصلاه وراه معناها كاني يقول والله الا حصل. ايوه
1: تسمع
8: سؤال اخير معلش هو ضروري
1: ان شاء الله.
8: عندي اسئله قال لي اسئله ضروري الشيخ، عنده مرته مرأة كويسة ومحترمة وتخدم فيه وطيبة ومتحجبة وكل شيء، لكن
1: من هو هذا؟ من هو؟
8: تترك في الصلاة قال لك شنو سامع قال طلقها ولا شنو؟
1: زوجته تارك الصلاة.
8: ايه وهي ما قايمة مثل بالواجب كلها الا الصلاة.
1: يعني طلقها ولا لا؟
8: ايه
1: ما تسمع الإجابة إن شاء الله.
8: ربينا في صغارها وكل شيء قايمة بالواجب ومتحشمة وكل شيء.
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ عبد اللطيف قال الراتبة التي قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان أو قبله؟ من أرادها راتبة فلا بد أن تكون بعد الأذان، بعد الأذان وقبل صلاة الظهر، لا تصلى الراتبة لأن اسمها راتبة الظهر والظهر لم يدخل وقتها بعد، فلا تصلى إلا بعد أذان الظهر إذا أردتها راتبة للظهر. أما لأن هي لا تحتاج إلى نية الراتبة، فلو أنت صليت ركعتين قبل أذان الظهر حتى لو أنت نيتك الظهر لا تمشي لك مطلق نفل وخلاص، ولو صليتها بعد الظهر بدون نية تنصرف مباشرة إلى راتبة الظهر، لأن الرواتب هذه لا تحتاج إلى نية إلا نافلة واحدة، لا تحتاج إلى نية إلى نية معينة. السيد مدر من طرابلس اللي هي راتبة الوتر. السيد منذر من طرابلس قال مال الضمان، عندي أختي عندها مال ضمان وناخذ ونصرف منها للحوش بدون أن نستأذن بدون أن نستأذنها. لا، هذا حرام، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس عن غير طيب نفس منهم، وهذا كله محرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الباري عز وجل في القرآن: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه آية: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا حديث. فأنتم الآن ملزمون بأحد أمرين: إما تقولوا لا راو سامحينا كنا ناخده ما قلنا لكش وسامحينا في الفلوس اللي صرفناه مع الحوش، لو قالت الله يسامحكم بدون ضغط منكم خلاص قد برئت ذمتكم وتلزمكم التوبة وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم التوبة. إذا قالت لا من اللي قال لكم بتقدروا المبلغ إذا جبتوه بالجرام خير وبركة، وإذا تعرفوا روحكم كل شهر تاخذوا 100 جنيه والمسألة ليها 10 شهور إذا تبي 1000، كل شهر تاخذوا 150 جنيه وليها سنة إذا عندنا هذو 1500 1800 وهكذا. ما عرفتوش ابنوا على الأكثر، زعم خدينا 1500 ولا 2000 أعطوها 2000، زعم خدينا 2000 ولا 3000 أعطوها 3000. وفي الجديد قولوا لا تبي تنفخي انت على الحوش ولا لا، كان قالت باهي وعندكم لذم في كل شيء، عندكم لذم في كل شيء، فالقديم بروحه والجديد بروحه. قالت لا اعطوني نيفيدي ولما تبوا قولوا لي خير وبركه، هكي اعطوها فيدها الفلوس ولا اعطوها البطاقه فيدها، ولما تبوا حاجه قولوا لها نبوا 100 ولا 10 ولا 1000 ولا مليون ولا اللي هو، كان اعطتكم باهي وكان ما اعطتكمش الله غالب. هذا حكم مفات، فإما أن تسامحكم وإما أن تردوا لها بزيادة أو بعاء المسامحة. كان مثلا زي ما قلنا 2000 ولا 3000 المفروض تردوا 3000، كان هي أصرت، لكن لو قالت والله أعطوني 2000 والله يسامحكم بعد ذلك حتى صار فين 10000 خلاص الـ2000 أديتم به ما عليكم. الأخت سمية من طرابلس قالت عندنا حوش بنغازي وأخوتي رافضين يبيعوه بحجة إنه من ريحة بونا. ما من ريحة بوكم مش ريحة حصتي، لكن مش ما تبيعاش وتحرمني من حصتي. فيقدر البيت أن 3 حلول: إما أن يسامح صاحب الحق نقول لهم الله يسامحكم وقعدوا بدون ضغط وبدون نحشم، وإما أن يشتري من يريد إبقاء المنزل له، ما تمام ريحة بوخ خلاص خليه عندك، أنا حصتي 40000 وهذا حصته 80000 أعطينا 40 و80 والله يسامحك. هذان الحلاني أفضل. الحل الثالث قال لا أنا ما عنديش باش نشري، وهذاك قال لي نبي فلوسي ما باي ريحة بوي، لكن الشرع ما قالش والله اللي يبي ورتبوه من ريحة بوه ما توزعوش، الشرع قال وزع للذكر مثل حظ الأنثيين، لا ريحة بوه لا ريحة عمه. فيوزعوا يبيعوا ويعطوا لكل واحد حصته، أو يبقوا فيه ويعطوا إيجار، لكن مثلا لا يبوا يعطوا إيجار ولا يبوا يبيعوه، وراو حتى الإيجار بموافقة التانين، كان التانين قالوا نبي نبيعوا حتى قصة الإيجار ما تمشيش. ما بوش يبيعوا ما بوش يشروا ما بوش يأجروا ما بوش يديروا شيء يرضيكم، ليس لكم حل إلا القضاء، فاتجهوا إلى القضاء. قال عندنا حوش الزاوية والتمن متاع أمي من بوي، قال خوي أنا شريتها وجاب لنا ورقة. الآن أنتم مجالكم القضاء، راهو يثبت صحة الورقة، يثبت صحة الورقة، ثم بعد ذلك إذا أثبت صحة الورقة وإنكم أنتم ما سمعتوش به البيع هذا ينظر هل يقسم أو لا يقسم. فإن كان يقسم وخذت تمن راه ما عندكم كذا شيء، وإذا كان لا تمن على الشيوع بعد ذلك قد يعطيكم القاضي حق الشفعة. إنكم أنتم تأخذوا الجزء جزء غير حصته هو بالثمن الذي أعطاه. هذه مسألة الآن معقدة شوية، لكن مبدئيا أول حاجة بتديروها تثبت أن الورقة هذه صحيحة أو مزورة قضائيا. كانت تبتت أنها حقيقية، ربما تكون في بعض الأحكام هذه الأخذ بالشفعة وغيرها، وإذا تبتت أنها كذب ومزورة بعد ذلك كل شيء باق على أصله، وانتم تقسموا الحوش كما هي الحصص وخلاص. الأخ سالم من الزاوية قال عند الآيات ما يعرفش يقراها لأن متوسعة. لا يجوز لك أن تقرأ ما لا تعلم قراءته. عندنا الآن الآيباد زي هذا ولا الهاتف، وعندنا الحمد لله مجموعة كبيرة من التطبيقات تمشي للآية اللي ما عرفتهاش تضغط عليها تسمعها مرتين ولا ثلاثة وبعدين تقرأ. أما تقرأ هيك بس وتكسر القرآن هذا لا يجوز. إما أن تسمع ثم تقرأ، وإما أن تقرأ ما شيخته فقط. يعني ني مثلا ما شيخت جزء عما نسمع فيه وقاري وكذا ونقرأ فيه كويس، وأول ما خش للمرسلات نبدأ نلخبط معاش نعرف نقرأ. أرى وقرأ جزء عما في الشهر 30 مرة أنت هيك حصلت حق ختمة. صحيح أنني نختم القرآن كله أفضل، لكن إذا كنت نعرف نقرأه، مش آية الرحمة نديرها آية عذاب، وآية العذاب نديرها آية رحمة، واللي منسوب إلى الله عز وجل ننسب لي، واللي منسوب للبشر من الآيات ننسب للباري عز وجل. صراط الذين أنعمت عليه أنعمت، يعني تقول صراط الذين أنعمت مش أنعمت على الباري عز وجل، هذه تغير المعاني وهذا في إثم. وبالتالي يا إما تقرأ باهي والآن متاح، مش لازم تقول والله إني ما نعرفش الآيباد وما نعرفش التقنية، خلاص اللي توصل فيها وفيها مشكلة برا لأول شيخ في الجامعة، قول له بالله شد الآيات هذه أقرأ مرة، أقرأ هو يقرأ مرة اثنين ثلاثة وبعدين أنت تقرأ مرة اثنين لين تشيخها. مش لازم تشيخها كلها ما دام أنت عندك مشاكل في كلمات معينة، شيخ تلك الآيات ثم بعد ذلك اختم من القرآن ما شئت. لأن حقيقة نسمع في الجماعة اللي يديروا في ختمات في رمضان كوارث والله. وذكرت أكثر مرة قصة الشيخ عمران العربي رحمة الله عليه، لما واحد يقرأ في سورة يوسف بجنبه فيكسر، كسر في القراءة المرفوع ويجيبها مجرور، والمجرور يديره منصوب، والمنصوب مش محسن يدير له. المهم بعد ما تم فيبين روحا متأثر بالقصة قدام الشيخ عمران العربي، فقال له والله يا شيخ خوتة داروا فيه هلبة، والله هذا سيدنا يوسف خوتة داروا فيه هلبة. فقال الشيخ والله اللي درته فيه اليوم انت ما داروا خوتة فيه من التقصير اللي تكسر فيه يعني. فمثل هذا رو يحرم تحرم عليه التلاوة، تحرم عليه التلاوة بمعنى تحرم. إن شاء الله ولا تقعد تعاود في قل هو الله أحد والفلق والناس باهي، ولا تبدأ تخش في تبت يد أبي لهب وانت تكسر. رأوا في اللي مبالغين من القراء حتى الأحكام يقول لك حرام منك ما تقرهاش، اللي أربع ديرة اثنين هذا حرام عليك، واللي أربع ديرة ستة يعني مدود حرام عليك. هذا ممكن يكون فيه نوع من المبالغة على الأقل عند الفقهاء. فمش أنت تجي تكسر الآيات وورث سليمان داود، تقول وورث سليمان داود، تخلي البو ابن والابن أب، هذه كان مشكلة تانية غيرت المعنى كله. وبالتالي يجب للي بيدير ختمة إما يشيخها وإما يعيد قراءة ما شيخه وما يحسن قراءته. أخت سهام قالت زوجي غاضب مني وقالها كانت سوق السيارة توا أنت على ذمة روحك، وما سقتش السيارة توا ومشي لشيخ قال له أعطي 280. مبدئيا المسألة كلها مربوطة بكلمة توا، كان هي توا زي ما قلتي حق ويقصد بها اليوم، وفات اليوم وما سقتيش، لا تبي 280 لا تبي كفارة لا تبي حتى حاجة، انتهى الحلف وسوقي زي ما تبي. وهذا بناء على قولك راهو الآن. إذا كان ما فيش كلمة توا حتى ال 280 ما ينفعوش، لأن احنا عندنا يمين الطلاق هذا إما أن يقع معه الطلاق وإما لا يقع، لكن لا يكفر لا ب 280 لا ب 3000 لا ب 10 جنيه، لا يكفر. الكفارة متاعه إذا حنت يقع الطلاق وإذا لم يحنت لا يقع الطلاق. تبقى الآن إذا ما قالش كلمة توا أن زوجك هو اللي يسأل، ربما كانت عنده نية اللي هي يقولوا لها البساط، يعني يقصد إن ما تسوقيهاش اليوم هذاك، أو ما تسوقيهاش تسافري بها، أو ما تسوقيهاش والمية والمطر صابة. إذا كان فيه بساط معين واللغية التغى البساط، بعد ذلك نقول لك سوقيها، البساط موجود نقول لك يقع الطلاق، يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فعلف. يعني قال عليه اليمين ماك سايقتيها، سقتها في يوم في مطر والسيارة قعدت تمروح بها يمين ويسار، قال عليه الطلاق ماك سايقتيها، وهو يقصد في يوم المطر، هذا اللي خلاه يحلف على السواق أنه في مطر، لو ساقت في يوم ما فيش مطر لا يقع الطلاق. لكن هذا منين بنعرفوه؟ بنعرفوه من نية الزوج مش من كلام الزوجة، وبالتالي المسألة مربوطة بكلمة توا وبنية الزوج. إذا الزوج قال لك إيه قلت لك توا وقاصد بها ذاك اليوم، راه ما تسحقوش هذا اللي سألتوه، غلط، وما تبوش لا 280 ولا غيره. وإذا كان ما عنداش نية وما تسوقيهاش بكل، لا في مطر لا بعيد لا قريب لا حتى حاجة، ما تسوقيهاش بكل وبدون كلمة توا، راهو حتى ال 280 ما ينفعوكش، ما تسوقيهاش، لأنك لو سوقتيها يبي يقع الطلاق. هذا فتوى الغالبية الساحقة من أهل العلم، أنت ذاك بتحملوا بتسألوا واحد تاني ذاك مشكلتكم. قال السيد سالم، قال واحد أعطاني سيارة، أعطاني طروف نجيب له، نجيب أعطاني فلوس نجيب له بهم طروف للجرارة متاعه، لقيت ناس يلموا في فلوس، أعطيتهم الفلوس وبعدين جبت للطرف بنفس المبلغ أو بالمبلغ نفسه بالبطاقة، جائز لا حرج فيه. الآن أنت صرفك للنقود سلف، واستلفت الأفضل ورديت الأقل، ما عندناش إشكالية، لأن ذاك يبي طرف ب 400 والطرف متاع 400 جاه، إذن هذه لا فيها ربا ولا فيها شيء، وأجر الصدقة متاعك بإذن الله تعالى حاصل. قال بحداي مسجد نكره أن نصلي فيه، مش عارف، قال يتكلم على غزة وقال عمر المختار ضيع الليبيين، مش عارف أنا خير قصتهم على الجهاد، والله هادو اللي طالعين يقولوا لا والله كذب والجزائر ما ماتوش فيها مليون شهيد، شين هم ماتوا على ظهرك ولا يعني شني واجعك أنت من الموضوع ما فهمتش. مهم على كل حال، أنا عندي أعدل أهل الأرض، لكن أنا هيك مدال لي شيء، بالعكس مرات يحسن إلي، لكن هيك الباري عز وجل منزل الكرة لي من تلاه ما نعرفش علاش. فأني هذا الشخص إمام، ننصحك بعدم الصلاة وراءه بغض النظر شنو هو، باهي شين ما ينفعش، عدل مش عدل، لكن هيك الباري عز وجل منزل بغض من تلاي ولا كره من تلاي لي هو. فهذا ننصحك بعدم الصلاة وراءه، لأن الخشوع هذا كله بتنساه، تبدأ غير تراجع في الصلاة أم تتم وشن هالمشكلة اللي حصلنا فيها، ويا ريت مشيت لجامع تاني، ويا ريت المهم بك الخشوع هذا والصلاة معاش تفكر فيها. فأنت لو صليت وراء غيره أفضل، لكن إذا كان نقول أني والله بنحافظ على صلاة الجماعة ومعاش نبي نلحق في جامع تاني ونبي نصلي وراء، الصلاة وراء جائزة ماهيش باطلة، ما دامك أنت تعرف شن تقول وشن تدير وكذا، وصليت وراء وجبت الأمور تامة، فالصلاة صحيحة. بعد ذلك هو ذاك يتقدم ولا ما يتقدمش، هذيك مسألة أخرى، الآن السؤال مش عليها. آخر سؤال، قال زوجته لا تصلي هل يطلقها أم لا؟ عند المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أن تارك الصلاة عمدا ليس كافرا، تركها تكاسلا وليس جحودا بها، ليس كافرا بل هو عاصي، والزوج العاصي ولا الزوجة العاصية يعطي ذلك الحق في الطرف الآخر إذا كان رجلا أن يطلق ولا إثم عليه، وإذا كانت امرأة أن تطلب الطلاق بالضرر. ومن لا يقوم بحق الله تعالى في الصلاة غالبا لا يقوم بحق الطرف الآخر في الحياة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط. شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه. دوره هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهذا الحال. هذا الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر. يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق. بماذا هو كان خلق؟ لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 11 من الباب الثالث من القسم الأول، وقد عنون له المؤلف كما عنون لبعض فصول هذا الباب دون بعض. يقول رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة.
0: في تفضيله صلى الله عليه وسلم في الجنة بالوسيلة. الوسيلة ثابتة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيريده المؤلف. وزال في العنوان لفظ والدرجة الرفيعة، والمراد بالرفيعة العالية من الرفعة، وهذا المعنى ليس مما سيرد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف مسندا، ولكنه ساق بعده حديثا آخر، وفي ذاك الحديث إشارة إلى أن الوسيلة أعلى درجة في الجنة. فالتعبير بالدرجة العالية كما هو في ألفاظ بعض الناس حينما يسمعون الأذان ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم كما أمروا: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. فالدرجة العالية من ألفاظ أهل العلم وليست مما جاء في الحديث، ومعناها مشار إليه في الحديث الذي سيريده المؤلف بعد حديثه المسند الذي جاء في وصف الوسيلة بأنها أعلى درجة في الجنة.
1: نعم. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي.
0: القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي المتوفى عام 505 للهجرة من شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى.
1: والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءة عليهما.
0: والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد هو المعروف بابن العواد، أحد شيوخ القاضي عياض أيضا، وقد توفي عام 509. والسند الذي سيريده القاضي عياض إلى أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن يريده أيضا في كتابه الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض في الصفحة 800. نعم.
1: قال: حدثنا أبو علي الغساني.
0: أبو علي الغساني هو الحسين بن محمد المعروف أيضا بالجياني المتوفى عام 498. وبعض أحاديث الغساني أو الجياني عالية الإسناد، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة رجال ليس إلا.
1: نعم. حدثنا النمري.
0: النمري هو أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر الأندلسي حافظ المغرب والملقب بشيخ الإسلام، ونسبته إلى نمر أب لقبيلة بكسر الميم، ولكنه في النسب فرارا من توالي الكسرات تفتح الميم فيقال النمري. وقد توفي عام 63 بعد 400. نعم.
1: حدثنا ابن عبد المؤمن.
0: ابن عبد المؤمن هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي، يعرف بابن الزيات، تاجر صدوق ثقة، نسبه المؤلف إلى جده عبد المؤمن، وإلا فإنه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. وربما يلتبس عند بعض الناس بابن عبد المؤمن ثاني خلفاء الموحدين في الدولة، دولة الموحدين، وكنيته أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، وذاك متوفى عام 80 بعد 500، ثاني أمراء الموحدين، وقد عرف بحفظه للقرآن الكريم وسعة علمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه للجهاد، وهو غير ابن عبد المؤمن الذي عندنا في هذا السند أبو محمد عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن. نعم.
1: حدثنا أبو بكر التمار.
0: أبو بكر التمار هو محمد بن بكر ابن محمد بن عبد الرزاق الملقب بابن داسة، أحد رواة أبي داود. نعم.
1: حدثنا أبو داود.
0: أبو داود هو سليمان بن الأشعث المتوفى عام 275، جمع في سننه 4500 حديث من أصل 500,000 حديث،

0: علمي بالرسم والضبط، وذاك متوفى عام 96 بعد 400 وهو أندلسي. أما المحدث فهو مشرقي سجستاني. نعم.
1: حدثنا محمد بن سلمة.
0: محمد بن سلمة هو أبو الحارث المرادي المصري، أحد الأئمة الثقات، توفي عام 248، وهو غير حماد بن سلمة شيخ سيبويه المتوفى عام 167. نعم.
1: حدثنا ابن وهب.
0: ابن وهب هو عبد الله بن وهب، أحد تلاميذ الإمام مالك، فقيه مالكي، توفي عام 197 للهجرة.
1: عن ابن لهيعة.
0: ابن لهيعة الحضرمي البصري متوفى عام 74 بعد 100، وهو عند المحدثين ضعيف، وليس ضعفه لعدم الوثوق به، وإنما أحرقت كتبه واعتراه شيء من الاضطراب، فأخذ عليه رواية أحاديث ضعيفة. نعم.
1: وحيوة وسعيد بن أبي أيوب.
0: هذا الحديث يرويه أبو داود عن عبد الله عن ابن لهيعة وعن حيوة وعن سعيد ابن أيوب، سعيد ابن أبي أيوب، فهؤلاء الثلاثة يروي عنهم هذا الحديث. وحيوة هو ابن شريح المصري الحمصي، روى عنه البخاري وغيره، وكنيته أبو العباس، وأبوه أو جده يزيد، حيوة ابن شريح ابن يزيد، وهو غير أبو حيوة ابن شريح الملقب بأبي زرعة، فذلك فقيه مصري ويعرف بالزهد وتنسب له كرامات رحمهم الله تعالى. أما سعيد بن أبي أيوب المصري فهو ثقة، وتوفي عام 61 بعد 100. نعم.
1: عن كعب بن علقمة.
0: عن كعب بن علقمة في بعض النسخ، في بعض النسخ عن كعب عن علقمة، ولكن أكثر المحققين يردون ذلك الإسناد ويقولون إنما هو عن كعب ابن علقمة. وكعب بن علقمة صحابي بدري، توفي عام 34 للهجرة، ويعنعن الراوي عن كعب بن علقمة الذي هو صحابي بدري عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عن عبد الرحمن بن جبير، وهو فقيه ومقري مصري ثقة، كان مؤذنا، توفي عام 97. وأظن في السند اضطرابا من حيث التقديم والتأخير، فحقه أن يكون وسعيد ابن أبي أيوب عن عبد الرحمن بن جبير المتوفى عام 97 عن كعب بن علقمة الذي هو صحابي يرويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي آخر متوفى عام 65، وهو كان ممن طلب الحديث.

0: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن بكتابة الحديث مع القرآن مخافة أن يلتبس ذلك على المسلمين. إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أذن له في ذلك، وكان حافظا للقرآن، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في مدة وجيزة، كان يختمه في الليلة الواحدة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يختمه في شهر، فما زال يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة حتى أذن له أن يختم القرآن في 7 أيام. وكان يجمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب صحيفته المسمى بالصادقة عند المحدثين، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 700 حديث. ويروى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكتب عنك يا رسول الله في الرضا وفي الغضب، ظنا منه أنه ربما يسرع النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا يعد وحيا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في حال رضاه وفي حال غضبه لا يقول إلا حقها.
1: عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
0: مثل ما يقول هو ما يعرف بحكاية الأذان، إذا قال المؤذن الله أكبر قال السامع الله أكبر، وهكذا يكرر التكبيرة فيكررها السامع، ويلفظ الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، فيلفظها السامع ويكررها فيكررها، ويلفظ أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلفظها كذلك. لكن إذا بلغ حي على الصلاة وحي على الفلاح لا يكرر اللفظين، وإنما يقول مع كل لفظ: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ما بلغ التكبير، بلغ المؤذن التكبير في آخر الأذان كبر معه، فإذا ما نطق بكلمة التوحيد نطقها أيضا، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الوسيلة كما سيأتي في هذا الحديث. وقد نص الفقهاء على أن هذه الحكاية للأذان مع المؤذن ينال بها السامع مثل أجر المؤذن، ولهذا يذكر أن 4 يؤجرون بأجر 4: السامع للقرآن يؤجر بأجر التالي للقرآن، والمحاكي للأذان يؤجر بأجر المؤذن، ومفطر الصائم يؤجر بمثل أجر الصائم، والدال على الخير له مثل أجر فاعل الخير. لكن العلماء اختلفوا في تكرار حكاية الأذان، لمن يسمع الأذان أكثر من مرة هل يحاكي الأذان مرة تلو المرة؟ قالوا: المندوب والمستحب هو المرة الواحدة. وعند بعض أهل العلم يندب حكاية أذان أكثر من مؤذن. وفي أذان الفجر إذا سمع السامع المؤذن وهو يثوب الصلاة خير من النوم، يقول صدقت وبررت، وإن شاء سكت. وقال الفقهاء الحاكي للأذان إذا كان في صلاة نافلة له أن يتابع المؤذن ويحكي أذانه، لكنه في الفريضة يحكي الأذان بعد الصلاة.

0: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا.
1: لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الصلاة، والظاهر أنها بأي صيغة كانت كالصلاة الإبراهيمية أو بلفظ صلى الله عليه وسلم أو بلفظ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
0: ثم أسأل الله لي الوسيلة.
1: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان وهو المرة الواحدة المطلوبة صلى الله به بها عليه عشرا، يعني عشر صلوات، والصلاة من الله رحمة، والعشر صلوات هذه وفقا للقانون الإلهي المعروف الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله تعالى في آخر سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم.
0: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله.
1: في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الوسيلة هي منزلة في الجنة، ولم يعبر بدرجة عالية التي في العنوان وأشرت إليها في أول هذا المجلس. وقال إنها لا ينبغي، أي لا تليق أو لا يليق إعطاؤها إلا لعبد من عباد الله، وجاء لفظ العبد بالتنكير للتعظيم، أي ذي منزلة عظيمة. نعم.
0: وأرجو أن أكون أنا هو.
1: النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الرجاء، مع أنه هو أولى بها من غيره لما تقدم في سيرته، وسيأتي في بيان علو منزلته صلى الله عليه وسلم عمن سواه من خلق الله، ولكنه تأدبا عبر بلفظ الرجاء: أرجو أن أكون. وأرجو أن أكون تأدبا مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فهو بفضله ورحمته وإكرامه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون أنا هو. وأكون فعل مضارع ماضيه كان، الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما دام هو مصدرا بالهمزة للمتكلم فلا بد من أن يكون اسمه ضميرا مستترا وجوبا، فأنا الذي بعد أكون ليس اسم أكون، إنما حينما تقول في العربية أدخل وأكتب وأخطب وأقرأ، كل ذلك لا تحتاج معه إلى إظهار الفاعل، وكذلك المتكلمون نفعل كذا وندرس ونبحث ونتصدق، كل هذه لا يظهر معها الفاعل، فهو ضمير مستتر وجوبا. قال المعربون لهذا الحديث: إذا كان اسم أكون ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، فأنا الواردة بعد الفعل هي مبتدأ وخبره الضمير هو، أي جملة اسمية كاملة، فأرجو أن أكون أنا هو، جملة اسمية أنا هو كاملة واقعة خبرا للفعل أكون، فأكون فعل مضارع واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وأنا هو جملة اسمية متألفة من مبتدأ وخبر، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، وهو ضمير منفصل أيضا مبني على الفتح في محل رفع خبر للمبتدأ أنا، والجملة أنا هو في محل نصب خبر أكون. وبعض المعربين يرون أن لفظ أنا الذي هو صورة من اسم أكون الضمير المستتر، أكون أنا، فاسم أكون ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وأنا هذه التي أمامنا الظاهرة وليست مقدرة، إنما هي تأكيد للضمير المستتر، وهو خبر لأكون، ولكن خبر أكون ينبغي أن يكون منصوبا، وهو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع، فأنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، هذه كلها ضمائر منفصلة للرفع، يعني تكون مبتدأ ولا تكون في محل نصب خبر. فكيف ورد هو خبرا لأكون؟ قالوا هذا تقديما لهو على إياه، فأصل التعبير أن أكون أنا إياه، لكن جاء هنا هو بدلا عن إياه في هذا السياق، وضع موضع إياه. ولابن مالك رحمه الله في باب المعرفة والنكرة كلام كثير فيما يتعلق بالضمائر ووقوعها أخبارا ووصلها أو فصلها، حتى إنه يقول في كنته الخلف انتمى، يجوز أن تقول كنت إياه وكنته، ومذهب سيبويه وهو الأرجح أن تأتي بالفصل. وأنا التي جاءت توكيدا لاسم أكون المستتر، أكون أنا، عند بعض المعربين يجوزه أن الضمير أنا هذا يصح استعماله في محل رفع وفي محل جر وفي محل نصب، وقد بيّن ذلك ابن مالك رحمه الله في قوله للرفع والنصب وجر النا صلح فاعرف بنا فإننا نلنا المنح، أعرف بنا دخلت الباء الجر على نا، ونلنا وقعت في محل رفع فاعل، و فإننا وقعت اسما لإنا. نعم.
0: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: حلت عليه الشفاعة أي نزلت ووجبت له، وفي رواية حلت له الشفاعة. وتساءل بعض أهل العلم قالوا الشفاعة للمذنبين كما تقدم في الفصل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يخر لله ساجدا في عرصات القيامة عند العرش ويحمده بمحامد كثيرة ويعلمه إياها، ثم يشفع الشفاعة العظمى فيخفف على الناس هول الحساب، ثم يكرر ذلك المرة تلو المرة فيشفع في أفواج تلو أفواج لا يدخلون النار أو يخرجون منها بعد أن دخلوها أو لا يدخلونها وقد استحقوا دخولها. والمحاكي للأذان الذي يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأذان يرجى أن يكون على خير، فكيف تكون له الشفاعة؟ وأجاب العلماء على ذلك بأن الشفاعة المرادة هنا ليست شفاعة العصاة، وإنما هي الشفاعة التي تكون للمؤمنين. فمن الشفاعة ما هو يكون سببا في دخول الناس إلى الجنة بغير حساب، فلا يعلمون أهم من أهل النار أم لا. ومن الشفاعة لبعض المؤمنين في الجنة أن ترفع درجاتهم إلى مستوى أعلى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وفي حديث آخر عن أبي هريرة،
1: وقبل حديث أبي هريرة هذا الحديث رواه أبو داود كما هو مبين في السند، ورقمه في سنن أبي داود 23 بعد 500، ورواه أيضا الإمام مسلم ورقمه 84 بعد 300، إلا أن مسلم رواه عن ابن وهب عن حيوة، ورواه الترمذي أيضا ورقمه عنده 3612، ورواه النسائي كذلك. فتساءل بعض أهل العلم لماذا روى القاضي عياض رحمه الله هذا الحديث مسندا إلى أبي داود ولم يرويه عن مسلم، ورواية مسلم كما هو معلوم أصح. وأجاب عن ذلك، هو قصر إسناد القاضي عياض إلى أبي داود، فهو يسنده إلى أبي داود عن طريق 6 رجال هم التميمي وابن العواد والغساني أو الجياني وابن عبد البر وابن عبد المؤمن وأبو بكر التمار ابن داسة، بينما روايته عن مسلم تفوق ذلك.

0: وفي حديث آخر عن أبي هريرة: الوسيلة أعلى درجة في الجنة.
1: حديث أبي هريرة هذا رواه الإمام الترمذي ورقمه عنده 3612، وهو ليس بالقوي السند، ولكن الحديث السابق يشهد له. نعم.
0: وعن أنس قال،
1: حديث أنس، نعم اقرأ.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة،
1: بين أنا أسير في الجنة، تقدم الكلام عنها في مجلس سابق، بين وبينما، أن الألف نيابة عن تكرار بين بين، و سير النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مع جبريل عليه السلام كما سيأتي. نعم.
0: إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ.
1: اللؤلؤ هو نوع من الدر يتكون في الصدف من كائنات بحرية. نعم.
0: قلت لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر.
1: حديث أبي هريرة، حديث أنس، يرويه الإمام البخاري ورقمه عنده 6581. نعم.
0: الذي أعطاكه الله.
1: وكذلك يرويه الترمذي ورقمه عنده 3360. نعم.
0: قال: ثم ضرب بيده إلى طينته فاستخرج مسكا.
1: طينته يريد أصل النهر كما هو الحال في الدنيا، الماء يجري على التراب، لكن الكوثر يجري على المسك، والمسك نوع من الطيب كما هو معلوم، مما يدل على عظم ريح مائه. نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها،
1: حديث عائشة رواه البخاري رحمه الله ورقمه 49565. نعم.
0: وعبد الله بن عمرو مثله. نعم. قال: ومجراه على الدر والياقوت.
1: وكلاهما يرويان عن أنس. نعم.
0: وماؤه أحلى من العسل وأبيض من التلج، وفي رواية عنه: فإذا هو يجري ولم يشق شقا.
1: لم يشق شقا، يعني لا ينحرف في طريقه، يخترق الأرض اللينة التي تقابله، وإنما يسير في اتجاه واحد. نعم.
0: عليه حوض ترد عليه أمتي.
1: الحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، ومنه يسقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة المؤمنين، وماؤه يفد إليه من الكوثر الذي في الجنة. نعم.
0: وذكر حديث الحوض.
1: حديث الحوض المراد به هو الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقدم عليه أناس يعرفهم ويريد أن يسقيهم ولكنهم يذادون عنه ويبعدون، فيسأل لماذا؟ فيقال له: ما دريت ما أحدث بعدك من التغيير في دين الله؟ فيقول: سحقا سحقا والعياذ بالله. نعم.
0: ونحوه عن ابن عباس، وعن ابن عباس أيضا قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال سعيد بن جبير: والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله. وعن حذيفة فيما ذكر صلى الله عليه وسلم عن ربه: وأعطاني الكوثر نهرا من الجنة يسيل في حوضي. عن ابن عباس في قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى، تقدم كلام المؤلف رحمه الله فيها في كتابه الشفاء، بل تناولها آية آية، أعني سورة الضحى. وما ذكره ابن كثير في تفسيره رحمه الله هو ما رواه ابن جرير الطبري من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الله سبحانه وتعالى في الجنة من الأتباع والخدم ما لا يتصور. وقد صحح رواية ابن جرير ابن كثير في تفسيره، وكذلك الإمام السيوطي في تخريجه لأحاديث الشفاء. نعم.
0: قال: ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن.
1: ما يصلحهن، ما ينفع للاستعمال في هذه القصور العظيمة التي تشتاق إليها نفس المؤمن. نعم.
0: وفي رواية أخرى: وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم. الفصل الثاني عشر.
1: فالقاضي عياض رحمه الله في هذا الفصل بين فضل الوسيلة المسؤول المؤمن عن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها شهادة من المؤمن في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة. ومما يغفل عنه كثير من الناس سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجدير بالمسلم أن ينتهز فرصة سماع الأذان لحكايته لينال أجر المؤذن، ثم يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة بعد الصلاة والسلام عليه، فينال عشر صلوات من الله وينال شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. فأعظم بالأذان وبسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة والسلام عليه. ومن المعلوم أن الأذان يفر منه الشيطان كما جاء في بعض الآثار، بل يفر وله ضراط. ولهذا علمنا من بعض أهل العلم إذا سمع الأذان توقف عنده في موضعه، إذا كان يسمعه من المذياع أو من التلفاز لم يبرح موضعه حتى لا يكون بمنزلة الشيطان الذي يفر من الأذان. وقد حدثنا بعض أهل العلم قال بأنه وقع له في إحدى الليالي أمر غريب، في حركة سرير له في الحجرة فعلم أنه إنما شيطان أراد أن يسخر منه، فشرع في الأذان وإذا بالسرير يهدأ. وهذا ليس بالعجيب لعظم أمر الأذان، فالمسلمون لا يدعون للصلاة بالنواقيس، ولا يدعون للصلاة بالنيران والدخان، ولا يدعون إليه بما يفعله بعض كهان الأديان الباطلة، وإنما يرفعون كلمة التوحيد على أسماع الناس ليعلمها المسلم وغيره، وتكون شهادة عليه بأنه علم هذا الدين وأنه وجب عليه أن يدخل فيه وأن يستمسك بشريعته. فلله ما أحوجنا إلى أن نفهم ديننا وأحكامه ونلتزم بما فيه من المكرمات لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم، فذلك هو العمل الصحيح الأمثل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أما ما نراه في أخلاق المسلمين من عدم الالتفات إلى دينهم وإلى تطبيق أيسر أحكام هذا الدين، فإن ذلك ينبغي أن يحرص المسلم على عدم الوقوع فيه، هو ومن تجب رعايته لهم من أهل بيته، فعليه أن يعلمهم أحكام هذا الدين التي في أيسر جوانبها رفع الأذان. وبعض الناس إذا دعوته للأذان تفاجأ بأنه يخبرك لا يعرف الأذان، وبعضهم لا يعرف شيئا عن محاكاة الأذان، وإنما عنده الأذان مجرد أصوات تدخل من إحدى أذنيه وتخرج من الأخرى لا يعرف لها معنى. بل منهم وللأسف من قال إذا دخل في الصلاة لم يشعر إلا وقد خرج منها في السلام بالسلام، أما ما فعله فيها من ركوع وسجود فقد سهى عنه سهوا تاما. إنما هي حركات يؤديها ولا يعرف لها معنى. فما أحوجنا إلى أن نعرف هذه الأحكام اليسيرة ذات الأجر الكبير والتي تدفعنا إلى تعلم الكثير مما يحقق لنا التقوى في جنب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والنجاة من كل ضيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

أهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه

إنكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب